0: FM مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في آخر المحاضرة الماضية تحدثنا على ضوء الآية القرآنية المباركة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، الآيات من سورة القصص، بقول الله سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. تحدثنا كيف كان نبي الله موسى عليه السلام متوثبا لإنقاذ المستضعفين، يحمل روحية الإحسان على أرقى مستوى، وهو كان ما قبل البعثة بالرسالة وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، على درجة عالية من الإيمان والإحسان، وآتاه الله حكما وعلما. وقد تحدثنا كيف كان مسار حياته في إطار اهتماماته وأعماله وأنشطته، التي هي كلها مطبوعة بطابع الإحسان، وينطلق فيها وهو يحمل روحية الإحسان بإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكان لنا وقفة على ضوء النص المبارك من الآية القرآنية المباركة في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه ذلك المظلوم، طلب منه أن يغيثه وأن ينقذه وأن يخلصه من ذلك المعتد الظالم المستكبر. وهذا درس لنا كيف بادر نبي الله موسى عليه السلام مع أنه في ظروف صعبة جدا، والنتائج المتوقعة لما يعمله لما يفعله هي النتائج التي قد تجعل الكثير من الناس حينما يحسب حسابها يقرر التنصل عن المسؤولية، التخلي عن الموقف الحق، التهرب من أن يتحرك بشكل صريح وواضح ضد طغاة العصر والمستكبرين في هذا الزمن. ما قد يتوقعه الإنسان على نفسه من قتل أو أي شيء دون ذلك، إما سجن أو قتل أو أي شكل من أشكال الاستهداف، كل شيء كان متوقعا بالنسبة لما يمكن أن ينتج من تدخل نبي الله موسى عليه السلام بتلك الطريقة. أمتنا الإسلامية التي تؤمن بالله ورسله وكتبه، والتي هي أمة القرآن الكريم الذي فيه هذا الهدى العظيم، من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك من الهداية الإلهية الواسعة التي فيها أوامر صريحة من الله سبحانه وتعالى، وفيها وعود صريحة ومؤكدة حينما تستجيب الأمة لله سبحانه وتعالى وتتحرك وفق تعليماته وهديه، وفيها أيضا حقائق عن واقع الأعداء، واقع الطغاة، واقع المستكبرين، وما يمكن أن تستفيد منه الأمة في طبيعة الصراع معهم من تفاصيل كثيرة عنهم، عن نفسياتهم، عن سلوكهم، عن نقاط ضعفهم، عما يستغلونه ويكون نقاط ضعف في واقع الأمة نتيجة تفريط وتقصير منها، غير ذلك من التفاصيل الواسعة. الحديث الواسع في القرآن الكريم عن هذا الموضوع. هذه الأمة التي هي في وضعية سيئة، وضعية استضعاف، لأنها أضعفت نفسها مع أنها تمتلك كل مقومات القوة، كل عناصر القوة، كل الإمكانات الهائلة التي لو استفادت منها معنويا وماديا وتحركت بشكل صحيح لكانت كما وعدها الله سبحانه وتعالى سيدة الأمم، تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسعى لمقارعة الطغيان عالميا. ولكن التفريط الذي كان على مدى قرون من الزمن نتيجته ما عليه الأمة من ضعف وشتات وذلة، ثم تكون هي الساحة التي يعبث فيها أسوأ الأعداء وأحقد الأعداء، وأولئك الأعداء الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة يتحولون في تعاملهم مع هذه الأمة هم إلى وضعية يستأسدون على المستضعفين، على الأكثر استضعافا منها، على الشعوب الأكثر استضعافا، كما هو الحال فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني المظلوم في مظلوميته الرهيبة جدا، ولا سيما ما حصل خلال العامين الأخيرين منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بتلك الطريقة الوحشية البشعة التي صدمت الضمير الإنساني على المستوى العالمي واستفزت شعوبا كثيرة، وتحرك بدافع الضمير الإنساني الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم في مظاهرات واحتجاجات، وكانوا مذهولين ومصدومين بما يحدث، وفي نفس الوقت بحجم التخاذل من محيط فلسطين، البيئة العربية والإسلامية، هذه الشعوب، هذه الدول، هذه الحكومات، هذه الأنظمة، هذه الجيوش، هذه البلدان بكل ما فيها بنخبها وعلمائها ومتدينيها وكذلك متعلميها، الكل يعني هذا شيء مؤسف للغاية. الشعب الفلسطيني كم استغاث في قطاع غزة وفي غير قطاع غزة على مدى العامين الماضيين في قطاع غزة الاستغاثة يوميا، أين هم العرب؟ أين هم المسلمون؟ واستغاثة بنداء فعلا يعني نداء شجي جدا من واقع الألم الشديد، من المظلومية الرهيبة جدا، من بين الركام، من بين الشهداء والجرحى، من أطفال ونساء، استغاثة النساء، استغاثة الأطفال، استغاثة الكبار والصغار. كأن هذه الأمة الكبرى، أمة المليار مسلم، لا تمتلك أي مشاعر إنسانية ولا أحاسيس إنسانية، وكأنها لا تنتمي للقرآن الكريم، للرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كنبي وقائد ومعلم وهاد، وكأنها بعيدة عن نهج الإسلام العظيم الذي يربي الأمة لتكون أمة تسعى إلى إقامة القسط، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقف في وجه الطغيان والظلم، تنصر المظلومين والمستضعفين، أمة تتربى على الإحسان في كل ما يعنيه الإحسان من مكارم أخلاق، من استقامة في السلوك والعمل، من تقوى لله سبحانه وتعالى، من اهتمام عظيم بأمر المستضعفين، ومن جدية عالية في الاهتمام بقضاياهم، حالة مؤسفة جدا. وتحدثنا عن الوعيد القرآني في بعض الآيات القرآنية التي تلوناها على حالة التخاذل في الوقت الذي على الأمة مسؤولية كبرى في أن يكون لها موقف، في أن تتحرك بجدية، ولأن الخطر أيضا يطالها، لا يقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب. عدو الإسرائيل هو عدو لهذه الأمة في كل شعوبها وبلدانها، إنما هو يحاول أن يستكمل معركته بشكل نهائي ضد الشعب الفلسطيني لينتقل وهو مرتاح البال ومتفرغ إلى بقية الشعوب، مع أنه له أنشطة عدوانية ويستهدف بقية الشعوب، ومن الواضح ما يفعله بشكل مستمر ضد لبنان، ضد سوريا، أطماعه فيما يتعلق بالشام عموما، وإلى العراق وإلى مصر وإلى أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية. هذا فيما يتعلق بالسيطرة بالاحتلال المباشر، أما السيطرة العامة في كل ما تعني وفي كل امتداداتها ومجالاتها، فهو يسعى إلى أن يكون له السيطرة الكاملة على المنطقة بكلها، ويستهدف هذه الأمة بأجمعها ليجعل من هذا الموقع الجغرافي موقعا للسيطرة العالمية التي يسعى إليها في الأهداف اليهودية الصهيونية، ووفقا لما لديهم من برامج عمل ومن أهداف عدوانية شيطانية إجرامية للحركة اليهودية الصهيونية على المستوى العالمي. في الحديث النبوي الشريف: من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مناديا ينادي يا للمسلمين، سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس من المسلمين. الاستغاثة، هذا نداء الاستغاثة. نداء الاستغاثة هو نداء الشعب بأكمله في فلسطين، نداء الشعوب بأكملها مقهورة مستضعفة. فأين هي روحية الإحسان، روحية الإيمان، وروحية الإباء والعزة الإيمانية والكرامة الإنسانية؟ هذا النقص في واقع الأمة يدل على خلل كبير جدا على مستوى التزكية للنفوس والتربية الإيمانية، وكذلك على خلل رهيب جدا في ترسيخ مبادئ كبرى من أهم مبادئ الإسلام، وقيم عظيمة أساسية من القيم الإسلامية المهمة. ولهذا يعتبر التفريط بهذا المستوى في تلك المبادئ، في تلك القيم، في تلك الأخلاق، في التنصل عن مسؤوليات كبرى وعظيمة ومهمة، خطرا حقيقيا على الأمة، يعتبر خطرا حقيقيا على الأمة من جوانب كثيرة. خطرا عليها في حياتها في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن المسلمين، غني عن العرب، غني عن كل الناس، عن أعمالهم، عن عباداتهم، عن جهادهم، عن إيمانهم، عن كل شيء. هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وما شرعه لنا وهدانا إليه وأمرنا به ووجهنا إليه وما رسمه لنا من مسؤوليات كله لمصلحتنا نحن، يفيدنا نحن، ونحن في أمس الحاجة إليه لكي نكون في هذه الحياة الدنيا أعزاء كرماء، ونعيش بكرامة إنسانية وعزة إيمانية، وتستقيم حياتنا في مختلف مجالاتها، ولكي نفوز برضوانه ونؤمن مستقبلنا الأبدي الدائم في الآخرة، لأننا أمة تؤمن باليوم الآخر وبالجنة والنار وبالحساب والجزاء. وهذا مهم لكل إنسان مسلم. فهذا التفريط في واقع الأمة هو تفريط خطير جدا، ومن أهم ما ينبغي أن تلتفت إليه الأمة وهي في شهر الصيام، في شهر رمضان، والذي من أهم ثماره المهمة جدا لعلكم تتقون، التقوى في هذا المجال، فيما هناك تفريط كبير من جهة الأمة فيه، والأمة في مواجهة حقيقية من جهة أعداء يستهدفونها على كل المستويات بحربهم الشيطانية المفسدة المضلة الناعمة. وحربهم الصلبة العسكرية والأمنية التي تقتل وتدمر وتفتك وتحتل وتنهب وغير ذلك، ومساران متوازيان من جهة الأعداء. الحرب الناعمة هي الشيطانية المفسدة المضلة التي يستهدفون بها القيم والأخلاق، ويستهدفون بها كذلك الوعي الفهم، يعملون على إضلال الأمة، على إغوائها، على إفسادها، على التلبيس عليها، على التأثير على رأي الناس، على تفكيرهم، على نظرتهم إلى الأمور، ويسعون من وراء كل ذلك أيضا إلى تدجين هذه الأمة وإلى احتواء ردة الفعل منها مهما فعلوا بها، حيث تكون هذه الأمة مدجنة لهم ولا تمتلك أي رؤية صحيحة لما ينبغي أن تعمله في مواجهة شرهم وخطرهم مهما فعلوا بها، مهما ارتكبوا بشعوبها من جرائم فظيعة للغاية. وما الذي بعد الجرائم التي قد فعلوها في قطاع غزة في فلسطين؟ هم تفننوا في أبشع الجرائم، وتعمدوا حتى هم أن ينشروا منها مشاهد فظيعة للغاية، حتى هم نشروا أنواع كثيرة من جرائمهم، لأنهم ليس فقط يركزون على ما يفعلونه في فلسطين، بل هم يستهدفون في هذه الأمة كرامتها الإنسانية، وحتى كل الجانب الإنساني لدى الناس. يعني يريدون أن يفرغوا الإنسان من محتواه الإنساني حتى يكون بلا إباء، بلا عزة، بلا كرامة، بلا ضمير إنساني، حتى يكون في حالة تدجينية لا يستفزه ولا يستثيره أي شيء مهم مما ينبغي أن يستفزه وأن يستثيره، مظالم، جرائم، كوارث، استهداف لدينه، لقيمه، لأخلاقه، لكرامته، لشرفه، لعرضه، لمقدساته. تكون كل تلك الجرائم من الأخبار التي يراها الإنسان ويشاهدها ويسمعها أيضا وكأنها أخبار عادية جدا، حينما يشاهد أبشع الجرائم بعينيه في التلفاز يشاهدها بدون أي ضمير إنساني ولا إحساس، كمشهد اعتيادي، كأي مشهد من المشاهد العادية جدا لا يكون من جانبه أي ردة فعل، ولا تتحرك مشاعره لا بغضب ولا باستياء ولا بانفعال ولا بموقف ولا بأي شيء. وهذا خطر كبير على هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى نبه على هذه الحقائق في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا وكثيرا. ولهذا من أهم ما ينبغي أن تعرفه هذه الأمة وأن تهتدي بالقرآن فيه، وأن تدرك الواقع والشواهد والمصاديق للحقائق القرآنية، وهي كثيرة جدا وجلية وواضحة وبشكل يومي، هو طبيعة الصراع مع العدو اليهودي الصهيوني وأذرعه، سواء ذراعه الكيان الصهيوني أو الأمريكي أو البريطاني ومن معهم، لأن هذه حقائق مهمة جدا. وإلا فمن المؤسف أن يتحول واقع الأمة إلى أن تفقد ضميرها الإنساني وكرامتها الإنسانية ومشاعرها الإيمانية، وأن تفقد شعورها بالمسؤولية، المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية على كل المستويات، وتشاهد ما تشاهده بأقسى 100 مرة أو 1,000,000 مرة من المشهد الذي شاهده نبي الله موسى واستفزه، وهو يشاهد ذلك المستكبر الظالم يعتدي على أحد المظلومين بالضرب، وأنت كمسلم تشاهد أبشع الجرائم التي يرتكبها الأعداء أو تسمع عنها ثم لا يستفزك ذلك. الحالة السيئة التي تكون عليها الأمة حينما ينجح اليهود الصهاينة في أن يكون لهم دور تربوي، هم يربون هذه الأمة بدلا من تربية القرآن، بدلا من تربية الإسلام، يربونها على التدجين، يربونها على الإفلاس الإنساني، على انعدام المشاعر الإنسانية، يميتون ضميرها الإنساني، يميتون فيها الروحية الإيمانية، فتتحول إلى أمة لا تستفزها المنكر ولا الطغيان ولا الإجرام، وتتحول إلى أمة تتولى الكافرين والطغاة وأسوأ المجرمين وتنجذب إليهم وتتجه بالولاء لهم. هذه حالة خطيرة جدا، وهي الحالة التي أضاعت بني إسرائيل فيما مضى، وصلوا إلى هذا المستوى ففقدوا حتى أهليتهم لحمل الرسالة الإلهية، وخذلوا وطردوا من ساحة الرحمة الإلهية، واستبدل الله بهم غيرهم. روحية الإحسان لدى نبي الله موسى عليه السلام تجلت في مبادرته لإنقاذ المستضعفين، بالرغم مما يترتب على ذلك من نتائج متوقعة. في القصة نفسها في الآية المباركة اتجه موسى عليه السلام لإنقاذ ذلك المستضعف الذي استغاثه، ولدفع المعتدي المستكبر عنه، ولكن الذي حدث كان مفاجئا له، لأنه حينما وكز ذلك المستكبر المعتدي يقال لكمه بقبضة كفه ليدفعه عن ذلك المظلوم، كانت النتيجة غير متوقعة لنبي الله موسى عليه السلام، والتي هي فقضى عليه، يعني كانت تلك اللكمة قاتلة ونتج عنها مقتل ذلك المعتدي. كان هذا تطورا خطيرا في الموقف في وقت غير مناسب، وهذا هو حقيقة الإشكال. يعني نبي الله موسى عليه السلام لم يرتكب جريمة بما فعله تجاه ذلك المجرم، هو وكز مجرما من المجرمين، من القتلة، من المعتدين، ليس هنا جريمة فيما يتعلق بما جرى على ذلك المجرم الظالم المعتدي، الذي هو أيضا في عداد قوة مجرمة مستكبرة ظالمة معتدية تقتل حتى الأطفال بدون رحمة، كافرة ظالمة. ولكن نبي الله موسى عليه السلام هو مرتبط بالله، هو ولي من أولياء الله، والذي يسعى له ليس مجرد ردود أفعال كيفما كان وبشكل عشوائي. ولهذا ما قبل حتى هذه الحادثة له أعمال كثيرة في إنقاذ المستضعفين، في السعي لخدمتهم، للإحسان إليهم بكل أشكال الإحسان، بكل صور الإحسان، من جوانب كثيرة، في مختلف شؤون حياتهم، في مواساة فقير، في إغاثة ملهوف، في إعانة محتاج، في دفع شر عن شخص، في إنقاذ مظلوم، إلى غير ذلك. يعني لم تكن هذه أول مشكلة يدخل فيها نبي الله موسى عليه السلام، وكان يواجه الحالة بشكل قد تكون ربما بشكل يومي، ولكنه آتاه الله حكما وعلما، وكان يعمل وفق مقتضى الحكمة، بما يطابق الحكمة، بما يطابق العدل. هذا في ذروة مرحلة معينة، ذروة مرحلة معينة، تراكمات فترة زمنية طويلة، ويواجه هذا الحدث أو هذه المشكلة وهذه القضية، وهو قد وصل إلى مرحلة حتى من التوتر، الوضع ما بينه وبين الفراعنة، فهو لا يهدف إلى ردة الفعل بأي شكل، حتى بشكل عشوائي، هو يسعى لخلاص أمة ولإنقاذ مستضعفين ولتغيير وضع، هو يحرص على أن يكون تحركه وفق هداية من الله وتوفيق من الله لخدمة هذا الهدف الكبير الذي هو إنقاذ أولئك المستضعفين، وليس فقط الغرق في مشكلة جزئية من مشاكلهم وينتهي الأمر، يدخل في مشكلة حاسمة ونهائية في قضية ضرب لواحد منهم وانتهى الأمر. ولهذا تجاه هذه النتيجة غير المقصودة، ولم يقصد أن يقتل ذلك القبطي، وإنما نتجت عما حدث. ولهذا حينما قال هذا من عمل الشيطان، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هو يتحدث عن هذه النتيجة غير المقصودة والتي نتجت عن ذلك الظرف الذي فيه تلك الأجواء من استغاثة ذلك الشخص المعتدى عليه، ربما هو أيضا في أسلوبه وأسلوب استغاثته أيضا بما يحرك حالة التفاعل بشكل كبير. هذا فيه درس لنا نحن، يعني في مسيرة العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، في إقامة الحق والقصد، في السعي لنصرة المستضعفين والمظلومين، في مجارعة الطغيان والاستكبار، المسار في ذلك هو على أن يكون وفق هدى الله، وفق تعليمات الله، ووفق أهداف كبرى وقضية مهمة، والعمل بما يخدم تلك الأهداف الكبرى وما يخدم تلك القضية المهمة. ولهذا في إطار ذلك حينما يكون هناك تحرك، ليست المسألة مجرد ردود أفعال عشوائية غير مدروسة كيفما كانت، بل العمل بما يخدم القضية والموقف، والتركيز على أن يكون كل ذلك في إطار هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه جل شأنه، وبما يطابق الحكمة والحق والعدل. هذه قضية أساسية وضوابط مهمة للأداء العملي، لأن الشيطان حينما ييأس من أنه سيتمكن من صرفك عن الموقف الحق من أساسه، أو ييأس من أنه سيدفع بك إلى التنصل عن المسؤولية، يأس من ذلك هو سيتجه في برنامج آخر كيف يؤثر على أدائك العملي في تفاصيله. يعني الشيطان يشتغل في اتجاهات متعددة، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، عدو مضل مبين. فقد يسعى إلى أن يستهدفك في أدائك العملي بما يؤثر على طريقة العمل، على الأداء العملي، ولو أن ينصرف بك في اتجاه عشوائي أو في أسلوب عشوائي أو في تجاوز للموقف بما لا يخدم القضية المقدسة العظيمة التي أنت تسعى لخدمتها، وهي مثلا العمل على إنقاذ المستضعفين والدفع عن المظلومين وما أشبه ذلك. هذا هو درس لنا، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، درس لنا نحن. ولذلك نجد مثلا فيما يتعلق بهذه النقطة كيف قال نبي الله موسى عليه السلام، وسيأتي ذلك إن شاء الله في المحاضرات القادمة حينما نصل إليه في سياقه، بعد أن قال له فرعون بعدما عاد بالبعثة الرسالية: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. وليس المقصود هنا بالضلال يعني الضلال عن الحق وعن الموقف الحق، بل انعدام أو عدم توفر المشروع الذي هو المشروع الأساس لخدمة القضية. بينما نبي الله موسى عليه السلام كان يسعى لذلك، يعني يسعى لأن يكون تحركه في إطار مشروع إلهي يحقق النتائج الكبرى في مرضات الله سبحانه وتعالى والقربة إليه وفي خدمة عباده المستضعفين المظلومين والإنقاذ لهم. فهو لم يكن يمتلك ذلك المشروع بعد، حصل فيما بعد، يعني آنذاك لم يكن يمتلك هذا المشروع بهذا المستوى، لكن الله سبحانه وتعالى حينما بعثه بالرسالة أعطاه المشروع العظيم الأساس الذي ترتبت عليه النتائج المهمة، والذي كان من أبرز عناوينه الأساسية الإنقاذ لأولئك المستضعفين، وتحقق من خلاله هذا الهدف الكبير على أرقى مستوى. سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في المحاضرات الآتية، وسيأتي أيضا التنبيه على الإشكالية التي تأتي أحيانا في تصرفات غير منضبطة لبعض الأتباع غير الواعين الذين لا يدركون مثلا أهمية المراحل ومقتضياتها ومتطلباتها في خدمة القضايا الكبرى، ويتصرفون بشكل عشوائي أو بشكل غير منضبط. هنا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وحتى على مستوى الخطأ التكتيكي في النتيجة غير المقصودة، لاحظوا يعني ليس هناك جريمة يستغفر منها، لأنه وقف موقف الحق، وهذا شيء صحيح ومطلوب وشيء عظيم، يعني ليس هناك أي إشكالية في هذا. لكن فيما يتعلق بتلك الوكزة التي نتج عنها حادثة غير مقصودة، هي مقتل ذلك المستكبر بما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من إشكالات في أدائه العملي أو في واقعه، في إمكانية استمراريته في أداء مهمته تلك على ذلك النحو،

0: تعالى لأنه يحرص على الأداء الصحيح لمهامه في إطار ما يوفقه الله له ويهديه له. وهذا درس عظيم جدا يعني في الأداء العملي. ومع كل ذلك قد يكون في التدبير الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ له الانتقال إلى مرحلة جديدة وسيأتي الحديث عنها. وواجه أيضا مشكلة إضافية وانتقل بعدها إلى مرحلة جديدة اضطر فيها للهجرة بشكل كامل من مصر. وكانت أيضا في تدبير الله سبحانه وتعالى من المراحل التي يهيئه الله فيها للوصول إلى ذلك المشروع العظيم والمهمة الكبرى في البعثة بالرسالة الإلهية. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
1: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: الصمد. وردت هذه المفردة في الآية الثانية من سورة الإخلاص. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد من أسماء الله الحسنى، ومعناه في اللغة السيد الذي يقصد إليه في الحوائج ولا يقدر على قضائها إلا هو، يقال صمد إليه إذا قصده معتمدا عليه. ومعنى الآية أن الله هو المصمود في الحاجات المقصود لتفريج كل المهمات، وهو المتوحد بالإلهية الذي يقصده المخلوقون لا يستغنون عنه في كل لحظة. فالسورة تتمحور حول تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل الصفات المخلوقين. يقول الباري جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلن يا محمد في الناس أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له في الإلهية والربوبية، وأنه الإله المقصود الذي تقصده الخلائق وتتوجه إليه في عبادتها وحوائجها، وأنه ليس من جنس المخلوقات، فلم يلد حتى يكون له ولد ولم يولد حتى يكون له والد، وليس له كفؤ ولا مماثل في العظمة والجلالة وصفات الكمال. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا.
0: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. بعض من الناس يقول التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته، يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين، ليس شيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه، فهو أوثق وأضمن الأسباب. عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه. يقول أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء. يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب الذي هو فعلا.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

خالد امره و زخرا قولا ها.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: وصل وسلم على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم.

0: المفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم. لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين. وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته

فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل وعد وعدته ولكل عهد عاهدته ثم لم أفلك به وأسلم.

حتى فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة بمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

0: اتفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من اعداد وتقديم الاستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله

0: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 32 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 44 بعد 100 عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هنا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة أهل الكتاب في عدم اتباعهم للأمر الإلهي الرباني في تحويل القبلة من جهة البيت المقدس المسجد إلى المسجد الحرام إلى جهة الكعبة المشرفة، يقول الله فيهم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية ما تبعوا قبلتك، لئن أتيتهم ولئن أتيتهم بجميع البينات، بكل، لأن قال الله بكل آية، بجميع البينات والحجج الواضحات من عند الله سبحانه وتعالى على أن يتبعوا أمر الله في التحول إلى القبلة، إلى قبلتك يا محمد، وهي القبلة التي وجه الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وهي الكعبة المشرفة، ما تبعوا قبلتك، لأن القضية ليست في البينات ولا في الحجج، القضية هي في عنادهم واستكبارهم وعدم استسلامهم وتسليمهم لأمر الله في كل شيء. هذه هي المشكلة أهل الكتاب، وهذه هي قضيتهم، وليست قضيتهم مع البينات أو مع عدم وجودها أو وضوح الآيات. وما أنت بتابع قبلتهم، أنت يا محمد لا يمكن أن تصلي إلى جهة بيت المقدس، لأن الله سبحانه وتعالى قد نسخ التوجه إلى بيت المقدس وحوله إلى الكعبة المشرفة، فلا يصح. وما أنت بتابع قبلتهم، لا يمكن أن تصلي بحسب هواهم إلى القبلة الأولى بعد نسخها وتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حتى فيما يتعلق بين اليهود والنصارى فيما بينهم، ما بعضهم بتابع قبلة بعض لتعصب كل ملة لقبلتهم، وكون القائد لكل منهم إلى دينه هو الهوى، يقودهم الهوى في الاتباع من عدم الاتباع، وليست الحجج والبينات هي التي يتبعونها وينقادون لها ويخضعون لأمر الله فيها. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا من الله سبحانه وتعالى وعيد للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر لن يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من المحتمل أن النبي يتبع أهواءهم، ولكن على عادة الخطاب القرآني الذي يصور الله سبحانه وتعالى ويبين فيه أن الجميع وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبيد لله سبحانه وتعالى، ولو افترض أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتبع شيئا من أهواء أهل الكتاب من بعد ما جاءه من العلم والأوامر الإلهية والإرشادات الربانية، لكان الله سبحانه وتعالى سيفعل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفعل مع سائر عبيده من الناس الذين يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون الأهواء. إنك إذن، هذا هنا التهديد، جواب: إنك إذن لمن الظالمين، لو اتبعت يا محمد أهواء أهل الكتاب من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، فقد ظلمت نفسك بالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى والسلوك في معصيته، واستحققت من الله الغضب. ولكن حاشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبع أهواءهم، مثل قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن افتراض، أمر افتراضي لا يصح ولا يمكن أن يحصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فيه درس لأن لسائر عباده أنه لو حصل شيء من العصيان لله من النبي وهو أعظم إنسان وأكرم إنسان عند الله لما كانت هذه الكرامة ستحصنه من غضب الله وبأسه، لأن الكرامة ما كانت إلا لطاعته لله سبحانه وتعالى واتباع أمره. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذه الآية توضح بصورة أجلى وأوضح من الآية السابقة. الآية السابقة ذكرت على أن اتباع أهل الكتاب لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الخضوع لأمر الله في تحويل القبلة ليست لعدم وجود الآيات والبينات، وإنما هو للعناد عندهم. ولذلك يقول الله والذين آتيناهم الكتاب لديهم من الحجج والبينات فيما لديهم من الكتب في التوراة والإنجيل، لديهم من الحجج ما يعرفون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم والبينات والأوامر الإلهية هو من عند الله، يعرفون ذلك معرفة حقيقية يقينية قطعية لا شك فيها، كما يعرف الواحد منهم أبناءه. صور الله سبحانه وتعالى المعرفة بأنصع صورة وأوضح صورة أنهم يعرفونها معرفة يقينية، يعرفون أن الحق هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن كتاب الله القرآن هو من عند الله معرفة يقينية كما يعرف الواحد منهم أبناءه. لا شك أن معرفة الإنسان أبناءه ستكون معرفة واضحة بينة قطعية يقينية، لا يمكن أن يشكك أحد في أن هؤلاء أبناء، بل يعرفهم معرفة واضحة يميز بين الصغير والكبير وبين أسمائهم وبين طبائعهم كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هذه هي مشكلة أهل الكتاب، مشكلتهم أن فريقا منهم وهم الأكثر يكتمون الحق، يكتمون البينات والآيات التي تدل على صدق نبوة محمد وأن ما جاء به هو من عند الله في التوراة والإنجيل، يكتمونه وهو الحق وهم يعلمون أنه الحق، فهم يكتمون الحق وهم يعلمون أن ما يكتمون هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى، فيعلمون الحق ويعلمون إثم الكتمان، فيعلمون أن ذلك الكتمان قبيح ومع ذلك يكتمون، يعلمون أن الكتمان قبيح. وهذا واضح ودليل على أن كل من أذنب وأجرم لا يمكن أن نعتذر له بأنه لم يعرف أن ذلك جريمة وأن ذلك عقوق وأن ذلك ذنب وإثم. كل من أذنب وأجرم ممن ملكه الله العقل الراجح والعقل الكامل يعصي بمحض إرادته، ولا يمكن أن نعتذر له في المعاصي التي دلت الأدلة الواضحة من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها معصية، فمن عصى فقد اقترف إثما عظيما باختياره وإرادته وكمال عقله. ليس كل من يقترف المعاصي يقترفها بأنه لم يظهر له أنها معاصي، خصوصا الأمور المشتهرة المعلومة من الدين بالضرورة. كل دين فيه أمور محرمة وأمور واجبة مشهورة بل معلومة من الدين بالضرورة، فلا يمكن أن نعتذر لمن يرتكب إثما ومعصية معلومة من الدين بالضرورة أو يقصر في واجب معلوم من الدين بالضرورة ونعتذر له بالأعذار التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق يا محمد من ربك، لأن ما أمر به هو الحق وما شرعه هو الحق، لأن التشريع منه سبحانه وتعالى، لأنه له الحكم وله الملك، ومن ذلك التشريع الذي شرعه الله تعالى لك يا محمد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة المشرفة، فهذا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى، فلا تكونن من الممتلين. وهذا أيضا ينهى الله سبحانه وتعالى نبيه عن أمر لا يمكن أن يكون أو يفعل خلافه أو كان يمارس خلافه، وإنما على أسلوب القرآن الكريم، فلا تكونن من الممترين، مثل قول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي يأمرهم بملازمة ما هم عليه من الإيمان. هنا من الممترين أحكام ذلك، ولا يصح أن يشرك في حكمه أحدا، فما شرعه الله فهو الحق، وما بعد الحق إلا الضلال، فلا مجال للمرية والشك، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هنا يقول الله: ولكل منكم ومنهم، منكم أيها المؤمنون المسلمون، منكم أيها المؤمنون المسلمون ومنهم من أهل الكتاب، ولكل وجهة، لكل الفرق ولكل طوائف وجهة قبلة يوليها، هو موليها، أي الله سبحانه هو الذي شرع تلك الوجهة حينما شرعه في أي دين من الأديان، وهو الذي يحوله ويبدله وينسخه، وجعلهم تلك الوجهة وجعلهم بحكمه يولونها ويتجهون جهتها، لأن الله تعالى هو المشرع كما أوضحنا. فاستبقوا الخيرات، هذا هو الذي ينبغي أن يكون محل التسابق، الذي يجب أن يكون محل المسارعة، الخيرات. فاستبقوا الخيرات، وهي الأعمال الصالحات والتنافس على الدرجات الرفيعات، لأن هناك عمل صالح يدخل الإنسان الجنة، ولكن في الجنة نفسها درجات متفاوتة، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. والاستباق إليها أن يعمل كل ليسبق الآخر إلى الوصول إلى الخيرات وإلى الدرجات الرفيعة في هذه الأعمال الصالحة، وذلك بأن يعمل العمل الموصل إلى الخيرات، وهو الدين الحق بصورة كاملة، الذي يتقبله الله سبحانه يتقبله الله ويثيب عليه. فالحاصل أمر الفرق أن تستبق وتطلب السبق باتباع الحق الذي يؤدي إلى السعادة، ومعنى ذلك أن يصير المفترض أن يصير الجميع ملة واحدة، أمة واحدة، ملتزمون بدين الله وشرع الله، يستبقون الخيرات، يستبقون، يتسابقون على فعل الأعمال الصالحة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا أيها البشر في قطر من أقطار الأرض، أي في أي مكان من الأمكنة، الله تعالى قادر على أن يأتي بكم يوم القيامة ويجمعكم ليوم الجمع، يجمعكم ليوم الحشر على صعيد واحد، يأتي بكم جميعا مجتمعين، وذلك يوم الجمع، ليوم الجمع، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: إلى الله مرجعكم جميعا. ولعل هذه الأمكنة ليعم كل من يستقبل قبلة، فيتناول من يكون قريبا من قبلة فيختارها ويتعصب لها، ومن يكون على خلاف ذلك، إذن الله سبحانه وتعالى سيجمع الجميع ويأتي بهم، ولن يستطيع أحد أن يفلت من إرادة الله، فسيجمع الله سبحانه وتعالى البشر جميعا من أي قطر وفي أي مكان، ولو أصبحوا رميما أو ذرات أو تراب، سيجمعهم الله ويعيد خلقهم ويجمعهم إليه يوم الحساب والجزاء، إن الله على كل شيء قدير. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى عن قدرته أنها ليست محدودة في أشياء معينة، ولا يصح أن يقدر على أشياء، بل يقدر على كل شيء قدير، لا يصح أن يخرج عن قدرة الله شيء أبدا، ما كان موجود. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأموات إلى الحياة مرة أخرى، إلى الحياة الأخرى، ولا ينقص منهم شيئا، بل الله سبحانه وتعالى يغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يغير هذا الخلق وهذا الكون، يعيد ترتيبه وخلقه وصنعه صنعا جديدا، صنعا أخرويا، خلقا أخرويا، لأنه على كل شيء قدير، لا يمتنع ولا يخرج عن قدرة الله شيء مهما كان عظمه. ولذلك لو افترضنا أن قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون من سماوات وأرض، ففي مخيلة الإنسان أنه بعيد أن يخلق أو يوجد، لأنه لا يتصور أكثر من وجود السماوات والأرض، أن يوجد الله سبحانه وتعالى مثل السماوات والأرض أضعاف مضاعفة. بلى، نقول بلى، بلى، الله قادر على أن يخلق مثل السماوات والأرض آلاف مؤلفة، وإن كان ذلك بعيد عن تصورنا ومخيلتنا كيف يخلقها وأين سيخلقها وكيف سيخلقها. فالله على كل شيء قدير، الصغير والحقير والجليل والعظيم في قدرة الله سواء، في قدرة الله سواء، يخلق ذباب أو يخلق سماء وأرضا، كل ذلك عند الله سهل وليس بعسير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى بأنك يا محمد حيث توجهت من أي مكان كان، فولي وجهك حينما تريد الصلاة، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي من أي جهة خرجت وصرت منها فتوجه إلى جهة المسجد، شطر المسجد الحرام. فالحكم واحد في من كان في بلده ومن كان خارجا عنها، فعليه أن يستقبل الكعبة في صلاته. وهنا تختلف جهات المناطق والبلدان بحسب جهة الكعبة المشرفة منها، فمن الناس من يصلي إلى جهة الغرب باعتباره شرق المسجد الحرام، ولو إلى منتهى الأرض من الجهة الشرقية فسيصلي غربا، وإن كان ومن الناس من يصلي إلى جهة الجنوب، لأنه كالمدينة وما وراء المدينة المنورة إلى منقطع الأرض من الجهة الشمالية هم يصلون إلى جهة الجنوب، وهكذا من الناس من يصلي إلى جهة الشرق، وهم من كانوا على جهة الغرب من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام إلى منقطع الأرض إلى نهاية الأرض، وهكذا هم من يصلي إلى جهة الشمال، ومنهم من يصلي إلى جهة الشمال الغربي بانحراف، ومنهم إلى جهة الجنوب الغربي، ومنهم إلى جهة الشمال الغربي بانحراف. سيكون الناس يتوجهون إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة من مختلف أقطار الأرض، محيطين بالكعبة المشرفة في من مختلف الجهات، كما يحيط المصلون في المسجد الحرام، ويستطيعون أن يصلوا إلى جهة الكعبة من أي جهة جاءوا من المسجد الحرام. فكذلك من تباعد عن المسجد الحرام إلى منتهى الأرض يصلون إلى جهته. وإنه للحق من ربك، إن هذه المسألة وهذه القضية، وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر فيما سبق من الآيات، وهنا يكرر الله ذلك لغرض التأكيد لما سبق، وتأكيد بخصوص الخارج من بلده الذي يبعد عن المسجد الحرام، لأن الجهات كما ذكرنا تختلف. وما الله بغافل عما تعملون، الله سبحانه وتعالى يحصي أعمال العبيد، فهو غير غافل عن المصلي في أي مكان كان، يعلم أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى حيث أمر الله بالتوجه إليه، إلى شطر المسجد الحرام. وما الله بغافل عما تعملون من صلاتكم وغيرها من الأعمال، الله محصيها ومثبتها لكم في صحائفكم، وسيحاسبكم ويجازيكم ويثيبكم عليها في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهنا تأكيد آخر من الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كمثل ما سبق في الآية التي قبلها من باب التأكيد والتوكيد ليتقرر في الأذهان كيف يعمل العباد في هذه العبادة. لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أمرناكم أيها المؤمنون أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام لئلا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على استقبال بيت المقدس وتركتم الكعبة. والحجة هو ما يحاجون به، أي يجادلون به ويناقشون. ولو لم يكن هناك دليل صحيح فلولا ذلك لكان لهم ما يجادلونكم به. فيقول أهل الكتاب: لولا أن ديننا هو الحق ما كان على قبلتنا من قبل وصلى إليها سنوات. ويقول كفار العرب: لو كان على حق لكان يستقبل الكعبة قبلة إبراهيم من أول الأمر، لماذا يستقبلها الآن وكان من قبل يستقبل إلى جهة أخرى؟ هذه الجدال، هذه المجادلات وهذه المناقشات يتخذها أهل الكتاب ويتخذها كفار العرب، لكن الله أنزل أمره هذا قطعا لتلك المناقشات ولتلك المجادلات، لئلا يكون للناس سواء من الكتاب أو من غيرهم عليكم حجة أيها المؤمنون إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. إلا الذين هنا هم المكابرون الذين لا يقبلون حجة الله ولا ينصفون في جدالهم ونقاشهم، فهم لا يزالون في حيف وجور. ولا ينفع من اختار الحيف والجور والظلم، لا ينفعهم بيان الحجة ولا دفع الشبهة، فهم لا يزالون كلما حججتهم بحجة وكلما دحضت باطلهم ببينة لا يزالون يتمسكون بالشبه ويجادلون بالشبه الباطلة. أي لكن الذين ظلموا سيستمرون في جدالكم مهما احتجيتم عليهم بالحجج الواضحة البينة، فلا تخشوهم، أي لا تحيدوا عن قتالهم خوفا منهم، لا تخشوهم في جدالهم هذا ولا باطلهم هذا، وكونوا على يقين بأن الله معكم ولا يدخل في نفوسكم شيء من الخوف منهم، بل واخشوني، خافوا الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون، خافوني، لا تخالفوا أمري فيهم بالقتال والمواجهة، والمواجهة أباطيلهم وشبههم الكاذبة والمضللة. افعلوا ذلك، كونوا على يقين، كونوا على ثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا تأبهوا ولا تخشوا ولا تخافوا ما يزينه أهل الباطل لأتم نعمتي عليكم. هذا هنا الجزاء من الله سبحانه وتعالى، إذا خشي الإنسان المؤمن الله تعالى ولم يخش غير الله أتم الله عليه نعمته وهداه إلى سواء السبيل. وهنا يقول العلامة الشرفي في تفسير المصابيح في قال المرتضى، الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليهم: فالخشية هنا قد تكون من الأذية والكلام والبسط والقتال، تجمع هذه. فأمر الله ألا يخشوا الخلق ولا يهابوهم ولا يدارون الظلمة ولا في الله سبحانه يتاقونهم، وأن تكون خشية المؤمنين وأن تكون خشيتهم لله سبحانه وقصدهم إياه والطلب منهم لرضاه، هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي جعلنا قبلتكم التي ترضونها. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، أي جعلنا قبلتكم التي ترضونها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم إلى آخر الآية، أو جعلنا قبلتكم قبلة أبيكم إبراهيم التي رفع قواعدها ودعا عند ذلك هو وأبوكم إسماعيل أن نجعل من ذريتهما أمة مسلمة ونبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا من العرب من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعمل في ما هو في ما فيه زكاتهم وطهارتهم وقبولهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه حجج الله وهذه بينات الله يجعلها وينزلها كما يشاء الله ويختار ويعلم عباده ما أنزل الله من الكتاب وما فيه الصواب والرشد والهدى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم ما كنتم تجهلون يعلمكم ما لم يكن لكم فيه علم من قبل ذلك. فقد علم الله تعالى بشريعة الإسلام وبالقرآن الذي أنزل على نبي الإسلام علم الله الأمة العربية الأمية علمها علوما كثيرة وعلمها ما لم تعلم من هدى الله ولا بينات الله ولا حجج الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه أيها الإخوة والأخوات من الآيات العظيمات. فاذكروني يا عبادي اذكروني أيها المؤمنون اذكروني في صلاتكم اذكروني في جميع أوقاتكم أذكركم بالثواب والتكريم والجزاء العظيم. هذا معنى ذكر الله تعالى. فاذكروني أي أتعبدوا لي سبحانه تعبدوا لله سبحانه وتعالى بالطاعة بالصلوات بالأدعية بالامتثال والانقياد فيما أمركم الله سبحانه وتعالى. أذكركم يا عبادي أي أجزل ثوابكم وأكتب أجوركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم وما أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان والتي منها نعمة القبلة ونعمة الرسول وإتمام النعمة والشكر بالقلب واللسان والأركان العبادة والطاعة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آل داود اشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر لله سبحانه وتعالى من أجل النعم العظيمة التي أسداها لعباده المؤمنين وما أكثرها ولغير المؤمنين. نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بسطها للجميع يختبر بها ويتعبد بها من سيعبد الله تعالى ويشكره على نعمه ويأخذ بأمر الله وينقاد ويتبع هدى الله، ومن يكون بخلاف ذلك يتنعم بنعم الله وهو يجحدها ويكفرها ولا يؤمن برسل الله ولا بآيات الله ولا حجج الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا نداء وخطاب للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا الذين رضوا بالإيمان الذين اتبعوا النبي الأمي الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم، فهنا يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بأن يطلبوا من الله الاستعانة، لأن المؤمن بحاجة إلى الله في كل شيء، ولذلك يأمره بالاستعانة به في سورة الفاتحة كلما قرأها في ثنايا الصلوات في كل ركعة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن المؤمن محتاج، بل البشر كلهم محتاجون إلى الاستعانة بالله، لكن من كفر وعند لا يمكن أن يلجأ إلى الله بالاستعانة ولا يلجأ إلى الله بالاستعانة إلا المؤمنين. فقال الله استعينوا يا أيها الذين آمنوا استمروا في الاستعانة، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالله واستعينوا بأمر أمركم الله بالاستعانة به وهو الصبر. والاستعانة بالصبر تفيد القوة من جهتين، أن الصبر يجب أن يكون من المؤمن ليقاوم الأعداء، لأنه يؤدي الصبر على مواجهتهم وعلى مواجهة خططهم يؤدي إلى ضعفهم وهزيمتهم، لأنه لا يمكن أن يكون الكافر والمعاصي لله أكثر صبرا من المؤمن، لا يمكن أبدا. ينبغي أن يكون الصبر من المؤمن أكثر حتى يغالب صبر ذلك الكافر والمعاند والمحاد لله ورسوله. إذن فاستعينوا بالصبر، لأن في الصبر أيضا فائدة أخرى، أنها تعود النفس على تحمل المشاق والمتاعب الكبيرة، فتصير سهلة على النفس، خفيفة مع التعود واحتمال الصبر. وأما القوة الحاصلة الآخرة الأخرى التي يكون بها الاستعانة، الصلاة. فالصلاة حيث أن الصلاة الكاملة في إخلاصها لله وخشوعها لله، هي إذا أديت على هذا النحو في كمالها وخلوصها لله، تزيد الإيمان في القلب والرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تؤدي إلى أمر آخر، الصلاة إذا أديت بخضوع وخشوع وإخلاص لله، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه جملة اسمية صدرت بالتوكيد، إن الله مع الصابرين. إذا حصل صبر فالله سبحانه وتعالى سيعين الصابرين، وسيكون مع الصابرين الذين يستعينون بالصبر في قضاء حوائجهم، وفي الاستمرار في مواجهة أعداء الله، وفي تحمل المشاق والمتاعب في هذه الحياة، ليفوزوا بمرضات الله سبحانه وتعالى. الله معهم والله معينهم. إذن فمن أراد عون الله سبحانه وتعالى، ومن أراد معية الله، فعليه أن يلزم الصبر وأن يعمل بالصبر. فمن عمل بالصبر كانت نتيجته أن الله معه، وأن الله معين له ومصبر له، وسيجعل الله تعالى الصبر والتحمل المشاق سهلا خفيفا بعد التعود، سهلا خفيفا على النفس، لا يجد ضيقا ولا حرجا، بل يجد مع ألم المشقة والكلفة يجد متعة وراحة، راحة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وانشراح الصدر الذي ذكر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، بأن الله يشرح صدرهم ومهما كانوا فيه من المشقة والعنت. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات المستمعين الكرام، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. الله.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
2: جالس مولاك في كل الشؤون.
1: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر هو من أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، شهر يضاعف فيه الأجور شهر تنزل فيه الرحمات. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجلس القرآن على مائدة الرحمن. نرجو منكم المتابعة والإنصات، لأن الإنصات طلب إلهي. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتلاوتنا في هذه الحلقة ستكون من بداية الجزء 11 من الآية 93. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، ونبدأ التلاوة على بركة الله.

رجس إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

0: إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: أحسن الله إليك، بارك الله فيك أخي زيد. ننتقل إلى الأخ قصي، اقرأ بارك الله فيك من سورة التوبة من الآية 22 بعد 100، تفضل.
0: أعوذ

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعل

وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم.

0: السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: أحسن الله إليك وبارك الله فيك وزادك الله علما وحلما، ولكن أنبه على شيء واحد، إذا قرأنا أو تعدد المنفصل في عدد من الآيات يجب علينا أن نلتزم بالتوسط أو بالقصر معا، بمعنى لا نقرأ مرة بقصر المنفصل ومرة أخرى بتوسط المنفصل، لا بد أن نوحد بين المدود، فجزاكم الله خيرا. ننتقل إليك يا أخ علي، بارك الله فيك، اقرأ من سورة يونس من الآية 11، تفضل، بورك فيك. أعوذ

0: ائتي بقر
1: لا الابتلاء الابتداء ائتي
0: ائتي بقرآن غير هذا أو بدله.

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه.

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك.

0: أحسن الله إليك أخي علي، وهكذا كان ختامه مسك، فبارك الله فيك. وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا خالص تحياتي، أخوكم هلال صالح الكليبي، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الواصلون لأرحامهم، الباذلون لمعروفهم، الكافون لأذاهم، العافون بعد قدرة.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: النطفة. قال تعالى في كتابه الكريم:

0: النطفة هي الخلية الحية المتكونة من ماء الرجل وبويضة المرأة. قص الله تعالى في القرآن الكريم الإعجاز الإلهي في كيفية نمو الجنين، بداية من النطفة التي هي المرحلة الأولى في النمو. قال تعالى:
1: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.
0: وقد توصل العلم الحديث إلى أنه بعد ساعات من بداية مرحلة تخلق إنسان جديد تبدأ مرحلة التقدير التي تتحدد فيها صفات الجنين نفسه، وتتحدد فيها الذكورة والأنوثة، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروسوم Y كانت النتيجة ذكراً، وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروسوم X كانت النتيجة أنثى. كما أثبت العلماء أن هذه الخلية تحتوي على المادة الوراثية الكاملة، كما يعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة. وقد ذكر الله تعالى الإنسان واعظا بقوله: أولا

0: فهذه الآية تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده.
1: فتفهم يا بني وصيتي، وتكرر التأكيد منه على التفهم، وعادة ما يكون التفهم هو الذي ينقصنا تجاه ما نسمع من التوصيات المهمة عندما نقرأ القرآن الكريم، عندما نسمع النصوص النبوية عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عندما نسمع الحكم والمواعظ والنصائح، ينقصنا التفهم في أكثر الأحيان. نسمع الاستماع العادي الروتيني بنقص كبير في مستوى التركيز ومستوى التأمل، فتغيب عنا حالة التفهم التي من خلالها نستفيد بشكل أكبر، ندرك قيمة ما نسمع أو نقرأ، وندرك أهميته في واقع حياتنا، نتأثر به في واقع العمل والالتزام. فالتفهم مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتعود عليها. إذا كان قد اعتاد على أن يكون سماعه أو قراءته للأشياء المهمة بشكل اعتيادي روتيني عابر من دون تركيز بالشكل المطلوب، من دون تأمل بالشكل المطلوب، فليحاول أن لا يستمر على ذلك، لأن هذا سيكون سببا في أن يخسر الكثير الكثير من الفائدة من إدراك قيمة ما يسمع أو يقرأ، من الانتفاع، وهذه النقطة المهمة، من الانتفاع بما يسمع أو يقرأ. قدما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا تنفعهم؟ هذا يعود إلى اهتمامهم هم بما يذكرون به، تجاه ما يذكرون به، التركيز من جانبهم، التأمل، التفاعل، التأثر في مقام العمل، في مقام الالتزام، وهكذا، وبالتالي يكون لذلك أثر في واقع حياتهم، بما يترتب على ذلك من نتائج مهمة فيما يتحقق للإنسان من مكاسب عظيمة، من نتائج عظيمة، مما وعد الله به عباده الذين يستجيبون له. فتجاه ما ورد في هذه الوصية من حقائق مهمة، من نصائح مهمة، من تعليمات مهمة لا يستفيد الإنسان منها إلا من خلال التفهم، أما مجرد السماع العادي الذي اعتاده الكثير من الناس، يسمع وقد يتفاعل إلى حد بسيط أثناء السماع نفسه، وبعد ذلك انتهى كل شيء. بعد أن يفرغ من سماع محاضرة أو درس أو قراءة شيء مفيد، فور أن ينتهي من ذلك انتهى مع ذلك كل شيء، تأثره، تفاعله، اهتمامه، انتفاعه في واقعه العملي، ينتهي كل شيء. أحيانا يهدن الإنسان نفسه قد يسمع بعض الحقائق المهمة والنصائح والتعليمات القيمة، ولكنه يعتبرها من الأشياء المعروفة التي طالما سمعها في مناسبات ومقامات ومواقف متعددة، أو من خلال اطلاعه المتكرر أو سماعه المتكرر لدروس ومحاضرات، فيعتبر تلك الحقائق التي قد سمعها كثيرا من الأشياء المعروفة التي لا يحتاج تجاهها لا إلى تأمل ولا إلى تفهم ولا إلى حتى تركيز، بل يمل من سماعها مجددا، يقول: ما أكثر ما قد سمعنا هذا الكلام، لماذا لا يقدم إلينا أو يقدم لنا غير هذا الكلام؟ وهذه إشكالية كبيرة على الإنسان، لأنه في كل تلك المرات المتكررة لم يعطي نفسه فرصة التفهم، سمع كثيرا، أصبح يعيش حالة الملل عندما يسمع من جديد، ولكن لو اتجه إلى التفهم لا أدرك قيمة ما سمع وأهمية أن يسمع الحقائق المهمة، القضايا الأساسية، التعليمات القيمة أن يسمعها كثيرا، لا ضير في ذلك، سيستفيد أكثر، سينتفع أكثر، سيترسخ في نفسه في وجدانه أكثر وأكثر. فتفهم يا بني وصيتي، فلندرك أهمية التفهم، لأن هذا هو الذي سيفيدنا بما نستفيده من هذه الوصية، بما نسمعه أو نقرأه.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه

وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال جل من قائل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني لا غيره، هو الذي يعني لا غير الله يفعل ذلك، ولا غير الله يقدر على ذلك، ولا غير الله جل جلاله يملك ذلك، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلم الإعراب؟ فلم الإعراب؟ تماما كما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل هناك من يرزقنا غير الله سبحانه وتعالى؟ من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور، استمر الناس في عتو ونفور، فلم يحمدوا الله ولم يشكروا الله ولم يسبحوا الله ولم يذكروا الله. والله تعالى يشير في هذه الآية إلى آية من آياته العظيمة، وهي أنه يرينا البرق، البرق الذي نراه في السماء ونشاهده. من الذي يحدثه؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ من الذي جعله على هذا النحو؟ نحن نرى البرق، وكيف يكون عندما السماء تضيء بالبرق ونتوحى بعد البرق صوت منه الرعد، سواء يقولوا الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر، يقولوا في المثل هكذا منه. الوعد كالرعد والإيفاء ما معنى ذلك؟ قالوا أنه إذا ظهر البرق معناه بهمن بالرعد، قد يكون مطر، لكن فهو يشير إلى شيء بعده مباشرة وهو الرعد. كذلك الحال مع الوعد مثل الرعد، مثل ما إذا وعد الإنسان لا بد منه، ما يتخلفش الوفاء بالوعد. كذلك الحال إذا جاء البرق معناه به، يعني لا بد أيها الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر، نسأل الله التوفيق. الوعد كالرعد، الرعد الصوت الذي يحدث، وهذا في الدلالة على سرعة الضوء، سرعة الضوء أكثر من سرعة الصوت، سرعة الضوء أكثر من سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، 300,000 كيلومتر في اللحظة الواحدة، في الثانية الواحدة. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، الله الذي أرانا البرق، وهذا آية من آيات الله، دليل واضح على وجود الله. فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قوله خوفا، قوله خوفا، يعني بعض الناس عندما يرى البرق يخاف من البرق، ما وبعض الناس يرى البرق ويستبشر به، بعض الناس عندما يجي صورة البرق تلك الدمعة الشديدة يخاف مراعي متوحي للمه للصفعة فوق راسه، يعني أنه الصاعقة تأتيه، ما والذي يرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء، هم راعي بعد البرق قارح شاهدنا. وهذا من آيات الله، والكل قد شاهد عندما تظلم الدنيا، تظلم الدنيا تماما كما قال تعالى في سورة البقرة، ما ظلمات ما في سورة البقرة، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أرض في آذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. شاهدنا عندما تظلم الدنيا بالسحب السوداء، توقي السحب السوداء ويرجع النهار ليل من شدة سواد السحب، ثم يأتي البرق، ثم تأتي الرعود والصواعق، إذا جاء رعد فرحمة، الرعد معناه أنه الشحنة حق الكهرباء هذا قد فتتت ما عدت، أما إذا ما بش رعد معناه بالصاعقة، صاعق وصواعق، والصواعق الإلهية عندما تنزل
والله تعالى يصيب بها من يشاء ويصرفها عمن يشاء. ولذلك ينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ليروا جزءا من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يرسله بين الحين والآخر من باب التذكير، وما نرسل بالآيات إلا تقويما. وإلا لو شاء الله مثلا مع أمريكا صواريخ، مع الدول العظمى صواريخ، هذه الصواريخ تزن كذا ظن، يعني 1000 كيلو 2000 كيلو من المتفجرة. أما صواعق الله لو أرسلها صاعقة واحدة تكفي منه بإزالة المدينة بأكملها إذا أراد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يرسلها، وكل شيء عند الله تعالى بمقدار، مقدار سبحانه وتعالى، كما تقدمنا في الآيات السابقة إنا كل شيء خلقناه من، إذا أراد أن يجعلها ضخمة وقوية أرى يتحقق مراده، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهو الذي يريكم البرد خوفا، خوفا هذا حال من يعني وأنتم خائفون، حال كونكم خائفين، وطمعا قالوا ما يجب تكون هذا خوفا مفعول لأجله، لأنه لو قال هو الذي أرسل هو الذي يريكم البرد إخافة، إخافة بالألف سيكون مفعول لأجله، لكن عندما أتى المصدر خوفا ما صح. فالأنسب له أن يكون حالا من المرسل إليهم، من المرسل إليهم، أي حال كونكم خائفين وحال كونكم طامعين. فالذي يخاف مثلا الذي في السفن في البحر، عندما تأتي الأمطار وتأتي البروق والرعود والصواعق لا شك أنهم في حالة من، لأنه لا ملجأ لهم، لا يابسة، البحر من حواليهم، يعني البحر يحيط بهم، ليس لهم ما يلجؤون إليه، ليس لهم ما يستكنون إليه أو به، ليس لهم أشجار يلجؤون إليها أو كهوف أو ملاجئ أو بيوت، هم في البحر، ليس لهم إلا ما رحمة الله سبحانه وتعالى. قال خوفا وطمعا، وطمعا كذا، أو في حالة الإنسان هو في حالة السفر في الصحراء ولا حال ما به ملجا يلجا إليه، أيضا هذا يأتيه البرق فيخاف الإنسان من البرق، لأنه ربما تكون عاقبة هذا البرق صاعقة تأخذه. وضمعا الناس يطمعون عندما يخيلون البرق ويرون ملامح البرق، يقولون اليوم إن شاء الله خير، اليوم خير مطر ونعمة وإن شاء الله يكون خير. قال خوفا وضمعا، لا شك أن الناس عندما يشاهدون هذه الأشياء يعني تستروح أنفسهم وتطمئن قلوبهم ويرجع الأمل إلى نفوسهم. قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب انتقالا سقناه إلى بلد ميت في موضع مهد في موضع آخر. هذه في سورة الروم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. في حالة إبلاس وحالة حيرة وحالة شك وحالة يأس وحالة قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله الذي يحدث ذلك، الناس يلحظون عندما يصابون بالجذب والقحط والسنين يصلون إلى حالة ومرحلة من اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا مجال، من سيسقينا، من سينزل الأمطار، من سينشئ سحاب الثقال، من
هل بأيدينا؟ يصل الناس إلى مرحلة ثم يأتي المطر فجأة. حال الناس أن يفهموا أن المطر الذي جاء إليهم ونزل عليهم لم يأتي هكذا من نفسه، وإنما هناك من جاء به وهو الله سبحانه وتعالى. فلماذا ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يجادلون في الله سبحانه وتعالى بالباطل؟ لماذا يكفرون بالله؟ اليوم هناك الكثير من ما يسمون بالحداثيين والتقدميين والثقافيين، على هذه الأشياء كلها من الطبيعة وليست من الله، ليس هناك رب، يقولون هكذا. الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء. لماذا؟ لأنهم يريدون يعني أن يتنصلوا من المسؤوليات والواجبات والتكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على كل مسلم وعلى العباد جميعا. الله تعالى كلف الناس من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، ولأن الدين على هذا نحن قالوا ننكر الله ابتداء مثل ما شغله سواء من هذا التكاليف كلها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله فمضى أولادك فأولى ثم أولادك فأولى. والعجيب أن هؤلاء يلقون رواجا بين أوساط الناس، ولا سيما الشباب والنساء، ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت وفي غيرها، يلقون من يسمعهم، يلقون من يسمعهم. قال يعني عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. عندما يسمع الشباب هذا الكلام يتأثرون به ويدخل إلى قلوبهم، وإذا حل في قلوبهم لم يحل الإيمان في قلوبهم إلا بصعوبة. هذا إذا كانوا يبحثون عن الحقيقة، أما إذا لم يبحثوا عن الحقيقة ترى كثيرا من الشباب قد أنكروا وجود الله وصاروا ملحدين حتى في بلاد الإسلام والمسلمين، حتى في بلاد الإسلام والمسلمين للأسف الشديد. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قال هو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. من ينشئها إلا الله سبحانه وتعالى؟ وسماها ثقالا لأنها مثقلة بالماء بالأمطار، لأن السحاب إذا لم يكن فيها مطر تبدا بيضاء وخفيفة، أما السحاب المثقلة بالماء سوداء وثقيلة، والناس يعرفون ذلك ويميزون بين السحاب الخفيفة وبين السحاب الثقيلة. السؤال الذي يطرح نفسه، من أوجد السحاب؟ هل أوجدت نفسها؟ قطعا لا، الذي أوجدها والله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه؟ ألم تعلم؟ ألم ترى وتشاهد وتعلم أن الله يزجي يدفع سحابا ثم يؤلف بينه؟ يؤلف بين السحاب، السحاب دخل في السحاب يتكون من السحاب، السحاب الثقيلة القوية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يراكم السحاب فوق السحاب حتى تصبح ثقيلة كبيرة الحجم، فترى الودق وهو المطر، الودق هو المطر، فترى الودق يخرج من خلاله من خلال هذا السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. احنا بنشاهد السحاب عندما تنزل برد صغار، ولأمر ما من رحمة الله جعله قطعا صغيرة حتى لا تضر بني آدم، ولو شاء أن يجعل حجمها أكبر لفعل، وقد فعل ذلك في بعض البلدان، وشاهدنا حين أرسلها الحق سبحانه وتعالى كيف أتت على بيوتهم وعلى سياراتهم، ولا سيما البيوت التي بنيت من الزجاج كسرها دمرها، يعني على شكل كتل كبيرة أكبر حجما. كيف لو أراد الله تعالى أن يجعلها مثل السيارة بحجم السيارة وأكثر من ذلك؟ معناه هلاك هلاك، والله على كل شيء قدير، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، جبال سماها جبال وهي جبال، جبال برد. من الذي أمسك هذه الجبال في الهواء؟ لماذا لم تسقط من نفسها؟ الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسك هذه الجبال أن تزول. أقرب الأدلة وكل الشواهد في هذه الدنيا تدل على الله وتشهد على الله سبحانه وتعالى وتشهد لله تعالى بالوحدانية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، من شدة لمعان البرق يكاد هذا اللمعان أن يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله تعالى
يلفت أنظارنا ويثير دفائر العقول ما في العقول من دفائر، لأن هذه الأشياء كلها لم تحدث من نفسها، وإنما وراءها محدث هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا تكفرون؟ ولماذا تنكرون؟ ولماذا تجحدون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما ينبغي فعل ذلك؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وبالتالي بما أن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى علينا أن نحمد الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين. قال في موضع آخر: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما كان لكم أن تنبتوا، ألم إذا ما بالمطر ما بالماء ما بالأشجار ولا بالثمر ولا بالزروع والناس في قحط وشدة. انظروا إلى نعمة الله، لا ينبغي إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إنكار الله فيما أنعم الله تعالى به على عباده. على الناس أن يحمدوا الله، على الناس أن يشكروا الله. عندما زرعت الزرع حقا قال تعالى: أأنتم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمغوين. وسبح باسم ربك العظيم. المغوين هم المسافرين المحتاجين إلى الوقود سواء وكل من احتاج إلى الوقود. لا إله إلا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تلك الصورة الجميلة التي تبهج النفوس والقلوب وتفرح عندما ترون الخضرة والجمال القلوب ترتاح. كان اليوم الشمس الدورة سواء كانت صنعاء مليئة بالمنتزهات بالمسجد صنعاء القديمة عندكم ما من مسجد إلا وجواره مكشامة ما هذه البستان بستان الفلان بستان وفيها من أنواع الأشجار والثمار والخيرات وكان اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي. يفتح واحد غرض طالوت ويتفرج على خلق الله سبحانه وتعالى. اليوم المقاشي أصبحت ما يابسة. معظم مقاشم صنعاء كلها أصبحت ما إضافة إلى المقاشم بواحي صنعاء صنع حد ضراع حمل هذا بلاد سلحان هانا في الروضة. كانت الدنيا نعمة والأشجار كثيرة والجوز واللوز والبرغوم والفرسك وكان الناس يختلفوا من ما يشل لها المن السيل ولا الساقي يختلفوا يأكلوا برغوم ما تطاقت من الأشجار. كانت النعمة موجودة كانت النعمة لكن كثير من الناس بدلوا نعمة الله كفرا بدلوا نعمة الله كفرا. خرج لتحت الشجرة كان يطلع له حكى العائلة ولا خبرته وبدل ما يحمد الله ويشكره يغنوا ويرقصوا ويخزنوا ويجي وقت الصلاة هم ما صلوا قالوا ارتاحوا ويقتلوا
وهم في تلك الحال في حالة عداء مع الله، عداء ظاهر. النعمة نعمة الله، والخلق خلق الله، ما فيهم من نعمة من الله، ولكنهم بدلوا نعمة الله ما كفرا كفرا. واللي أنقذ من دنا يصيروا طالع فوق صنعاء يعسلوا يشربوا المعسل قولتهم هذا ما يشربوا أشياء هانا هانا هانا هانا، ويجي وقت المغرب هم مخزنون ويشيشوا ولا صلوا ولا شيء. كيف كيف كيف نرجو أن تعود نعمة الله علينا؟ كيف نأمل أن يرحمنا الله تعالى ويرحم على هذا النحس؟ لا نحمده ولا نشكره ولا نذكره ولا نصلي ولا نصوم ولا نستغفر ولا نصلي على رسول الله ولا نتواضع. كيف نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ والذي يغني بغني وحلقات مسلسلات أفلام، شباب طول الليل فوق الإنترنت فوق التك التيه فوق الحجر التيه، والكل أشاهد هذه الأشياء. إذا كان الناس على هذا النحو كيف يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وهم على هذا النحو؟ لاحظوا، سواء فأنبتنا به من حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض درارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، العذب والأجاج، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، هذا خطاب الله لبني آدم، استفهام تقريري وفي معنى التوبيخ لهم، يعني النعمة التي بين أيديكم هل تعرفونها أم لا؟ من أين جاءت إليكم؟ من أعطاكم إياها؟ من منحكم إياها إلا الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ ما الذي يصرفكم عن حمد هذه النعمة وشكر هذه النعمة؟ والله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا حمدتم الله وشكرتم الله بالقول وبالفعل، بالقول تقول الحمد لله اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. وأما بالفعل فحيث أمرك الله أن تصلي عليك أن تذهب إلى الصلاة وأن تصلي، وأمرك أن تخرج زكاة مالك، هذا من باب حمد الله وشكر الله، عليك أن تخرج زكاة مالك ونفسك طيبة، نفسك راضية وليست كارهة، سواء أمرك الله بأن تجاهد في سبيل الله اذهب، أمرك الله أن تنفق مالك في سبيل الله أنفق، أمرك الله أن تحج حج، عليك أن تفعل ما أمرك الله تعالى، هذا من باب الحمد والشكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. وعندما يمتثل العبد أمر الله سبحانه وتعالى يكون بذلك تعرض نفسه للمزيد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة ومن توفيق الله وتثبيت الله تعالى له. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي لا أحد غيره يفعل ذلك، وينشئ السحاب الثقال، نسأل الله أن يسقينا الغيث. اليوم نسمع الناس يستغفروا، نعم الاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب قبل الفجر بعد الفجر كنت عند كل وقت الاستغفار مطلوب، لكن الاستغفار ليس مجرد قول، بعض الناس حتى الاستغفار يستثقلونه يستكبرونه، لا يريدون أن يستغفروا،
عنده أن يردد القصيدة الفلانية والزامن الفلاني والأغناء الفلاني عشرات المرات ولا أن يقول أستغفر الله العظيم أتوب إليه. عنده الطابع للأشياء أخرى، لكن الاستغفار ثقيل على لسانه، ضيق على صدره، والعياذ بالله. نسأل الله اللطف والسلام. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والاستغفار ليس مجرد قولك أستغفر الله العظيم. نعم، قال تعالى: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الاستغفار قبل أن يكون باللسان والندم بالقلب والعزيمة في القلب على عدم العودة إلى الذنب والشعور بالندم على ما أساء الإنسان وعلى ما أخطأ وعلى ما فرط في حق الله سبحانه وتعالى، انكسار النفس، ذلة النفس، خشوع النفس بين يدي الله، اعترافها بما أجرمت: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا قبل أن نقول أستغفر الله. الكلام إنما هو تعبير عما في النفس، فلا بد أن يكون الكلام مصادقا لما في نفس الإنسان، مصادقا لما في قلب الإنسان، سواء يصدق ما في قلب الإنسان. وكذلك التوبة مطلوبة، ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها، هذا هو الاستغفار. أما أن يستغفر الإنسان وهو مصر على الذنب، يقول أستغفر الله والزكاة لا زالت عنده ولم يخرجها، أو أستغفر الله والأوقاف وحقوق الأوقاف، المساجد وغير المساجد، الأوقاف وحقوق الأوقاف لا زالت عنده ولم يخرجها، ويقول أستغفر الله وحقوق الناس عنده، مثلا التركة ما زالت بيد كبير الأسرة من الأولاد، أخواته لم يصلن إلى حقهن، فهو يقول أستغفر الله. هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أو عنده حقوق الناس الآخرين، أو أنه يستغل يعني حاجة الناس، أو أنه يأكل أموال الناس بالباطل، ثم يقول أستغفر الله، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. هذا استغفار كاذب، هذا استغفار المنافقين وليس استغفار المؤمنين الصادقين المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى. فالاستغفار مطلوب، والله عند وعده لا يخلف الله تعالى الميعاد. وإذا رأينا أن وعد أن رحمة الله قد تأخرت علينا، فعلينا أن نتهم أنفسنا، لا أن نتهم الله سبحانه وتعالى، ولا أن نشك في الله. علينا أن نعرف أن الخطأ من أنفسنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندنا أنفسكم. عندما تتغير النعمة كما تقدم لنا بالأمس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ما نزل بلاء إلا بذنب، هكذا قال الإمام علي عليه السلام، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء عن الناس إلا بمن؟ بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بالاستغفار، بالإنابة إلى الله. نسأل الله أن يغفرنا جميعا. قال: وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نكتفي بهذا الدرس. اللهم اغفر لنا ما بدلنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك عائشين يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: Yeah. الكامل مع الشعب الإيراني المسلم الشقيق، وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم آفاق الصحافة، حيث نقرأ لكم فيه أهم وأبرز ما طلعتنا به الأخبار والمواقع الإلكترونية في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. بداية من الموقع الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ،

نائب وزير الإعلام يطلع على سير العمل بقناة اليمن وبرامجها وخططها. وزير النقل والأشغال يتفقد سير توزيع مختلف الإدارات بمبنى الوزارة وفقا للهيكلة الجديدة. وأمين العاصمة يتفقد أعمال الترميم والصيانة الطارئة للشوارع بمديرية شعوب. قيادة دائرة العلماء والمتعلمين تزور الدورات الصيفية بمديرية الثورة في أمانة العاصمة. والمركز الوطني للأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية. وصندوق النقد الدولي يمنح باكستان تمويلا بقيمة 1.32 مليار دولار. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار التي طلعتنا بها وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى الموقع الرسمي للمسيرة.

من المسيرانت. اللجنة الفرعية تكرم القائمات على المدارس الصيفية للبنات بأمانة العاصمة في حفل كبير. ورابطة علماء اليمن تدعو إلى استمرار التعبئة ورفض أي اتفاقات للسعودية مع المرتزقة تمس بالثروات الوطنية. ورئيس البرلمان خلال لقائه العلامة مفتاح: اليمن بقيادته الثورية والسياسية قادر على إسقاط كل المؤامرات. المغلس يقدم قراءة تحليلية تستعرض أهداف ومسارات وآفاق العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. وقفات شعبية في عموم المحافظات تأكيدا على الجهوزية واستمرارا للتعبئة. أمسية طلابية حاشدة لمركز الشهيد هنية في الثورة تحت عنوان خطورة الحرب الناعمة. من الأخبار المحلية إلى الأخبار العربية وفي الشأن الفلسطيني، حماس تستهدف المنظومة الصهيونية، وحماس تصرح استهداف المنظومة الشرطية يهدف لبث الفوضى وإعاقة جهود التعافي في غزة. ب24 عملية ضاعفت خسائر العدو وعززت سيادة المقاومة الجوية الانقضاضية تمزق أوصال الكيان. المقاومة الإسلامية تنشر الوحلة في لبنان والعدو يخرق. وحماس تدين إجبار مستوطنين لعائلة فلسطينية على نبش قبر أحد أفرادها. والعدو الصهيوني يغتال مدير مباحث شرطة خان يونس ومرافقيه. والعدو الصهيوني يستولي على أرض فلسطينية مصنفة ألف في الضفة والقدس. صحيفة صهيونية تؤكد استمرار هروب شركات الطيران الدولية رغم وقف إطلاق النار مع إيران. طهران تفند مزاعم وول ستريت جورنال وتؤكد تمسكها برفع العقوبات وإنهاء العدوان. طهران تحذر من عسكرة هرمز وتؤكد الحوار لا يعني الاستسلام وسنواجه مخططات التمدد الصهيوني. اعتراف أمريكي صهيوني بتفوق مسيرات حزب الله. بحرية الحرس الثوري تحذر من استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية. الاحتلال يرحل ناشطين من أسطول الصمود بعد احتجازهما وتعذيبهما. إذن مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى الموقع الرسمي لصحيفة 26 من سبتمبر. شرطة المرور تدشن حملة إزالة العشوائيات والازدحام بصنعاء. بعد تحذيرات طهران، فرنسا تتراجع عن نشر سفن حربية في هرمز. ومسير شعبي كبير بذمار استعدادا للجولة القادمة. زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار وحزب الله ينشر الوحلة في لبنان ويغرق العدو.
إيران تحذر من عسكرة مضيق هرمز وتتوعد برد حاسم على أي مشاركة أوروبية. وثلاثة قتلى في أبين المحتلة وعدد من الجرحى في اشتباكات عنيفة بمديرية أحور. الحديدة تناقش آليات دعم الإفراج عن السجناء المعسرين قبيل عيد الأضحى. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى صحيفة الأخبار اللبنانية. لاعب إيراني على التناقضات الخليجية، طهران تسلم ردها شروط الاتفاق ثابتة. حزب الله يوسع فعالية المسيرات الهجومية، المقاومة تواصل الاصطياد داخل العدو.

0: تصريحا من مطار دمشق الدولي إلى أن زيارة الرئيس الشارع تأتي لمواصلة التشاور والعمل على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية تحت إدارة صهيونية. اشتباكات عنيفة بين الحرس الوطني والقوات الحكومية في السويداء. ونختم وإياكم هذه الجولة الإخبارية بموقع قناة الميادين. إعلام إسرائيلي: مقتل جندي وثمان إصابات في 24 ساعة وملحقات حزب الله كابوس إسرائيلي. ورئيس أركان الاحتلال يستغيث: الجيش مهدد بالتفكك ونحتاج لآلاف الجنود فورا. الهند: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع مودي للدعوة إلى العمل من المنزل وتقليل السفر. وارتفاع أسعار النفط 3% مع تعثر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. والجيش الإيراني يعلن عن إسقاط مسيرة معادية جنوب غربي إيران. استقالة وزير دفاع لاتافيا بعد قصف منشأة نفطية في بلاده بمسيرتين أوكرانيتين. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم وأبرز الأخبار التي طلعتنا بها المواقع المحلية والعربية. دمتم بخير، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على سمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
3: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
2: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فترتكم الصباحية آفاق الصباح. آفاق الصباح وعبر أثير إذاعتكم آفاق أف أم مجددا معكم في هذا الصباح وفي هذه الفترة الصباحية التي بإذن الله سنتحدث فيها عن مخرجات المراكز الصيفية، عن أهمية المراكز الصيفية. ها نحن نعيش ختام هذه المراكز بأيامها الحلوة. قبل أيام قليلة وفترة بسيطة كنا نعلن عن تدشين هذه المراكز، شهر ونصف أو شهرين كانت كفيلة بتزكية نفوس كبارنا وصغارنا بالمستويات العالية والصغيرة. كل هذا بإذن الله سنقرأه لكم وسنكون معكم، وستكون لدينا ضيفة سنقرأ لكم إحصائيات ومخرجات هذه المراكز الصيفية، أهميتها ودورها في تحصين أجيالنا. ما عليكم إلا البقاء والاستماع معنا في فقرتنا الصباحية آفاق الصباح، ونبدأها بفقراتنا الصباحية.

كنوز الهداية. كنوز الهداية. تزخر مدرسة الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة برؤى تربوية عميقة توازن بين الحزم واللين وبين بناء الشخصية وتنمية الروح. ومن أبرز ما ورد عن الإمام علي عليه السلام في وصيته الشهيرة لولده الحسن عليه السلام، والتي تعد دستورا تربويا متكاملا، المبادرة بالتربية. يرى الإمام علي عليه السلام أن عقل الطفل في بدايته يكون كالأرض الخالية التي تتقبل كل ما يزرع فيها، ولذلك يؤكد على أهمية استغلال هذه المرحلة قبل أن تقسو القلوب وتنشغل العقول، حيث يقول: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادر بالأدب قبل أن يكسو قلبك ويشتغل لبك. لم يكتفي الإمام علي عليه السلام بإعطاء الأوامر، بل ركز على أن يكون المربي نموذجا يحتذى به، ومن أسس منهجه العدل بين الأبناء. روي عنه عليه السلام ضرورة المساواة في العطية والاهتمام لضمان سلامة نفوسهم. والمصاحبة، حيث قال الإمام علي عليه السلام أن التقرب من الإبن ومصادقته لفهم مكنونات نفسه وتوجيهه باللين واجب على الآباء.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لكم دوام الصحة والعافية. صحتك رأس مالك، فحافظ عليها. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نتساءل: هل يمكن أن تساهم القرفة في خفض مستويات سكر الدم؟ نتابع سويا. تشهد الحلول الطبيعية اهتماما متزايدا في مجال الصحة والتغذية، وتبرز القرفة كأحد أكثر المكونات استخداما، ليس فقط في الطهي بل أيضا لما يعتقد أن لها من فوائد صحية محتملة، خصوصا فيما يتعلق بتنظيم مستويات السكر في الدم ودعم الصحة العامة. وتستخدم القرفة منذ قرون في الطب التقليدي، حيث ارتبطت بفوائد محتملة تشمل تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى دورها في تحسين بعض وظائف الجهاز العصبي. كما أصبحت اليوم محط اهتمام بحثي لدراسة تأثيرها على سكر الدم والوزن. هل تساعد القرفة في خفض سكر الدم؟ تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن القرفة المستخلصة من لحاء الشجرة قد تساهم في خفض مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بداء السكر من النوع الثاني. فقد أظهرت أبحاث أن تناولها بانتظام يؤدي إلى انخفاض طفيف في السكر التراكمي وتحسن في مستوى السكر أثناء الصيام. كما لوحظ في بعض النتائج تحسن في حساسية الأنسولين، وهو عامل مهم في الوقاية من تطور مرض السكري، إذ يعكس قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية. كيف يمكن أن تؤثر القرفة على الجسم؟ يعتقد أن القرفة تعمل عبر عدة آليات محتملة، من بينها تحسين استجابة الخلايا للأنسولين وتقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، إضافة إلى إبطاء هضم الكربوهيدرات، مما يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ في سكر الدم بعد تناول الطعام. كما قد تساهم في تعزيز الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل كمية الطعام المستهلكة. وأخيرا، تختلف الجرعات المستخدمة في الدراسات العلمية، حيث تراوحت بين 0.5 جرام إلى 6 جرامات يوميا. أما في الاستخدام اليومي فيمكن إضافته ما بين 0.5 ملعقة صغيرة إلى 1 ملعقة صغيرة من القرفة إلى الطعام أو المشروبات. ولملاحظة أي تأثير محتمل، ينصح بالاستمرار في تناولها بشكل منتظم لمدة لا تقل عن 8 أسابيع، مع التأكد على أنها عنصر مساعد فقط ولا تغني عن العلاج الطبي أو النظام الغذائي الصحي. تظل القرفة مكونا طبيا واعدا من حيث الفوائد الصحية المحتملة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم سكر الدم، لكن فعاليتها تختلف من شخص لآخر، وتحتاج إلى المزيد من الدراسات لتأكيد دورها بشكل نهائي.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت،
1: بيت العنكبوت. وإيران أوضحت مدى هشاشة هذا الكيان مع داعمه الأكبر أمريكا. الانتكاسة الاستراتيجية في هرمز، أفشلت إيران أضخم مغامرة أمريكية صهيونية في أيام. في مشهد يعكس تحولا في موازين القوة الإقليمية، انهارت خلال أيام واحدة من أكثر المغامرات العسكرية الدبلوماسية الأمريكية جرأة في تاريخ الحديث، التي أطلق عليها مجرم الحرب ترامب اسم مشروع الحرية. فبينما كانت واشنطن تستعد لإعادة فتح المضيق بالقوة وتحشد مدمراتها لخرق الإجراءات الإيرانية، كان الحرس الثوري والجيش الإيراني قد أعد كمينا محكما: صواريخ باليستية وكروز، طائرات مسيرة، والنتيجة كانت إصابة المدمرات الأمريكية وانسحاب سريع تحت وطأة النيران، فيما تحول مشروع الحرية إلى مثال حي على الانتكاسة الاستراتيجية التي تتفنن طهران في صناعتها لأعدائها. بعد النجاح الميداني، مضت طهران سريعا إلى ترسيخ هذا النجاح في معادلات سياسية وعسكرية جديدة. فجاء الرد على الورقة الأمريكية متزامنا مع إعلان الجهوزية القتالية الكاملة وتوجيها جديد من القائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى خامنئي. وبينما كان البنتاغون يستعد لفرض سيطرته على مضيق هرمز وإعادة فتحه بالقوة، انهار المشروع الأمريكي في غضون ساعات، حيث اضطر مجرم الحرب ترامب لتعليق عملية فتح مضيق هرمز بمزاعم الاستجابة لمقترح باكستان بخفض التصعيد. وفي وقت لاحق، فجر الجمعة على وجه التحديد، حاول الأمريكي كسر الحظر الإيراني على مضيق هرمز عبر محاولة

0: إدخال 3 بوارج أمريكية باتجاه مضيق عمان، لكنه فشل، وتعرضت القطاع العسكرية للنيران الإيرانية. بعد الانكسار العسكري الأمريكي، حاول ترامب تعويض خسائره بإشعال الرأي العام بمقترح جديد للحل يتضمن نفس الشروط التعجيزية التي قدمتها واشنطن في بداية العدوان أواخر فبراير الماضي. ولكنها وكما أفشلت إيران الهجوم العسكري، أرسلت اليوم ردها لباكستان بالتزامن مع إعلان الجهوزية الكاملة لأي تصعيد. إيران تسلم ردها، والسيد مجتبى خامنئي يوجه القوات المسلحة. وأعلنت إيران يوم أمس تسليم ردها على الورقة الأمريكية لإنهاء الحرب المفروضة عليها، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية التي استلمت توجيهات جديدة من السيد مجتبى الخامنئي جهوزيتها الدفاعية والهجومية لمواجهة أي خطأ استراتيجي أمريكي أو إسرائيلي برد صاعق وسريع. ختاما، لقد أثبتت إيران عبر عمليات نوعية مشتركة بين الحرس الثوري والجيش أنها قوة إقليمية، وأن أمريكا وإسرائيل ستزولان من الوجود، وأن إيران قوة قادرة على فرض معادلاتها الميدانية ودفع واشنطن إلى التراجع مرغمة. وفي المقابل، بدت الولايات المتحدة وكأنها تراوح في مأزق مزدوج عسكريا، فشلت في تأمين الملاحة أو حماية سفنها، واقتصاديا دفعت ثمنا باهظا تمثل في تضخم غير مسبوق وأزمات وقود تضرب الأفقر أولا. اللافت أن إيران وبعد تثبيت الردع العسكري مضت قدما في ترسيخ قواعد اشتباكات جديدة، من اشتراط تصاريح عبور السفن إلى فرض عقوبات بحرية على سفن العدو الإسرائيلي والدول المعادية، وصولا إلى معادلة الحرس الثوري التي تهدد بضرب القواعد الأمريكية مباشرة مقابل أي استهداف للسفن الإيرانية. كل ذلك يرسم ملاحم مرحلة جديدة طهران فيها هي من تضع القواعد، وواشنطن والكيان هي من تحاول تجنب الأفخاخ.
1: عن جبهات الإسناد التي تقف مع الشعب الفلسطيني، نبتدئ الحديث عن إيران وعن الحادث المؤلم الذي استشهد فيه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما رحمهم الله جميعا. إيران أولا كبلد مسلم كبير تجمعنا به روابط الأخوة الإسلامية، فنحن نشاطره الحزن لأحزانه، وأمام هذا المصاب الجلل نحن نشاطره الحزن في ذلك.

مختارات أدبية. مختارات أدبية، قصيدة للشاعر عبد الباري عبد الملك قاضي بعنوان قبلة السورة الأرمد. يا نبع مكرمة وأفق السؤدد، يا من بنى مجدا بمحض تفرد، بك استثار النور من أغلاله وطوى سجال عجاج ليل مربد، فأغاث نورك حائرا في نهجه ودوى صداك بكل فج أبعد، فبك العدالة تستوي في عرشها سبحان من أرساك خير مسدد. قام النبي يبث سر بيانه فأنار وجه الدهر نور المحتد، وأشار للمولى العلي بكفه فغدا المدى يشدو بلحن سرمد، ليث الكريهة في المعامع بأسه وغياث كل مكبل أو مجهد، بحر العلوم إذا تلاطم موجه فاضت سحائبه بغيث مرغد، أرسى من التقوى دعائم دولة لم يخش فيها ريب دهر أنكد، له في ميادين النضال مهابة تذر الطغاة وكل باغ معتد، وبكفه للمعدمين سحائب تهمي بفيض نواله المتجدد، سنصون عهد المرتضى بقلوبنا ما أهدت النفحات طيب المرقد، يا عهد رب العالمين وحكمه بك قد سددنا بالرباط الأركد، يا من بذكرك قد أنرت بصائرا وبك الرشاد لكل قلب يقتدي، كنت المنار لمن أراد هداية تهدي السرى في كل ليل أرمد، ستظل صوت الحق يصدح بالمدى ما هلل الأحرار باسم محمد، ما هلل الأحرار باسم محمد.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. فحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: دورات في الفترة الصيفية هي من جانب فرصة مهمة لاستثمار هذه المدة الزمنية التي هي لعدة أشهر متعددة، ليكون جزءا منها بدلا من أن يكون حالة فراغ للأبناء مع العطلة، فراغ تام وعلى مدى أشهر طويلة ووقت زمني طويل، لتكون فرصة تستثمر في الاهتمام بهم، في تزكيتهم، في تعليمهم، في هدايتهم، في تربيتهم، في تنشئتهم وبنائهم. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن فترة العطلة الصيفية هي فترة طويلة بالأساس، وإذا كانت بكلها مجرد عطلة وفراغ فسيكون لها سلبياتها في الحالة التي تبقى حالة انفلات وفراغ وفوضى. ليس هناك توجيه للأنشطة لاستثمار هذه الفترة بنفسها بشكل يفيد الأبناء ويفيد الناشئ ويفيد الشباب، وكانت مجرد هكذا فترة فراغ بالكامل، فلها تأثيراتها السلبية، لأن الإنسان يتجه لاستثمار هذا الفراغ، وإذا لم يتجه بشكل مدروس بشكل صحيح بشكل مفيد حتى في الأنشطة الترفيهية التي ينبغي أن تكون مدروسة وبناءة ومفيدة، فهو يتجه بشكل عشوائي بشكل فوضوي، وقد تكون النتيجة الكثير من الإشكالات والكثير من الظواهر السلبية التي تنشأ في حالة الفوضى والفراغ والانفلات من دون برنامج عملي مدروس واستثمار مدروس حتى للأنشطة الترفيهية لتكون كما قلنا مفيدة وبناءة ومفيدة.
10: إذن المراكز الصيفية، وما أدراك ما المراكز الصيفية؟ تكتسب المراكز الصيفية أهمية استثنائية في يمن الإيمان والحكمة اجتماعيا ثقافيا، حيث تعتبر المحطة الأبرز لاحتواء طاقات أطفالنا، لاحتواء طاقات النشء والشباب خلال العطلة المدرسية الطويلة، 4 أشهر ليست بالفترة الهينة. طبعا المراكز الصيفية بداية تحمي صغارنا من الفراغ، وتوفر بيئة آمنة ومنظمة تمنع انخراط الصغار في سلوكيات سلبية أو تضيع الوقت في الألعاب الإلكترونية غير المفيدة. المراكز الصيفية تعزز الهوية الإيمانية وتربطنا بالتراث اليمني وباللغة العربية وبالقرآن الكريم، ما يسهم في بناء شخصية متزنة عند الطفل. المراكز الصيفية تنمي الروح الاجتماعية وتساعد الطفل على الاندماج مع أقرانهم من مناطق ومستويات مختلفة، مما يعزز روح التعاون والعمل الجماعي. المراكز الصيفية تساعد في اكتشاف المواهب وتعمل كمصفاه لاكتشاف المبدعين في الخط، في الرسم، في الإلقاء، في العلوم، ومن ثم توجيههم لتطوير هذه المهارات. طبعا المراكز الصيفية هذا الاستثمار الكبير، كل أب وأم دخل ابنها المركز الصيفي هو عارف مقدار الاستثمار الذي استثمره في ولده، في هذا الولد أو البنت الذي سيحاسب الأب والأم عليهم. كيف ربيت ابنك؟ كيف توجهت ابنك؟ ما هي الطريقة الذي وجهت وربيت ابنك فيها؟ المراكز الصيفية لم تعد تقتصر على الدروس التقليدية، بل توسعت وشملت أنشطة متنوعة تلبي شغف الأطفال. ما خلاهم شي يجلسوا يقرأوا فقط تلقين قراءة ويروحوا، إنما احتوت على أنشطة تعليمية، أنشطة مهاراتية، تعليم القرآن الكريم وعلومه بطرق ميسرة وبسيطة، دورات في الخط العربي، يعني الناس أغلبهم ما عاد بيكتبوش بخط جميل لأن قد إحنا في عهد التلفونات واللابتوبات وهذا الأشياء، إنما عززت المراكز الصيفية دورات الخط وتحسين خط الرقعة والنسخ، تحسين جودة الخط عند الأطفال الصغار. أيضا احتوت المراكز الصيفية على مسابقات متنوعة في الإلقاء الشعري وفي الخطابة لكسر حاجز الخوف لدى الأطفال. أيضا احتوت الأنشطة الصيفية مهارات تقنية كدورات تدريبية بسيطة في الحاسوب أو المبادئ الأساسية للإلكترونيات. أيضا ورش عمل فنية مختلفة، رسم أشغال يدوية، تدوير مخلفات، وذلك لتنمية الحس الإبداعي عند الملتحقين بالمراكز الصيفية. أيضا الجانب الرياضي والكشفي، إقامة دوريات كرة قدم منظمة وبطولات في تنس الطاولة والشطرنج. أيضا عروض كشفية تعلم الأطفال الانضباط والاعتماد على النفس وخدمة المجتمع. أيضا احتوت المراكز الصيفية على الأنشطة الترفيهية والزيارات. ما شاء الله ما كان نخرج الشوارع إلا ونبصر الباصات التي تمتلئ بالصغار بطلاب المراكز الصيفية، بيصيروا ويجوا رحلات ترفيهية ومنتزهات، مسرحيات قصيدة قصيرة، أناشيد شعبية، بيفعلوا لنفسهم أجواء فرائحية. طبعا عند اختتام هذه المراكز الصيفية وفي هذه الأيام تقريبا كل المراكز الصيفية بدهم بيسووا حفل الختام، نشهد هذه الأيام في شهر مايو تخرج الأطفال من المراكز الصيفية بحصيلة تجمع بين المعرفة النظرية والمهارات العملية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة الوقت لديه، مما يجعله أكثر استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بروح متجددة ونفسية واثقة ومعتمدة على الله سبحانه وتعالى، بنفسية ذلك الطفل الصغير الذي تربى ونشأ في هذا المركز الصيفي، بروح الإيمان، بروح القرآن، بروح الجماعة، بروحية هذا الطفل الذي دخل المركز الصيفي، تعلم الأشغال والحرف اليدوية، تعلم ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة.

طبعا المراكز الصيفية احتوت على أنشطة في كثير من المدارس. إليكم هذه الإحصائيات التي أعدها المركز الإعلامي بالهيئة النسائية للدورات الصيفية للبنات في أمانة العاصمة. في مشهد يعكس وعي المرحلة وحيوية الحضور النسائي، جاءت الدورات الصيفية للبنات بأمانة العاصمة هذا العام لتقدم نموذجا متكاملا في البناء التربوي والمهاري والإيماني، حيث تلاقت الجهود الرسمية والمجتمعية لصناعة جيل واع متسلح بالعلم والقيم، قادر على الإسهام الفاعل في مختلف ميادين الحياة. وفيما يلي نضع بين أيديكم إحصائيات هذه الأنشطة التي جسدت حجم العطاء واتساع الأثر. أولا، النشاط الزراعي. عدد الورش الزراعية التي أقيمت في المدارس الصيفية 1000 ورشة. عدد الفئة المستهدفة من الطالبات 31,454 طالبة. عدد أكياس البذور 14,430 كيسا، وعدد الشتلات 1200 شتلة. ثانيا، النشاط الصحي. عدد الفئة المستهدفة في المدارس الصيفية 15,582 طالبة في 354 مدرسة. ثالثا، نشاط وزارة الاتصالات. عدد المدارس المستهدفة 350 مدرسة. عدد الطالبات 36,000 طالبة. رابعا، النشاط الأمني. عدد المدارس المستهدفة 490 مدرسة. عدد الطالبات 45,000 طالبة مستهدفة. خامسا، إحصائيات ورشات الداخلية. عدد المدارس المستهدفة 350 مدرسة. عدد الطالبات 36,000 طالبة مستهدفة. سادسا، نشاط التصنيع الغذائي. عدد المدارس المستهدفة 100 مدرسة. عدد الطالبات 3,000 طالبة وامرأة مستهدفة. سابعا، نشاط خياطة الجلديات بالتعاون مع وحدة المشاريع الصغيرة ومؤسسة رشد للتنمية والبحوث. عدد المدارس 100 مدرسة. عدد الطالبات المستهدفات 2,000 طالبة. ثامنا، نشاط التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية. عدد المدارس التي تم استهدافها 480 مدرسة. عدد الورش 3,140 ورشة. عدد الفئة المستهدفة 30,000 طالبة. عدد مجالس الأمهات أكثر من 140 أمسية. عدد الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة 400 فعالية. تاسعا، ورشة الولاية. عدد المدارس ما يقارب 500 مدرسة. عدد الورش أكثر من 950 ورشة. عدد الحضور ما يقارب 30,000 طالبة. عدد أمسيات الأمهات 450 أمسية بحضور ما يقارب 10,000 امرأة. عاشرا، إحصائيات نشاط الأسبوع الأول تحت شعار الآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن. للطالبات عدد الورش 1096 ورشة. عدد الطالبات المستهدفات 16,415 طالبة للأمهات. للأمهات عدد الورش 497 ورشة. عدد الأمهات المستهدفات 5,283 أم. الحادي عشر، إحصائيات نشاط الأسبوع الثاني وذلك تحت شعار الآية الكريمة ألم يعلم بأن الله يرى. للطالبات عدد الورش 1096 ورشة. وعدد الطالبات المستهدفات 16,415 طالبة. للأمهات
عدد الورش 497 ورشة، عدد الأمهات 5283 أم. الثاني عشر، إحصائيات نشاط الأسبوع الثالث تحت شعار الآية الكريمة براءة من الله ورسوله. للطالبات عدد الورش 950 ورشة، وعدد الطالبات المستهدفات 30,000 طالبة. للأمهات عدد الورش 450 ورشة، عدد الأمهات المستهدفات 10,000 امرأة. الثالث عشر، إحصائيات نشاط الأسبوع الرابع تحت شعار الآية الكريمة كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم. للطالبات عدد الورش 374 ورشة، عدد الطالبات المستهدفات 16,505 طالبات. للأمهات عدد الورش 441 ورشة، عدد الأمهات المستهدفات 9,822 أم. الرابع عشر، إحصائيات نشاط الأسبوع الخامس تحت شعار الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. للطالبات عدد الورش 950 ورشة، عدد الطالبات المستهدفات 30,000 طالبة. للأمهات عدد الورش 450 أمسية، عدد الأمهات المستهدفات 10,000 أم. بهذه الأرقام يختتم صيف اليمن الحافل بالإنجاز، صيف جسد بناء الإنسان على أساس علم ينير وجهاد يحصن، ليبقى الأثر حاضرا في وعي الأجيال وعطائها، وفي ميدان المسؤولية ثابتا على القيم وممتدا في دروب العطاء.

إذن مستمعينا الكرام، مستمرون في الحديث عن المراكز الصيفية، ولنا حديث مفصل مع ضيفتنا العزيزة بعد دقائق نتحدث فيه عن مخرجات هذه المراكز، على ماذا احتوت، على أهمية هذه المراكز. أيضا لمن أراد الاتصال أو المشاركة، قولوا لنا رأيكم، جربتوا المراكز الصيفية؟ عيالكم دخلوا هذه المراكز الصيفية؟ هل شعرتم أو حسيتم بفرق في تعاملهم، في أخلاقهم، في صلواتهم، في قراءتهم للقرآن الكريم؟ رسلوا شاركونا آراءكم بأرقام الإذاعة 77-288-2088. أكرر الرقم مرة أخرى 77-288-2088. تقدروا ترسلوا رسالة SMS أو باتصال مباشر. إذن مستمعين الكرام، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ونعود فيه ونستمر في الحديث عن المراكز الصيفية.

وادهش وادهل وابهب.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اضرب واعلق واحرق واكسر كبر المستكبر واطماعك اضرب وارعب دمر فجر لا يهدأ صهيوني ساعة
0: اصوتنا المختار محمد.
3: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نتحدث عن المراكز الصيفية وهو حديثنا منذ بداية الفترة، لكن في هذه اللحظات تشاركنا الأستاذة والناشطة الثقافية والقائمة على الكثير من المراكز الصيفية لها نزول ولها حضور كذلك في هذه المراكز الأستاذة سكينة المهدي. أهلا وسهلا بك أستاذة سكينة وأسعد الله بالخير صباحك.
4: صباح الخير وأهلا وسهلا بالجميع.
3: أهلا وسهلا أستاذة. بداية لو نجي للإقبال على المراكز الصيفية في بداية التدشين، كيف كان الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة؟ كيف كان الالتزام بحضور الطلاب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أن هذا العام المراكز الصيفية أكثر من أي سنة قد كانت؟
4: الحمد لله رب العالمين بفضل الله وتوفيقه وبتوجيهات سيدي القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي كان هناك وعي كبير من قبل أولياء الأمور بدفع أبنائهم وبناتهم إلى المراكز الصيفية للاستفادة من أوقاتهم ولإشغالهم خلال هذه الفترة فترة الإجازة. والحمد لله هناك وعي كبير جدا في المجتمع لاستغلال هذا الوقت ودفع أبنائهم إلى المراكز الصيفية للاستفادة ولأخذ الخبرات والمهارات الجديدة في المراكز الصيفية، حيث أنها تحتوي على أنشطة مختلفة تفرغ شحنة كبيرة من طاقات هذا الجيل الصاعد الذي استطعنا الحمد لله أن نوجهه التوجيه الصحيح وأن نجعل من هذا الجيل إن شاء الله جيل حامل للمشروع القرآني، حامل لأنشطة مختلفة ومهارات مختلفة، وأن يكتسب يستفيد منه إن شاء الله هذا البلد فيما بعد.
3: نعم أستاذة سكينة، اليوم إحنا قد إحنا في ختام هذه المراكز وأغلب المراكز قدها تفعل حفلات الختام أو احتفاليات الختام. بعد هذه الفترة التي جلس فيها الطلاب ودرس فيها الطلاب، برأيكم أستاذة سكينة ما هي الفلسفة التربوية التي تنطلق منها هذه المراكز؟ هل هي مجرد ملء فراغ يعني الآباء والأمهات بيتخلصوا من أبنائهم، أم هي بناء مشروع حقيقي لإنسان ثقافي ملتزم ديني مجاهد مؤمن؟
4: كما قلت سابقا نحن في صدد أن ننشئ جيل واعي حامل للمشروع القرآني، جيل قرآني متمسك بالقرآن الكريم متبلور في حياته هذا المشروع وكيفية أن يطبقه تطبيق عملي في بناء البلد وفي بناء شخصيته وفي بناء عائلته وفي بناء حتى في بناء مدرسته. فهذا المراكز الصيفية هي عبارة عن توجيه لهذا الطالب أو لهذا المجتمع بالتوجيه الصحيح. كذلك المراكز الصيفية ليست ملء فراغ للطالب أو للطالبة، لا، ولكنه نريد من الطالب أن يخرج كل ما عنده من مهارات، أن يخرج كل ما عنده من طاقة، أن يخرج كل ما عنده من اهتمامات، وأن يتجه بالنشاط الذي بحيث أنه هذا العام كانت هناك أنشطة مختلفة وكانت هناك جهات مساندة ووزارات مساندة في نجاح هذا. نعم. المراكز الصيفية حيث أنه كان هناك حملات للتصنيع الغذائي وكان هناك الجانب الصحي والإسعافات الأولية وكان هناك المهارات مثل الخياطة والتطريز وفن الرسم، فالحمد لله رب العالمين.
3: حتى الجانب التقني أستاذة سكينة، أول مرة يدخل الجانب التقني للمراكز الصيفية بمشاركة. نعم. من وزارة الاتصالات
4: ووزارة الاتصالات كذلك كانت هناك مشاركة من وزارة الاتصالات فكان كانت كل الجهات كانت مساندة، ومن خلالها يستطيع هذا الطفل أو هذا الطالب أو الطالبة هو أن يتوجه. وكذلك هناك أنشطة من ناحية الطلاب، أنا أتكلم الآن الطالبات وما يمكن أن يتجه من الطالبة، وهناك أنشطة مختلفة للجانب الطلابي تختلف حتى عن الجانب. وكان هناك الكشافة، فريق الكشافة الذي يتعلم يعني مهارات جديدة في الكشافة والمرشدات والضبط والتراية هذا كله ليس ملء فراغ، ولكنه اكتساب مهارات وخبرات من خلال هذه الفترة.
3: نعم.
4: وكذلك هناك الجانب لنا الجانب العلمي والجانب الثقافي، حيث أنه الحمد لله رب العالمين دخل منهج القراءة الميسرة في المراكز الصيفية، العفو المنهج القاعدة اليمانية.
3: نعم.
4: في المراكز الصيفية، واستطاع الطفل من خلاله أن يتهجى القرآن بالطريقة الصحيحة، وكانت هذه البداية هي البداية الصحيحة. ونتمنى من كل الطلاب أن يستمروا في مراحل جيل القرآن ليتقنوا مادة القرآن الكريم، ليتقنوا القرآن الكريم بقراءة صحيحة من خلال القاعدة اليمانية التي علمت الأطفال كيفية قراءة الحروف وقراءة الكلمات بطريقة صحيحة. والمادة كذلك مادة ثقافية، وفيها من الأحاديث، وفيها من الجانب الأخلاقي والتربية الصحيحة لأبنائنا وتعليم الصلاة. فالحمد لله هناك سوف يلاحظ ولي الأمر أن هناك فرق في أخلاقيات وفي توجه الطالب وفي عند تخرجه من المراكز الصيفية.
3: بما أنكم ذكرتم هذا المحور أستاذة سكينة، هذا من مخرجات المراكز الصيفية، أن الأسرة تلمس أثر المركز الصيفي.
4: نعم.
3: على أخلاق الطفل وعلى تعاملاته اليومية حتى مع أهله، مع أمه، مع أخوته.
4: نعم. هذا هو ما نحرص عليه ويحرص عليه القائمات على هذه المراكز الصيفية، أن يتوجه الطالب بتوجه صحيح، وأن يتغير ويبتني، وأن يصحح المفاهيم الخاطئة أو السلوك الخاطئ. الحمد لله إن القائمات على المراكز الصيفية والمعلمات بذلنا جهدا كبير في إنجاح هذه المراكز الصيفية، ونتمنى من أولياء الأمور إن شاء الله أن يحرصن يعني على تخرج طلابهم بشهادة وإسلام الشهادة، لينتقل الطالب إلى المرحلة القادمة إن شاء الله العام القادم، وإلى مستوى أعلى ليتم تخرجه من المراكز الصيفية، ويكون هناك الثمرة الأكبر الذي يجنيها ولي الأمر من الطلاب عند تخرجهم من المراكز الصيفية.
3: نعم. أستاذة سكينة، لو نجي لموضوع مهم جدا، الحرب الناعمة الذي يسعى العدو دائما لإفساد النساء والأطفال والصغار، التحصين الفكري بشكل عام، جاءت المراكز الصيفية لمواجهة الفراغ. برأيكم أستاذة سكينة، كيف نجحت المراكز الصيفية في سحب البساط من الحرب الناعمة ومخاطر الهواتف الذكية التي تستهلك عقول أطفالنا؟
4: الحمد لله رب العالمين، الحرب الناعمة ركز عليها سيدي القائد أنها حرب خطيرة تستهدف كل بناء المجتمع، من أكبر فرد في الأسرة إلى أصغر فرد. الحرب الناعمة هي حرب خبيثة، ويجب أن نتصدى لها بكل الوسائل، وكانت أحد الوسائل هي المراكز الصيفية، والدفع بالأبناء إلى المراكز الصيفية لشغل أوقاتهم ولسحبهم من هذا الجو الذي محيط بهم من المواد التقنية والتلفزيون والتلفونات والأيبادات فهذه الحرب، هذه الطاغية التي تستخدم كل أسلحتها من خلال هذه المواد التقنية ومن خلال السوشيال ميديا ومن خلال فالتصدي لها كان من خلال دفع الأبناء إلى المراكز الصيفية وإشغالهم وإشغال وقت فراغهم بأشياء يستفيدوا منها. ف فحتى إذا عاد الطفل إلى البيت بعد المراكز الصيفية يكون هناك له اهتماماته الخاصة، لا ينجذب إلى هذه يعني هذه المغريات الخارجية. يكون مثلا مع الطالبة شغل يدوي تريد أن تستكمله، يكون معها مذاكرة أو قراءة أو كتابة سورة، أو حتى بعد عودتهم يعني نحاول بقدر الإمكان أن يكون للطالب مهام أو واجبات تكون بشكل أنشطة يكملها حتى في المنزل، للمحاولة للتصدي لهذه الحرب الناعمة التي تسيطر علينا من كل النواحي.
3: نعم.
4: فالمراكز الصيفية ليست فقط خلال هذه الثلاث ساعات أو الساعتين الذي يقضيها الطالب أو الطالبة داخل المراكز الصيفية، ولكن نحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك فعاليات وأن يكون هناك صحيح. اهتمام خارج حتى المراكز الصيفية، وأن يكون هناك نوع من الهوايات التي يريد أن تطبقها هذه الطالبة في البيت، من خلال مثلا التصنيع الغذائي، تحاول أن تعود إلى البيت تطبيقها هي ووالدتها وأسرتها. يكون هناك اهتمامات كبيرة أكثر من الاهتمامات الذي يعني تحيطهم من حولهم من
3: فعلا.
4: خلال السوشيال ميديا والتلفزيون
3: فعلا أستاذة سكينة، حتى أنه من خلال الفعاليات الختامية لعشرات ومئات المراكز الصيفية لاحظنا أنه أغلب المراكز سووا زي الاستعراض لمخرجات الملموسة التي سووها أيام المركز الصيفي، ابتكارات، مهارات خطابية، إبداعات فنية، خطوط، رسم، أشياء إبداعية، أشياء مميزة، أشياء نتفاجأ أنها خرجت من هؤلاء الطالبات أو الطلاب الذي ما زالوا في سن صغير لكنهم أبدعوا وصقلت مواهبهم في هذه المراكز.
4: نعم، هذه هي الحمد لله، هذا بفضل الله وتوفيقه، ويعني ولأننا نعمل بشكل جماعي وبشكل أمة واحدة. عندما تكون هذه المعلمات مع الإدارة مع المراكز الصيفية يشتغلن مثل خلية النحل لإخراج كل ما يستطعن من إخراجه من خلال للطالبة من مهارات، من ابتكارات، من أنشطة، من الحمد لله كان لها الثمرة، حيث أنه هناك وقت كافي خلال الساعات التي يضعوها في المراكز الصيفية للأنشطة وإخراج هذه المهارات. أنت تعلمين أنه في خلال الدراسة يكون هناك ضغط المدارس والاختبارات، ولكن في المراكز الصيفية يكون هناك نوع من الأريحية في أعمال الأنشطة، في أعمال الابتكارات، في التركيز عليها بشكل صحيح وبشكل وبتوجيه صحيح، والحمد لله رب العالمين. وكان هناك لنا معرض ختامي لأمانة العاصمة مخرجات المراكز الصيفية، ولم نأخذ منها إلا النبذة البسيطة جدا جدا جدا مما كان في المراكز الصيفية لاستعراضها يعني واختتام الفعالية الختامية على مستوى الأمانة. كان الأسبوع هذا كان يوم السبت، كان الختام الحفل الختامي واستعراض بعض المنتجات وبعض المهارات والابتكارات التي ساهمنا بها الطالبات. والآن نحن نصدر الختام في جميع المراكز الصيفية في الأمانة وفي المديريات، وتكريم الطالبات واستلام الشهادات ليشعر الطالب أنه أنجز مهمة كبيرة خلال هذا المركز الصيفي ويستلم شهادته.
3: حتى أنه أستاذة السكينة يعني المركز الصيفي بتفعل للطفل وعي من كل الجوانب، يعني حتى من الجوانب متابعات سياسية قدهم فاهمين للأحداث. لما نشوف مقابلات مع أطفال في عمر 7 و8 سنوات بيتحدوا أمريكا وإسرائيل بطريقة قوية، يعني نستطيع القول أن هذه المراكز الصيفية بتصنع جيل واعي بما يدور حوله من مؤامرات وقادر على تمييز الحق من الباطل.
4: أكيد هذا هو عندما يعني ذكرت لك في البداية، عندما قلت نريد جيل واعي حامل للمشروع القرآني، يعرف عدوه ويعرف لمن يتولى ولمن يتصدى ولمن يتكلم يتوجه التوجيه الصحيح، ويعرف من عدوه من الآن من هو عدوه ولماذا نحن نتصدى له ولماذا هذا أصبح عدو، وأن يتولى أولياء الله الصالحين.
3: نعم أستاذة سكينة، المراكز الصيفية تضافرت فيها الجهود، كان به جهود من الأمهات، جهود من المدرسات، جهود متكاملة. كيف يمكن للأم أن تواصل ما بدأه المركز الصيفي داخل المنزل طوال العام؟ يعني المركز الصيفي بيكون زي البذرة، والأم ضروري ما أنها تسقي وتكمل ما تم في المركز الصيفي. كيف الطريقة المناسبة للأم للولد أو للبنت أنها تواصل ما بدأه في المركز الصيفي؟
4: العودة إلى القرآن الكريم وإلحاق بناتهم الطالبات إلى حلقات جيل القرآن.
3: نعم.
4: هذا ما نطلبه من أولياء الأمور ومن الأمهات، أن يلحقوا طالباتهم بجيل القرآن، حيث أنه في كل في أكثر في المديريات والجوامع والمراكز هناك خلال العام حلقات جيل القرآن، يتعلم بناتهم القرآن الكريم والحفظ القرآن والقراءة. فإذا توجهت الطالبة إلى تعلم القرآن الصحيح وأخذ مفاهيم بالطريقة الصحيحة التي تترجم في حياته العملية، سوف هذا هو استكمال لما بدأنا به في المراكز الصيفية. كذلك أولياء الأمور ينتبهوا ويحرصوا على أبنائهم أن خلال يعني حتى بعد استكمال المراكز الصيفية أن لا يشغلوهم بالتلفونات والتلفزيونات والأشياء التي ويوجههم التوجيه الصحيح، التوجيه بما بدأنا به. إذا كانت هناك مهارة أو بما كان للبنت أي نشاط أو تنميه، الأم تساعد في تنميته وفي تشجيع هذه الفتاة أو هذا الطالب على هذه المهارة التي بدأ يتعلمها في المركز الصيفي. وإن شاء الله نرجو يعني كذلك من معلماتنا ومديراتنا في المدارس أن يستكملوا ما بدأنا به في المراكز الصيفية ويهتموا بالأنشطة وما بدأنا به في المراكز، حيث أنها حلقة مكتملة من المراكز الصيفية إلى المدارس.
3: نعم.
4: هي حلقة واحدة ولا يمكن الخروج عنها. فعندما الطالب ينتهي من المركز الصيفي يدخل على طول إلى العام الدراسي، ومن خلال إن شاء الله يستكمل ما بدأ به في المراكز الصيفية من تعلم، من مهارات، من خبرات، كذلك حلقات الجيل، حلقات القرآن الكريم وجيل القرآن. كل هذا هي حلقة مرتبطة مع بعضها البعض، ويجب أن تتكامل، ويجب أن يكون هناك تعاون من الجميع لجذب هذا الطالب والاستغلال يعني مهاراته واستغلال وقته بالطريقة الصحيحة.
3: نعم أستاذة سكينة، كلمة أخيرة ورسالة توجهينها أنت كناشطة ثقافية أستاذة وقائمة على المراكز الصيفية لأولياء الأمور الذي دفعوا بأبنائهم لهذه الحواضن التربوية في ختامها.
4: أتوجه بالكلمة لأولياء الأمور. أولا أشكر أولياء الأمور الذي دفعوا بأبنائهم إلى المراكز الصيفية واستغلوا هذه الفترة التي لا أعتبرها طويلة ولكنها قصيرة، هي لمدة تقريبا شهر ونصف أو 7 أسابيع. نشكرهم على دفعهم بأبنائهم وأنهم بذلوا مجهود في أخذ أبنائهم وأخذهم وردهم من المراكز الصيفية، ولكنهم سوف يجنون الثمرة إن شاء الله، الثمرة الفاضلة، الثمرة الجيدة، الثمرة الذي يتمناها كل أب وأم لأولاده. وكذلك إنني أنصح أولياء الأمور الذي لم يدخلوا أولادهم إلى المراكز الصيفية أن يرادبوا أولادهم الذي دخلوا المراكز عندما يقرأ القرآن وعندما يجد أنه اكتسب مهارة. كذلك نشكر كل من قام على هذه المراكز الصيفية وعلى من ساهم في نجاحها من اللجنة العليا المراكز الصيفية واللجنة الفرعية واللجنة التنفيذية في المديريات، فقد كلهم قاموا بعمل رائع خلال هذا السنة في إنجاح المراكز الصيفية، والحمد لله رب العالمين. وكان ذلك يعني بفضل من الله وبتوجيه سيدي القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوتي.
3: نعم إذن كل الشكر لك يا أستاذة سكينة ولكل الأستاذات القائمات على المراكز الصيفية اليوم. ما شاء الله يمكن أكثر من 20 أو 30 رسالة وصلتني لها، اختتام فعاليات مراكز صيفية، يعني في عموم المديريات في أمانة العاصمة،
4: معلمات فاضلات وبذلنا مجهود، فلتوا يعني بيوتهم وأولادهم وذهبنا إلى المراكز للتدريس في المراكز الصيفية واستغلال هذه الإجازة، وكان معنا أكثر من 5000 معلمة تقوم ومديرة ومعلمة أنشطة قامن على إنجاح هذا العمل الرائع.
3: نعم، إذن كل الشكر لكم أستاذة سكينة المهدي ولكل الأستاذات ولكل الأساتذة أيضا الذي جاهدوا بدون أي شيء، إنما لوجه الله ولأجل تحصين جيل المستقبل، لأجل تحصين النشء والشباب هؤلاء الذي سيقومون وسيقتلعون أمريكا وإسرائيل بإذن الله. تحية لك أستاذة سكينة المهدي الناشطة الثقافية وأستاذة وقائمة على المراكز الصيفية، وكتب الله أجركم على ما قمتم به.
4: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله. إذن مستمعينا الكرام، المراكز الصيفية مهمة جدا، اليوم احنا قد احنا في ختامها، وكل من دخل ابنه أو بنته وعيلتمس ويشعر بالفرق كيف كان قبل أن يلتحق بالمراكز الصيفية، وكيف أصبح بعد أن تخرج من هذه المراكز بروحية الإيمان، بروحية القرآن. دائما ما يعمل القرآن على رفع الوعي، على حالة الهدوء النفسية. الذي كان ابنه مجنون ويجسي صيحة يحس أنه عقل، أن الله أداله عقل بالقرآن الكريم وبالثقافة وباختلاطه مع الناس. إذن مستمعين الكرام، سنستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم، قولوا لنا رأيكم في المراكز الصيفية، قولوا لنا هل أبناءكم التحقوا بهذه المراكز أو لا. اليوم وإحنا في الختام، ما الذي التمستموه من المراكز الصيفية؟ تقدروا ترسلوا بالرسائل الاسمس أو بالاتصال الهاتفي على الرقم 77-288-2088. الرقم مرة أخرى 77-288-2088.
5: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
7: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد.

كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن مجددا معكم مستمعين الكرام، ولدينا مكالمة جديدة. غلقوا صوت الراديو واسمعني من سماعة الهاتف. إذن تغلق المكالمة كاملة على الخالة فطوم، إن شاء الله تعود الاتصال بنا. إذن لمستمعين الكرام أذكركم بأرقام التواصل 77288-2088. لدينا مجموعة من الرسائل وصلت إلينا. لدينا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. المدرسة الصيفية هي من تخرج جيل مثقف وتزرع الوعي في أوساط المجتمع. تحياتي لكل الطالبات وتحياتي لكم جميعا. طاقم الإذاعة، معكم أخوكم أبو شنان عبد الله الوصابي. تحية لك يا أبو شنان. لدينا مكالمة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أشواق.
1: حياك الله، كيف الحال السنة؟
0: الحمد لله في خير وعافية، كيف حالك يا أشواق؟
1: الحمد لله بخير، دام بخير.
0: معاكم مراكز صيفية يا أشواق؟
1: أكيد.
0: هيا، كيف المراكز الصيفية عندكم؟ اختتمتوا؟ ما فعلتوا في المراكز؟
1: الحمد لله، يعني المراكز الصيفية ضخمة جدا، بالكثير منها يعني بدل ما يكون الواحد يعني في هذه العطلة الصيفية في فراغ، بدل ما يكونوا أطفال يعني بيلعبوا في الشارع طول اليوم، بيكون في تنظيم وقتهم، بيكون حتى أطفال مدرسة وبعد الغداء كتابة واجبات معهم، في أنشطة أيضا بيفعلوها بتكون في البيت، وأيضا عشان يحضروها المدرسة في أنشطة زراعية بتكون جميلة جدا، حتى بيعلمهم حتى تنظيم الوقت، يعني وقت اللعب لعب، وقت المدرسة مدرسة، حتى وقت الصلاة بيتفرغوا كل أعمالهم عشان يصلوا، الأولاد يعني بيروحوا حتى إنهم يكونوا يصلوا في الجامع عشان بيكونوا بيبيهم حلقات قرآن كريم يعني بعد الصلاة، بيتعلموا التجويد، حتى يعني بيكون مدى تحسنهم في قراءة القرآن الكريم مستوى كبير جدا، يعني بعضها حتى بيكون الاهتمام في يعني الدراسة في القرآن حتى التجويد، يعني بنشوف إنه التركيز عليها جدا، حتى بتكون في حفاظ قرآن كل أسبوع، لذلك في المراكز الصيفية بيكون في تركيز أكثر.
0: صحيح.
1: على تلاوة القرآن الكريم والتجويد، كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، يعني منافسة بين الطلاب، يعني حتى الأنشطة الزراعية، الأنشطة مثلا الكتابة، الخطابة، الإلقاء، وأيضا الإنشاد والشعر، بتكون في روح منافسة بينهم، ذلك بتكون متعة كبيرة جدا.
0: نعم، تحية لك يا أشواق، وتحية للقائمين والكل على المراكز الصيفية اللي تعبوا وبذلوا جهود كبيرة، والله يوفق طلابنا ذا الحين بعد المراكز الصيفية تجي المدارس ويوفقهم جميعا.
1: تحية للأستاذة وتحية لكل من ساهم في إنجاح هذه المراكز الصيفية، بما أننا نقدم لهم التحية على كل من في إنجاح هذه العملية، سلام الله عليهم وفي أمان الله.
0: في أمان الله. إذن تحية لصديقة الإذاعة أشواق. نكمل نقرأ رسائل النصية التي وصلت إلينا. لدينا رسالة بتقول: طيب الله أوقاتكم، المدارس الصيفية حققت أهدافها إن شاء الله وحصنت الجيل الصاعد من الأفكار الهدامة. قال السيد القائد: ويلكم من الجيل الصاعد، المرسل علي محمد رسام. تحية لك يا علي رسام. ولدينا مكالمة. ألو، خالة فطوم، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: هيا بكم، هيا بكم يا بناتي،
0: الله يدي لكم العافية.
2: أتسلمك علي، مدري ما لبي يرفض يا بنتي، كل ما اتصل ويرفض ويرفض، بحن قد طلعت وراني قدني في الجبل في حقنا هذا صلر الجبل اللي هم غطى علينا،
0: يمكن ما بش تغطية. تفضلوا انتوا على الهواء، احنا ذا الحين بنتحكى يا خلف الطول على المراكز.
2: أنا مراكز الصيفي عندنا يا بنتي، الصبح العيال قلتي لهم الساعة 8 قدم بيضوبروا بيتوا الصرخة، ما شاء الله عليهم الصدق، وردنا من بعد العصر يسيري أي من الكبار، وصغر دولة تبخري الشوارع الهبت، والله كان يجننونا يا بنتي، الله يدي لها العافية بني عبد الملك وينصر الله كل عدو، دوبي وجهنا لكل شيء يا بنتي،
0: الله يحفظ لنا السيد.
2: والله بعضهم والله ما بيشتري يقرأ حتى سورة الحمد، احنا ما شاء الله عليهم، هذا الكبار بيحفظان غيب
0: فعلا.
2: ايه واليوم صغار عادهم بيعلموهم من عم صف أول ثاني هذا اللي عادهم بيتداخلي ما ما شاء الله وكتب الله أجركن وأجر المدرسة كلهم أصدق والله نفلت تبيوتن وعيالهم كل شيء
0: لجل أجيال المستقبل
2: أي نور قلوبكن ويصلح لكن عملكن ودي لكن العافية تادكن الرجال الغالي والبنات الغالية
0: وانتو الله يدي لكم العافية ويحفظكم
2: آمين ويحفظكم من كل شر كلكن البنات الغالية والرجال الغالي
0: الله يحفظكم
2: كلكم
0: في أمان الله
2: من أمر رجال سوسن ولا
0: سوسن
2: سوسن حيا بكتيا سوسن كلكن على عيني ولا
0: الله يدي لكم العافية في أمان الله خلف الطو
2: الله معك والله نقضي نحاول بحمد غير الجبل
0: الله يدي لكم العافية مع السلامة إذن مستمعين الكرام أذكركم بأرقام التواصل 7288820888 مكالمة جديدة بنت الوطن أهلا وسهلا وأسعد الله صباحك
3: عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله صباحكم ومساءكم أيامكم كلها إن شاء الله
0: الله يحفظك يا بنت الوطن تسمعي موضوعنا
3: موضوعكم عن المدارس الصيفية
0: أكيد
3: اختتامها صح
0: أكيد اختتام المراكز الصيفية على ماذا احتوت المراكز الصيفية إيش رأيك أنتي في المراكز الصيفية هل لمستي في فرق من طلابكم عيالكم الذي دخلوا المراكز الصيفية
3: أنا ما حصلش معك ليش دخلت لكن هي مهمة صراحة عن المدارس الصيفية من شيء مهم وأهم شغل قرعة من كل صح إن كل الأنشطة لها قيمة عظيمة ما بيدوها يدربيهم لكن شوف القرآن الكريم في كل أيامنا في المدارس الصيفية في مدارسنا في أيامنا كلها ليلا ونهارا
0: فعلا
3: إذا كلامي
0: تفضلي تفضلي
3: يعني إذا انتبهنا وأهم شيء هو دستورنا القرآن الكريم يتعلمها الأجيال في كل وقت هو أهم شيء لا تنصح الأنشطة وكل هذه مهمة بس أساسا في المدارس الآن ما شاء الله المدارس الصيفية هي تتأسس بيوتنا تتأسس بهذا كلام الله وما بعدنا عن كتاب الله إلا أن احنا يعني نزرع في المسلمين أشياء يهتموا بها وبعدها عن كتاب الله كأن كتاب الله جل كتاب عادي ما كأنه شغل مهم هو حياتنا فالناس يدخلوا أولادهم في المدارس يحافظوا عليهم يعني مش خلاص أيام الطيفية وبعدها أوقات
0: يضيع
3: عند التلفون يعني مع مجال خلقات أهاليهم مع حتى الكبر إذا خرجوا من الحالة اللي هم فيها أوقات العصر هذا إذا عندهم فرق تدارسوا كتاب الله يخرجوا من الحالة هذه يعلمهم أساسا كل أساس من الأسرة
0: فعلا فعلا كان يوصلوا بعضهم لمرحلة يكملوا الجامعة ومش قادر يقرأ 5 آيات
3: يا الله أنا فاهمة اللي بقول الله يحفظك وأنا من هذا البلدان اللي استوجعنا يعني خريجات وخريجين شوفي يعني ما أقول سلوكياته ما تنطبقش يعني تقول هذا حتى خريجين بسبب الأمور تمام شهادة وخلاص وأنا أشتي أقولها بكل صراحة يعني الإنسان يأسس كتاب الله مش مهم إني توفقت بشهادة وأنت ما فيها غش حي الله ما توفقت بشهادة مش مهم حتى ما يقبلونش حول أي عمل المخارج والله وأعمل والله تخارجش بدون شهادة إذا أراد الله يرزقك يرزقك لكن للأسف يعني خلوا المسلمين يهتموا بالشهادة وأهم شيء شهادة وخلاص حتى والله إني أستوجع لما تجيب
0: على الحين الحمد لله الحمد لله معانا مسيرة قرآنية خلت الناس يغيروا فكرهم ووعيهم بأهمية المشروع يعني قال الإمام علي عليه السلام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعني مش معنى أنهم يفلتوا الدراسة ويهتموا يعني الاهتمام ضروري ما يوازن والكفة بين أمور الدنيا وأمور الآخرة
3: أي بس دستور الله الأساس يعني
0: أكيد
3: مش خلاص هو يوفرنا كل شيء لكن يهتم بالأشياء الثانية وكتاب الله يلا مشي حالك بعض الآية منه ولا لا أنا عندي وقت أنني أحفظه وأدي وقت للأشياء الثانية مهم لكن أنني أدي وقتي لأشياء مهمة وكتاب الله لا هو الأساس أساسا يتأسس بكتاب الله للنساء والرجال ونتعلم الأشياء المهمة عشان زي الضب زي الاختراعات زي أشياء كثير يعني تنفعها الإنسان الزراعة.
0: نعم.
3: ما ينفعنا من حياتنا يعني في حياتنا بعد ما ماتنا.
0: تحية لك يا بنت الوطن، الله يحفظك.
3: الله يحفظكم، وهذا أهم شيء، دستور الله والأشياء المهمة لابد منها عشان إيش نستوعب قدر الله بيوضح ذي كتاب الله. إن استطعتم تنفذوا أقطار السماوات والأرض تنفذوا، وهذا الله على ما نعلم.
0: نعم.
3: القرآن الكريم شيء طبيعي إن إحنا نتعلم.
0: تحية لك.
3: وتسلموا في ذات الحظة في حظة، وإن شاء الله أن الأيام القادمة فعلا دستور الله يتأسس في كل الأجياء حتى تقوم الساعة، وهذا أهم شيء مع أي شهادة مهمة من بعد هذا الكتاب.
0: شكرا لك يا بنت الوطن.
3: أنا وكل من يحس مع الله وتعليم ما يشتي من نار الله لا في حياتنا وبعد ما ماتنا، تسلموا في ذات الله حظة.
0: في أمان الله.

0: إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، ولدينا مكالمة جديدة في هذه الفترة. علي محمد رسام، أهلا وسهلا بك أخ علي.
1: أسعد الله صباحكم أستاذة بتول، يعني موضوع في غاية الأهمية.
0: أهلا وسهلا يا أخ علي، تفضل.
1: طبعا المراكز الصيفية يعني ثمرة للجيل الصاعد، يعني عرف المجتمع بأن هذا المدارس الصيفية حققت أهدافها، وهي يعني تحصن الجيل الناشئ من الأفكار الهدامة ومن التواصل الاجتماعي، وأيضا لها يعني فوائد في القراءة والكتابة وتعلم القرآن الكريم. عندما عرفوا بأن هذا يعني المدارس الصيفية
0: نعم.
1: يعني جعل الطلاب يعني منخرطين أكثر في التعلم، وهم مشتاقين.
0: دفعتهم
1: يعني
0: دفعتهم
1: الدورة الصيفية، والطلاب يعني يتمنى أنها تطول أكثر.
0: نعم.
1: لما لها من فائدة.
0: دفعتهم للالتحاق بهذه المراكز فعلا. تحية لك يا أخ علي رسام.
1: تحياتي لكم جميعا، شكرا لكم على إتاحة الفرصة.
0: شكرا لك وشكرا لمشاركتك. والمدارس الصيفية مهمة جدا، وكل شخص لقي نفسه في هذه المراكز الصيفية.

لدينا مجموعة كبيرة من الرسائل، لكن قبلها استقبل هذه المكالمة. ألو، مرحبا. ألو ألو، أعتقد أنه في خلل في الاتصال. إذن أقرأ الرسائل. رسالة هنا تقول: أسعد الله صباحك أختنا بتول، صباح المستمعين الكرام. بالنسبة لي موضوع المراكز الصيفية، فهذا الصدق موضوع مهم. من هنا نتعلم ما معنى الحرب الناعمة ومخاطرها علينا، وكيف نواجهها وكيف نتصدى لها. فالمراكز الصيفية تصنع جيل قوي متسلح بالإيمان والأخلاق، ومنه نتعلم الفائدة والمهارات التي بتفيد كل أبناء الشعب اليمني. نشكر من قام بهذه الفكرة. العدو الكافر، أن واجه العدو الكافر. تحياتنا لكم وللمخرجة ولكل المستمعين والمشاركين في هذه الإذاعة. كما نهنأ ونبارك لصديقتنا رقية بمناسبة زفاف أخاها، ونقول ألف مبروك، معكم بنت أسلم فداء وعزيزة. تحية لك يا بنات أسلم، وتحية لفداء وعزيزة. لدينا مكالمة جديدة. ألو، مرحبا. ألو ألو،

إذن لدينا رسالة تقول نشكر سيدي ومولاي عبد الملك وكل القائمين والدائمين على هذه الدورات، ونشكركم على برامجكم التوعوية والثقافية، وكتب الله أجر الجميع. المرسلة أم ريهام، تحية لك يا أم ريهام، وكتب الله أجر القائمين اللي بيتعبوا في هذه المراكز لجلنا ولأجل أولادنا. رسالة تقول السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله على نعمة المراكز الصيفية، بتبني جيل متسلح بالقرآن الكريم ومتسلح بالثقافة القرآنية. شكرا لكل معلم ومعلمة وكل من ساهم في إنشائه. معكم بنت المسيرة من همدان.

مكالمة جديدة. ألو مرحبا. انقطعت المكالمة. إذن لدينا هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم أستاذة بتول والغالية سوسن. الدورات الصيفية ليست عطلة تنقضى، بل أمة تبنى. هنا في حلقات القرآن وصفوف الوعي تصنع الأجيال التي لا تهزم. هنا يتخرج الجندي قبل أن يحمل البندقية، ويتعلم المقاتل ما معنى القضية قبل أن يخوض المعركة. مخرجاتها جيل قرآني، وعي لا يشترى، انضباط وعطاء. الدورات الصيفية مصنع الرجال، فيها يسهر الطين فيتحول إلى صخر، ويشحذ العقل فيصير سيفا، وتزرع القيم فتحصد الأمة نصرا. عدونا يبني جيوشا بالمال، ونحن نبني أجيالا بالقرآن. ووالله أن جيل القرآن أشد على العدو من ألف دبابة. هذه مخرجاتنا، قادة للمستقبل، حماه للحاضر، ووقود للنصر القادم. جيل إذا قال لبيك يا أقصى اهتزت له العروش، وإذا صاح هيهات من الذلة سقطت له الجبهات. الدورات الصيفية بداية الحكاية وصناعة النهاية المشرقة. تحية لكن أستاذة بتول وسوسن المرسلة بيان عز الدين من الضالع، وتقول: احنا عندنا مبش مراكز صيفية، وأنا أحكي عن ما أروي من حكمة ووعي وثقافة في طلاب الدورات الصيفية عبر المتابعة. إن شاء الله تتحرروا يا بيان، وترجع عندكم كل المراكز الصيفية القرآنية. رسالة هنا تقول: الدورات الصيفية هي تنقي الجيل الصاعد وتحصنه بالإيمان القوي الذي لا يمتلكونه دول العرب. نحن نربي جيل محمد حين ربى علي ابن أبي طالب، والعرب بيربوا أولادهم للفسق. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدارس الصيفية مدارس تثقيفية وتعليم قرآني، وللأسف أننا لم نستطع أن نلتحق بمثل هذه المدارس العظيمة. تحياتي لك أختي بتول، وأجمل التحايا للمخرجة سوسن. ممكن زامل هامات عمالقة من ليان صلاح الدين من الضالع. رسالة جديدة من قاهرة الأعداء تقول: المدارس الصيفية هي من تبني هذا الجيل بنايته الصحيحة، وتجعل منه جيل واعي، جيل عارف من هو عدوه، جيل متخلق ومتحصن، جيل مثقف بثقافة القرآن، هو جيل قرآني بامتياز. كيف لا، وهو من جعل القرآن دستور ومنهج حياة، وهو من يقرأ القرآن ويحرص على فهمه وتنفيذ أوامر الله التي جاءت عن طريق هذا الكتاب العظيم. التمسنا أشياء كثيرة جدا في المراكز الصيفية كل عام أكثر من العام السابق. بالنسبة لي كان هذا العام أجمل عام من حيث الدروس التي تقدم، والأنشطة المختلفة كلها تتمحور حول بناء شخصية عظيمة وقوية تزكي النفوس وترتقي بها إلى الأفضل. تحية لك بتول وسوسن وزامل جيل قرآني. المرسلة قاهرة الأعداء.

لدينا رسالة جديدة وكمية رسائل اليوم كبيرة جدا. رسالة تقول: صباح الخير، تحية لك بتول وللمخرجة على طرح المواضيع الهادفة. رسالة اليوم عن المدارس الصيفية: هي فرصة ذهبية لأبنائنا لاستثمار الإجازة في القرآن والعلم والقيم. نشكر كل معلم ومعلمة يسهرون على تربية الجيل، فادعموا أبنائكم بالتسجيل فيها. من بنت أب من مهد الحياة وزوامل أقدس أو زامل أقدس.

رسالة جديدة تقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، تحياتي لكل مدرسة في مدارس الصيفية، معكم أخوكم يعقوب عبد الله الوصابي. رسالة جديدة تقول: المراكز الصيفية هي مراكز وعي وثقافة قرآنية تشمل جميع المجالات ومنها الزراعية والاقتصادية. المرسل: خميس جزيلان. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المدارس الصيفية نعمة من الله، وسلام الله على السيد الذي قام بتوجيه المدارس، ونشكر كل القائمين عليها، وأشكر كل، وإن شاء الله أن هذا الجيل جيل رفع راية القرآن، وسيزول أمريكا وإسرائيل، ويلا لهم من هذا الجيل الناطق بنهج القرآن. المرسلة: أم المجاهد. رسالة تقول: صباح الخير أخت بتول، المدارس الصيفية نحصن أولادنا من الثقافات المغلوطة، ونبني جيل مجاهد محصن، سلام الله على كل أم وأب بادروا بدفع أولادهم إلى المدارس الصيفية، سلام الله على السيد القائد حفظه الله، وسلام عليكم إذاعة آفاق. المرسل: أبو ريان العبيدي من أمن محافظة حجة.

إذن لدينا رسائل بنحاول استعجل لأن الرسائل كثيرة. رسالة تقول: صباح العزة والكرامة، عندما يأتي موسم الحج في كل عام نتذكر 3000 حاج يمني خرجوا ملبين مكبرين قلوبهم معلقة ببيت الله الحرام، كانوا يحملون في قلوبهم شوق الكعبة ويحلمون بتقبيل الحجر الأسود، فقبلت جباههم تراب تنومة. تنومة هي كربلاء اليمن، وهي أبشع وأفظع جريمة في تاريخ الدنيا. في ذلك اليوم الأسود تحول طريق الحجاج إلى مذبحة، سفكت دماء المحرومين بلا ذنب وسلبت أرواحهم بلا رحمة، ذبحوا وهم يكبرون ويلبون فسقطت التلبية معهم. يوم الأحد 17 ذي القعدة تاريخ كتب بدم الأبرياء، يوم صارت فيه ثياب الإحرام أكفانا، يوم عادت فيه قوافل الحجاج جثثا مجهولة في مقابر جماعية، فيما قوى الاستكبار وحكام الأنذال والخزي والعار. نذكركم أن اليمن ليست محطة عبور بل نهاية كل غطرسة وغرور، صبرنا أو شك أن يقول كلمته الأخيرة، وبعدها إما عز يهز الدنيا أو شهادة ترفعنا للسماء، وفي الحالتين نحن المنتصرون. المرسل أبو مدين الحكمي من إب اللواء الأخضر، وأطلب من المخرج زامل: يا هل العزية شعبي ثاركم لا تخلونه.

رسالة جديدة مستمعينا الكرام تقول: 40 يوما في كنف المراكز الصيفية كانت كفيلة بصياغة أمة، فهي لم تكن مجرد وقت عابر بل كانت حصونا للوعي ومحاربا للإيمان، ميادين لصقل الأرواح. في رحابها تحصنت العقول ضد الفتن واشتد عود السواعد بالتقوى والجهاد، ليخرج منها جيل يبصر الحق يقينا ويعرف عدوه ثباتا. 40 يوما من المراكز الصيفية اختصرت سنين البناء أو أوجدت في القلوب شعلة وعي لا تنطفئ. لكم مني كل التحية والتقدير، المرسلة ندى العسل. تحية لك يا ندى. لدينا هنا رسالة تقول: المراكز الصيفية مهمة جدا في فؤاد كثيرة من أبنائنا، ولازم علينا جميعا أن نكون في العام القادم ندفع بأبنائنا جميعا. نشكر كل من ساهم في هذا المشروع. أحييك بتول وأحيي سوسن وجميع المشاركات المرسلة بنت أسلم. آخر رسالتين: صباح الخير والنصر، وصباح النصر للجميع. هنا رسالة تقول: صباح الخير أستاذة بتول، جيل القرآن ودستور القرآن، كيف لا وهو من جعل القرآن دستور ومنهج وحياة، وهو من يقرأ القرآن ويحرص على فهمه وتنفيذ أوامر الله التي جاءت عن طريق هذا الكتاب العظيم. تحياتي لكم معلم ومعلمة الدراسة الصيفية المرسلة أمل المغفري. إذن مستمعينا الكرام، الله في المراكز الصيفية السنة الثانية، ما هذا السنة قد كملوا، والذي دخل ابنه أو بنته تهنيت له، والرابح وهو الفائز. في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور لضيفتنا العزيزة الأستاذة سكينة المهدي، من الإخراج المبدعة باللمسات الرائعة سوسن مجاهد. في

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات وما زالت حتى النهضة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض الفشل الكلوي مع الأستاذ الدكتور صادق الجبري استشاري باطنية الكلى وزراعة الكلى. كونوا معنا. عدنا إليكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفون الثابت للإذاعة 01-33-080-01-33-080-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور صادق الجبري استشاري باطنية أمراض الكلى وزراعة الكلى، حياكم الله دكتور.
2: حياكم الله أخي العزيز، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الرائعة وفرصة طيبة لكي نتحدث عن موضوع الفشل الكلوي بشكل عام، سواء كان الفشل الكلوي الطارئ أو الفشل الكلوي المزمن وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، ونتطرق كذلك برنامج الغسيل الكلوي المزمن للمرضى وبعض النصائح والاحتياطات اللازمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. تشرفنا دكتور في إذاعة آفاق باستضافتكم، وقد عملنا معكم حلقة سابقة عن الفشل الكلوي، ولأنه ينتشر لانعدام الوعي والثقافة الصحية. لو تكرمتم دكتور بداية تعرفونا ما هو الفشل الكلوي وما هي أسبابه.
2: طبعا الفشل الكلوي ينقسم إلى نوعين، سواء كان الفشل الكلوي الطارئ أو الفشل الكلوي المزمن، وكلاهما معرف بخمس مراحل، وهذه الخمس المراحل تعتمد على نسبة الفلترة، نسبة فلترة الكلى من المرحلة الأولى التي تكون ما فوق 90 إلى 120 ML، ودون ذلك بعدين الذي هو المرحلة التي تليها المرحلة الثانية تنخفض نسبة فلترة الكلى. ما معنى فلترة الكلى؟ فلترة الكلى الذي هو تنتج عن الشغل الوظيفي للكبيبات أو الفلترات الوظيفية داخل الكلية. وسبحان الله كل كلية تحتوي على مليون فلتر، مليون كبيبة وظيفية التي تقوم بفلترة الدم وإخراج المحلول الأولي الذي هو يكون النواة لتكوين البول، وبعد ذلك يتم امتصاص المواد المفيدة وإخراج المواد الضارة والشوارد الضارة الذي هو عن طريق البول. الأسباب التي تؤدي إلى الفشل الكلوي في الحالات الطارئة هي تنقسم إلى ثلاث أسباب. السبب الأول الذي يسمى ما قبل الكلى، وهذا يكون ناتجا عن الجفاف الكبير، هبوط فقد الدم النزيف، أو ناتج عن استخدام بعض الأدوية التي تكون ضارة للكلى، وخاصة التي هي العلاجات المهدئة الغير استرويدية أو بعض العلاجات الخاصة التي تعطى لعلاج ارتفاع ضغط الدم. والأسباب الأخرى مثل الحريق وفقدان كميات كبيرة، حريق الجلد وفقدان كمية كبيرة من الألبيومين، أو هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة ضعف أو فشل عضلة القلب أو فشل أيضا الكبد. كل هذه تسمى متلازمة الكلى والقلب أو متلازمة الكلى والكبد، وتكون سبب من أهم أسباب القصور أو الفشل الكلوي الطارئ. غير ذلك تكون الأسباب المؤدية التي تصيب الكلية بذاتها تصيب الأوعية الدموية داخل الذي هي في الكبيبات أو الفلترات أو تصيب القصيبات أو تصيب البيئة الذي هي موجودة فيها هذا الذي نسميه احنا النفرون أو الوحدة الوظيفية الكلوية. وبعد ذلك يأتي السبب الأخير التي هو في حالة قد تم تكوين البول بشكل عام ولكن يمنع خروجه من الكلى نتيجة وجود حصوات كلوية أو أورام أو تضخم في البروستات أو تغيرات ناتجة عن مرور الحصوات أو البلهارسية أو تغيرات مزمنة الذي في الحوالب. هذه كلها الأسباب الثلاثة التي تكلمنا عنها تؤدي إلى القصور الكلوي والفشل أو الفشل الكلوي الطارئ. ولهذا السبب كلما كان التشخيص في وقته وكلما كان التدخل في الوقت المناسب كل ما حافظنا على الكلى وظائف الكلى وضمننا إن شاء الله إنه خروج المريض بحالة صحية جيدة بما في ذلك وظائف الكلى. هذا ما يخص الفشل الكلوي أو القصور الكلوي الطارئ. بالنسبة للمرحلة المزمنة قد تكون نتيجة عدم العلاج الجيد أو الأمثل في حالة الفشل الكلوي الطارئ الذي حصل أو القصور الكلوي الطارئ الذي حصل للمريض، لم يتم علاجه وتشخيصه في الوقت المناسب وعمل التدخل في الوقت المناسب ولهذا وصل إلى المرحلة المزمنة. غير ذلك هناك أمراض كثيرة جدا تؤدي إلى الفشل الكلوي أو القصور الكلوي المزمن، ومن ذلك الأمراض المناعية المختلفة، مرض داء السكري سواء كان النوع الأول أو النوع الثاني، وهذا كله يؤدي إلى القصور الكلوي أو الفشل الكلوي. ويعتبر الاعتلال الكلوي السكري هو من أهم أسباب الفشل الكلوي المزمن في حدود ما بين 40% إلى 43% سبب الفشل الكلوي المزمن، وهذه إحصائيات عالمية وليست إقليمية أو محلية. غير ذلك الاستخدام العشوائي للأدوية كما ذكرت أهمها العلاجات المهدئة الغير استرويدية، أيضا المضادات الحيوية العشوائية استخدامها، مرض ضغط الدم الغير متحكم فيه، أيضا الأمراض المتعلقة بالأعضاء الأخرى مثلا زي ما تكلمنا الذي هو القصور المزمن في عضلة القلب ويسمى متلازمة القلب والكلى، وأيضا الذي هو المشكلة ما تخص الكبد وفشل في الكبد أو تليف الكبدي ويؤدي إلى ما نسميه ظاهرة الكبد والكلى، وتكون أيضا واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى القصور الكلوي الحاد أو ممكن تكون المزمن كذلك. غير ذلك هناك أسباب مختلفة منها استخدام أيضا الصبغات في إطار الذي هو استخدام الأشعة المقطعية بالصبغة أو الاي في يو، وحاجات كثيرة جدا الذي يتم فيها استخدام الصبغات في إطار الأشعة المقطعية بالصبغة، وتكون أيضا قد تؤدي إلى قصور كلوي، وعادة تكون القصور الكلوي حاد. الإشكالية الكبرى الآن هو كيفية التعامل مع هذه الحالات وكيفية التعامل في المراحل المختلفة من القصور الكلوي المزمن أو لا قدر الله في الفشل الكلوي النهائي الذي تعتبر المرحلة الخامسة من مراحل الفشل الكلوي المزمن. يتم خلال هذه المراحل لابد من الالتزام بحمية غذائية متزنة يتم إقرارها بحسب المرحلة التي فيها يوجد المريض، يتم الالتزام بالعلاجات المدونة وخاصة التحكم في ضغط الدم، يتم الالتزام بالأدوية التي عن طريقها نتحكم في مستوى الهيموجلوبين الذي هو فقر الدم، لأنه يكون واحد من أهم الأعراض التي تصاحب الفشل الكلوي المزمن. أيضا غير ذلك الذي هو إعطاء العلاجات الخاصة بتعويض الكالسيوم وإخراج الفوسفورس الزائد الذي هو في الدم. المدرات تعطى بشكل متزن بحسب حالة المريض لأنه يتم تجمع أيضا السوائل في جسم المريض الذي لديه فشل كلوي حاد أو مزمن.
1: نعم دكتور، نشكركم على هذه المعلومات الملخصة والمفيدة. ذكرتم النقطة الأولى من الأسباب الشائعة التي ذكرتموها وهي الجفاف.
2: نعم.
1: كيف يقي المريض نفسه من الجفاف؟ لأنه أحد الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي؟
2: نعم، عادة يعتمد على السبب. أول حاجة هل دي تعويض السوائل، وطبعا هذا يختلف من مريض إلى آخر، هل هو يعاني من مشاكل.

0: في القلب، في عضلة القلب؟ هل هو يعاني من مشاكل مزمنة في الكبد مثلا مع استسقاء البطن؟ هل هو يعاني من أمراض أخرى قد تكون مصاحبة بارتجاع السوائل؟ وأيضا نكون حريصين جدا بكمية السوائل التي تعطيها له حتى لا يدخل في استسقاء الجسم وصعوبة في التنفس واستسقاء الرئتين.
1: نعم.
0: إذن لازم أن يعالج السبب الذي أدى إلى الجفاف. إذا كانت إسهالات مثل فترة ما حصل في فترة من الفترات عندنا الذي هو الكوليرا، كانت نسبة أو كمية السوائل المفقودة مهولة جدا، يتم تعويضها بميزان معين وبملاحظة معينة وإشراف طبي معين، عادة يتحسن المرضى بشكل كبير. إذا هو حصل الذي هو لا قدر الله حادث أو إصابات ونزيف كذا، يتم تعويضه بالمحاليل المعينة بناء على مستوى الشوارد ومستوى الذي هو مستوى البوتاسيوم والصوديوم وغيره وغيره، نتحكم في نوعية هذه المحاليل التي تعطى. لكن أود أن أنوه لنقطة معينة وهي حالة الجفاف عند المرضى الذي هم كبار في السن، يعاني من داء السكري ويعاني من ضغط الدم ويستخدم بعض الأدوية من فصيلة الأيس إنهيبيتر ولا الأربز. هذه العلاجات بحد ذاتها لازم تكون تحت الإشراف الطبي أولا، ثانيا يتم تعويض الجفاف وتعويض كمية السوائل المفقودة، وأيضا متابعة الشوارد الذي هي البوتاسيوم والصوديوم بشكل كويس، لأنه مريض كبير في السن وعنده جفاف ويستعمل هذه الأدوية وارتفاع في الذي هو اليوريك أسيد الذي هو حمض البوليك، هذا كلهن أسباب تؤدي إلى المضاعفات في الكلى.
1: نعم.
0: فلازم أنه يكون المريض حريص ولازم أنه يبحث عن الاستشارة الطبية سواء في العيادة أو في المستشفى أو في أسوأ الأحوال في أقرب طوارئ مركز صحي قريب منه.
1: نعم. النقطة الثانية دكتور ذكرتموها وهي عدم انتظام ضغط الدم وما ارتفاع أو الهبوط.
0: نعم.
1: نصيحتكم للمجتمع ولكل من يسمعنا في هذا الجانب خصوصا للمرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظامه.
0: نعم.
1: وللأسف لأنهم مهمل، الكثير منهم مهمل، وأنتم لديكم مقولة أو لديكم عنوان أن ضغط الدم القاتل الصامت.
0: نعم نعم. الإشكالية أنه عند بعض المرضى الذين يصابون بضغط الدم الذي هو ضغط الدم المرتفع، أو أيضا الذي لا يعرف أنه عنده ضغط الدم، يكون هو قد متعود على مستوى عالي في ضغط الدم.
1: نعم.
0: يعني في أسوأ الأحوال أنه يحصل له الذي هو الألم في الرأس، وهذه إشكالية كبيرة. ماذا يعمل؟ روح يستخدم أي شيء آخر، حبوب مسكنة.
1: نعم.
0: الغير استرويدية الذي هي منتشرة عندنا بشكل مخيف حتى في البقالات وفي المحلات،
1: وهذا مأساة
0: وهذه كارثة. ماذا تعمل هذه الأدوية المسكنة الغير استرويدية؟ ترفع ضغط الدم وتؤثر على الكلى وعلى عضلة القلب والكبد والجهاز الهضمي.
1: نعم.
0: إذن كارثية، وقد شفنا حالات كثيرة جداً كان السبب الرئيسي أنه ارتفاع في ضغط الدم عند المريض وغير معالج.
1: نعم.
0: وأدى إلى آلام، واستخدم المريض مسكنات كبيرة وبكميات كبيرة وأدى إلى فشل كلوي مزمن.
1: نعم.
0: للأسف.
1: نعم. ولذلك دكتور في هذه النقطة نصيحتكم في بخصوص هذا الجانب، لأن الكثير من المجتمع أصبح عادة أنه لا يخزن إلا بديكلوفينات.
0: نعم.
1: وبروفينيد.
0: نعم.
1: وغيرها من الأدوية التي لم يأخذها بوصفة طبية.
0: نعم.
1: وخصوصا أنتم تعانون في أخصائي واستشاري أمراض الكلى، يأتون إليكم حالات لديهم قصة مرضية أنهم كانوا يستخدمون لفترة.
0: نعم.
1: طويلة.
0: نعم نعم. هذه مشكلة صارت الآن للأسف، صارت ثقافة منتشرة سواء عند كبار السن أو حتى عند الشباب للأسف كما ذكرت، يعني أنه يتعاطى القات، يخزن القات بحد ذاته يرفع ضغط الدم.
1: نعم.
0: يرفع نبضات القلب، يعمل جهد كبير على القلب. طيب يستخدم أيضا المهدئات هذه المسكنة، تعمل تزيد الطينة بلة.
1: نعم.
0: وقد شفنا حالة كثيرة شباب دخلوا في فشل كلوي.
1: نعم.
0: وفشل كلوي نهائي وتم زراعة كلى لهم.
1: الله.
0: وهم طلبة، ما زالوا طلبة في الجامعة.
1: نعم.
0: للأسف. إذن أنا نصيحتي تجنب هذه الأدوية، تجنب المسكنات الغير استرويدية إلا بوصفة طبية وتحت إشراف طبي، وللضرورة جدا جدا جدا هي بالفعل علاجة قوية تهدئ الألم، لكن لها

0: الأفضل سواء كان عند المريض حصوات كلوية أو حالبية أو كان عنده ضغط الدم أو كان عنده داء سكري أو مشاكل في القلب، إنه ما نسميه إحنا الوقاية الأولية، البرايمري بريفنشن. الوقاية الأولية، ما هي الوقاية الأولية؟ إنه يتم متابعة، إن الإنسان يتابع نفسه، عمل الفحوصات اللازمة، عمل الفحوصات الدورية لتجنب الوصول إلى المرض، ومن بعد ذلك ما تجي إلا ما نسمي إحنا الوقاية الثانوية،
1: نعم.
0: سكندري بريفنشن.
1: نعم.
0: في هذه المرحلة الثانية قد خلص إلا معالجة المشكلة الموجودة. إذن المريض حس بآلام ولا عنده تاريخ مرضي، قصة مرضية، إنه عندهم في الأسرة الذي هو الحصوات الكلوية، فإنه يعمل الفحوصات الأساسية، ومن أهم هذه الفحوصات وأسهلها وأبسطها فحص البول.
1: نعم.
0: وجود الكريستالات، وجود الأملاح، واحد، وجود الالتهابات المزمنة، اثنين، وجود الكريات الدموية الحمراء، ثلاثة. إذن يعمل من وقت لآخر فحص بول عادي، وجود البروتين في البول أيضا، وهذا قد يكون هو النواه الأساسية للمشكلة الكبيرة.
1: نعم.
0: وجود البروتين في البول أو الزلال في البول، هذا معناه أن في يا إما التهاب أو في أمراض مناعية أو أمراض ثانية مثل الأيش الذي هو مرض داء السكري.
1: نعم.
0: داء السكري إحنا نعرف أنه خمس مراحل، المرحلة الأولى والثانية تكون وظائف الكلى طبيعية وليست مرتفعة.
1: نعم.
0: وإنما هناك مجرد زلال في البول.
1: نعم.
0: في المرحلة الأولى نسبة الزلال الذي هو معانا من 30 إلى 300 الذي هو الألبومين فقط من الجرام، بعد ذلك أنه قد تزداد، إذن وظائف الكلى غير مرتفعة.
1: نعم.
0: لا يأتي المريض للعيادة إلا وقد وظائف الكلى أو للمستشفى إلا وظائف الكلى قد مرتفعة، معنى هذا الشيء أنه في المرحلة الثالثة الرابعة خلاص قد لازم نحضر الغسيل الكلوي. نعم. الرابعة الخامسة. إذن فحص بول فحص بسيط جدا، منها ممكن يتعرف على الالتهابات، يعرف أنه عندهم مصاب بعض المؤشرات لأمراض مختلفة مثل داء السكري أو حصوات لا قدر الله أو التهابات مزمنة، أو يعرفوا ما هو سبب وجود الكريات الدموية الحمراء أو الدم في البول، وهنا قائمة كبيرة جدا الذي هم من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الشيء، وقد تكون أسباب الذي أمراض باطنية أو قد تكون جراحية أيضا بما في ذلك الأورام لا قدر الله.
1: نعم دكتور، النقطة الثالثة نعقب عليها الذي هي الإسهالات. المجتمع لا يقوم بإسعاف المريض سواء في إسهالات أو بقية الأسباب التي تؤدي إلى جفاف إلا في المراحل المتأخرة. نصيحتكم للمجتمع بهذا الموضوع في طريقة الإسعاف؟
0: نعم. بالنسبة للإسهالات هي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الجفاف، سواء كان عند الأطفال وهي تكون أكثر خطورة، أو تكون عند الكبار خاصة كبار السن الذي يعانون من الأمراض المزمنة.
1: نعم.
0: داء السكري، مشاكل في القلب، مشاكل في الكلى قد تكون مسبقة، مشاكل الذي هو في الكبد، وهذه تؤدي إلى تفاقم المشكلة الرئيسية بشكل كبير، فلازم نحن نأخذها بعين الاعتبار، ويتم المتابعة الإرشادات الطبية أو الوصول إلى أقرب مركز طبي أو إلى المستشفى، وخاصة زي ما تكلمت أنا في الفئات العمرية الصغيرة الأطفال أو كبار السن ذوي الأمراض المزمنة.
1: نعم.
0: يؤخذ الموضوع بعين الاعتبار ويتم تعويض السوائل بالشكل اللازم. تعويض السوائل يختلف من شخص إلى آخر، من مريض إلى آخر، هل يعاني من ضعف وحشاء في عضلة القلب؟ هل يعاني من مشاكل مسبقة في الكلى؟ هل يعاني من مشاكل مسبقة في الكبد؟ نسبة الجفاف، قياس ضغط الدم، والبدء بحل المشكلة الرئيسية التي أدت إلى الإسهالات، وأيضا التعويض اللازم بالمحاليل اللازمة، وتختلف عن إنسان من إنسان إلى آخر.
1: نعم. دكتور، هل هناك علاقة بين الطقس أو المناطق من منطقة إلى أخرى؟ مثلا هناك علاقة بين الفشل الكلوي وازدياد حالات الفشل الكلوي بالنسبة للمناطق التهامية عن المناطق الباردة؟
0: نعم. أولا في مثل هذه المناطق الساحلية والتهامية أيضا توجد بعض الأمراض الذي هم معنا، الملاريا انتشارها بشكل أكبر، ثانيا الذي حمى الظنك، هذه كلها تؤدي إلى مضاعفات أيضا تتأثر منها الكلى وتؤدي إلى فشل كلوي. ثانيا ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وعدم التعويض بالكميات اللازمة الذي هو من السوائل، هذه أيضا تؤدي إلى الذي فقدان كمية كبيرة من السوائل. وإذا كان المريض لديه جدول قابلية لأضرار الكلى لسبب أو لآخر، زي ما تكلمنا أنه عنده أمراض مزمنة، فنلاحظ أن هذا بيحدث عند مرضى بشكل كبير وبيدخلوا في قصور كلوي أو لا قدر الله في فشل كلوي مزمن.
1: نعم، نصيحتكم للسكان الذين يعيشون أو الذين يقطنون في المناطق الساحلية، وعلاقة مثلا التعرق، زيادة التعرق مثلا أو الأكثر من شرب الماء أو
0: نعم الذي تعويض السوائل، هذا أعتقد أنهم قدم عندهم هذه الخبرة، قدم يعني متمكن من هذا الشيء. لكن هناك الإشكالية أنه هذه المناطق تفتقر إلى الوسائل التشخيصية اللازمة في حالة حدوث المشكلة، سواء كانت كلوية أو أخرى. إحنا بنشوف حالات كثيرة جدا بتوصل، ولكن للأسف في مراحل متقدمة ومتأخرة من القصور الكلوي أو الفشل الكلوي.
1: نعم.
0: ومن خلال أخذ التاريخ المرضي والقصة المرضية، ليس هناك التوعية الكافية، لا توجد هناك البروشورات التوعوية للذي هو للمرضى، وأيضا لا يتم المتابعة وعلاج المشكلة من بداية تالي للأسف.
1: نعم. معنا اتصال. ألو، مرحبا، تفضلوا الدكتور يسمعكم. نعم تفضلوا. مرحبا الدكتور يسمعكم. نحن في إذاعة آفاق في عيادة آفاق، هل تريد السؤال أو الاستفسار من ضيفنا الدكتور؟
2: لا عفوا.
1: يلا يبدو أن المتصل بيتصل وهو مدوخ، مش هو عارف ما هو الموضوع. دكتور، نرجع إلى النقطة الذي كنتم تتحدثون عنها.
0: نعم.
1: على المناطق الساحلية والتهامية. نعم. وأهمية شرب المياه والأكثر من شرب الماء.
0: نعم، أهمية الذي هو أول حاجة مكافحة الأسباب التي تؤدي إلى القصور الكلوي أو الفشل الكلوي، الذي هو الجفاف. ثانيا المعالجات الأولية والمعالجات الأولية للمشكلة من بدايتها، سواء كانت ملاريا أو حمى ظنك أو غيره، قبل الوصول إلى المضاعفات الكلوية أو غيرها.
1: نعم، معنا اتصال. ألو، مرحبا، السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلوا الدكتور يسمعكم.
2: نعم. كيف ممكن أحافظ على الكلى حقي؟
0: الحمد لله على السلامة يا أخي العزيز.
2: الله يسلمك. أنا بيتوى علاج حق الضغط وحاولت واحد بالسكري، فأنت قلت تناول علاج حق الضغط يأثر على الكلى.
1: لو تخفف الراديو عندك من أجل يطلع صوتك واضح.
2: يلا.
1: وسمعنا عبر التلفون.
2: على
0: طول رسم
2: الله.
0: يلا، أولا الحمد لله على السلامة يا أخي العزيز. ألو.
1: تكلم، هو يسمعكم يا دكتور.
0: أيوه. زي ما تكلمنا في البداية إنه لابد الذي هو من متابعة الفحوصات الأولية. أول حاجة التحكم الأمثل للسكر. السكر لازم إنه يكون تحكم فيه بشكل كويس بناء على تعليمات طبيب أمراض السكر. قياس الضغط الدم الدورية، بحيث إنه لا أعرف أنا كم هو عمر الأخ السائل، لكن لا ننصح أنه يكون ضغط الدم أكثر من 125 على 70، بل كثير 130 على 80، هذه بحسب التقسيمات الأخيرة في عام 26 أو التعريفات الأخيرة لضغط الدم. كل ما كان ضغط الدم أقل 120 على 70 كل ما كان أفضل.

0: في أي التهابات بولية أو غيرها لابد من مكافحتها ولابد من علاجها. المتابعة عند طبيب أمراض السكر أو طبيب أمراض الكلى حتى لو كانت وظائف الكلى ما زالت طبيعية عند المريض الذي يعاني من داء السكري، لأنه المرحلة الأولى والثانية من الاعتلال الكلوي السكري تكون مصاحبة بوظائف كلوية طبيعية، لكن هناك زلال متسرب في البول وتكون كمية الزلال تزداد تدريجيا حتى وصولها إلى الدرجة الثالثة، وعند ذلك تبدأ وظائف الكلى في الارتفاع.
1: يبدو أن المتصل سمعكم دكتور واستفاد منكم ونصيحتكم بأهمية المتابعة
0: إن شاء الله،
1: وضبط السكر وضبط الضغط عند عند الطبيب المعالج،
0: ومتابعة أيضا الفحوصات الدورية، وأهمها من أهمها في المراحل الأولى الذي فحص الزلال في البول.
1: نعم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: أعزائي الطلاب، عليكم التأكد من سلامة الغذاء قبل تناوله، وذلك لأن عوامل الأمراض كامنة في الطعام ولا ترى بالعين المجردة كالجراثيم والفيروسات والطفيليات بأنواعها المختلفة، وكذا الملوثات الكيميائية كبقايا المبيدات التي تلوث الطعام وتسبب المرض، وبالأخص عند الأفراد الضعفاء كالأطفال والمسنين وضعيفي المناعة. لذا عليكم التأكد من نظافة الغذاء وتجنب الأغذية المشبعة بالدهون والزيوت، والتأكد من تاريخ صلاحية الأغذية المعلبة قبل تناولها، واختيار الأطعمة الطازجة والمتنوعة.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم.
2: معكم إذاعة أفق، من معي؟ أنتم شو تتابعوا إذاعة أفق ولا إيش؟
3: عفوا
2: يلا.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق، نناقش أسباب الفشل الكلوي وطرق الوقاية منها مع ضيفنا الدكتور الأستاذ الدكتور صادق الجبري، استشاري أمراض الكلى وزراعة الكلى. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله أخي العزيز، فرصة سعيدة يا سيدي.
0: سيدي الكريم، وصلنا إلى نقطة الأسباب وأكملتم الأسباب ما فيه الكفاية. ننتقل إلى النقطة الثانية التي لطالما المجتمع يتساءل عنها ويستفسر منها، وهي أن بعض المرضى يأتون إليكم وتقررون لهم غسيل كلوي.
1: نعم.
0: وبعد أيام توقفون الغسيل الكلوي وتنصحونهم بالشفاء ويتشافون.
1: نعم.
0: بينما البعض من المرضى يأتون إليكم وتقررون لهم الغسيل الكلوي بصورة دائمة.
1: نعم.
0: لو تحدثنا أكثر، توضح لنا أكثر متى تقرر، متى يتم التقرير للمريض بالغسلة لمدة معينة أو لفترة زمنية مستمرة؟
1: نعم، طبعا إقرار الغسيل الكلوي هناك معايير الذي تؤكد إيجاب عمل الغسيل الكلوي للمريض. والغسيل الكلوي هو ينقسم إلى نوعين، غسيل كلوي طارئ وغسيل كلوي مزمن، وهذا هو السبب أو الرد على تساؤلكم يا سيدي. الغسيل الكلوي الطارئ يتم إجراؤه عندما يحصل للمريض حالة طارئة، زي ما تكلمنا في حالة الفشل الكلوي الطارئ، ووصل إلى مراحل معينة أو متقدمة من الفشل الكلوي مع ارتفاع في حموضية الدم وارتفاع في البوتاسيوم، صعوبة في التنفس، تجمع السوائل وصعوبة في إخراج البول أيضا، وارتفاع البوتاسيوم أهمها، فنضطر نحن نعمل لها الغسيل الكلوي. وفي الحالة الطارئة طبعا بعد استئصال السبب الذي أدى إلى القصور الكلوي أو الفشل الكلوي الطارئ، وخاصة عند المرضى الذي يعانون من أمراض مزمنة أخرى زي مرض أمراض القلب واحتشاء عضلة القلب أو أمراض الكبد وغيرها وأمراض السكري، نعمل لهم الغسيل الكلوي جلسة جلستين ثلاث، ويتم استئصال السبب الذي أدى إلى القصور الكلوي أو الفشل الكلوي، ويتعافون المرضى ولا يحتاج الغسيل الكلوي بعد ذلك.
0: نعم.
1: إذا نتكلم على غسيل كلوي طارئ.
0: نعم.
1: يكون جزء لا يتجزأ من الخطة العلاجية. لكن في حالة الفشل الكلوي المزمن كما تكلمنا سابقا أنه خمس مراحل، الخمس المراحل هذا المريض للأسف وصل إلى المرحلة الرابعة الخامسة من الفشل الكلوي، معنى هذا الشيء أنه نسبة الفلترة الكلوية عنده قد ما دون 15، ممكن 30 إلى 15 ملي أو ما دون 15 ملي، معنى هذا الشيء أنه خلاص لابد أنه يتم ترتيب وتجهيز هذا المريض الذي هو للغسيل الكلوي، سواء كان الغسيل الكلوي الدموي أو البروتيني، ومن بعد ذلك أنه هو المريض للأسف بيستمر في هذا البرنامج حتى تحضيره للحل الأمثل وهو عملية زراعة الكلى. هناك في بعض الأحيان عندما يكون المريض في مرحلة من المراحل الفشل الكلوي المزمن، على سبيل المثال المرحلة الثانية أو الثالثة، وحصل له سبب طارئ، نتكلم على ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، هبوط في ضغط الدم، إسهالات أو استعمال علاجات ما كانت موفقة في هذه المرحلة، تسوء وظائف الكلى، تتدهور، نضطر نحن نعمل له غسيل، يصل إلى مرحلة إنه في هناك علامات تجبرنا بإجراء بعمل الغسيل الكلوي لهذا المريض.
0: نعم.
1: نعمل له الغسيل الكلوي، ومع الوقت واستئصال السبب الذي أدى إلى هذا الشيء ممكن أنه يرجع إلى حقه الأيش البيزلاين أو المرحلة الذي كانت السابقة، نقول إحنا الفشل الكلوي المرحلة الثالثة أو الثانية.
0: نعم.
1: وعندها نوقف الغسيل.
0: نعم.
1: إذن يكون الغسيل الدموي المزمن عندما يصل المريض إلى المرحلة الكلوية، إلا المرحلة من الفشل الكلوي المزمن النهائي الرابعة أو الخامسة، وفي هذا الحالة عادة يكون غسيل كلوي مزمن
0: مستمر
1: بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا هو المفروض، أربع ساعات، في بعض الأحيان يعتمد على حالة المريض أنه يحتاج أكثر من جلسة غسيل في الأسبوع، ليس الثلاث، ممكن كل يوم تدريجيا، خاصة عند المرضى الذي وضعهم غير مستقر أو يعانون من احتشاء وضعف في عضلة القلب.
0: نعم، لأن دكتور بعض المرضى يقول لك أنا قرروا لي جلسة غسيل كلوي بصورة مستمرة والكرياتينين كذا كذا.
1: نعم.
0: بينما صاحبي أو الشخص الذي أعرفه كان نعم. الكرياتينين أقل مني وقرروا جلسة غسيل جلستين نعم. ثلاث بس، ولا أسبوع أسبوعين وقفوها.
1: هو زي ما تكلمنا أنه هل هو قد وصل إلى المرحلة من مرحلة الفشل الكلوي النهائي الذي نتكلم عليها بين قوسين الذي هو CKD5 الذي هو المرحلة النهائية قد هي المرحلة الخامسة، هذا قد لا بد أنه يواصل على الغسيل الكلوي حقه ويتم تحضيره لزراعة الكلى. لكن في مثل هذه المرحلة التي ذكرت أنت الآن قد يكون في المرحلة الثانية أو الثالثة ساءت، ونسميها إحنا أني حالة طارئة في إطار فشل كلوي مزمن أكيوت وناتوب كرونيك. تستأصل أنت السبب الذي أدى إلى هذا التدهور أو هذه الإساءة مع العلاجات اللازمة، جلسة أو جلستين غسيل، وعادة هذول المرضى ما زالت عندهم كمية التبول محافظ عليها.
0: نعم.
1: وتبعد المسببات التي أدت إلى هذا القصور أو التدهور في وظائف الكلى.
0: نعم.
1: إذن في هذا الحالة بعدين بتكون الأمور أفضل بكثير جدا عن غيرها زميلها الثاني الذي مواصل في الغسيل طول الفترة السابقة.
0: نعم. نفهم من كلامكم دكتور على أنه كلما قام المريض بإسعاف نفسه في المرحلة المبكرة،
1: نعم،
0: كلما قلت المضاعفات وأصبح الغسيل الكلوي وإنما هو مؤقت،
1: يعتمد على مرحلة القصور أو الفشل الكلوي المزمن الذي هو فيه،
0: نعم،
1: أو إذا كانت حالة طارئة. نعم.
0: نعم. المرحلة النقطة الأخيرة التي سنناقشها في فترتنا هذه دكتور، لأن المرضى هناك الكثير من المرضى، تقريبا عدد المرضى الغاسلين في اليمن 4300 حولها.
1: نعم.
0: تقريبا.
1: نعم.
0: نصيحتكم للمرضى المصابون بالفشل الكلوي والذين يترددون على مراكز الغسيل الكلوي للغسيل.
1: نعم.
0: نصائحكم لهم ونصيحتكم أيضا لأهاليهم وذويهم الذين. نعم. يعانون معهم.
1: نعم. أول حاجة سبحان الله، بعض المرضى صار يعني بعض المرضى بالفعل يغسلوا لهم من سنين، وعندما تجده لا تحس أنه مريض فشل كلوي، ملتزم. بماذا ملتزم؟ ملتزم بالحمية الغذائية.
0: نعم.
1: ملتزم بكمية السوائل، لأنه عندنا احنا معلومة خاطئة أنه الماء علاج للكلى. الماء علاج للكلى، نعم، إذا كان المريض حصل له إسهالات، حصل له جفاف، حصل له تعرق زيادة، تمام. لكن في مرحلة القصور الكلوي الحاد ولا الفشل الكلوي المزمن، المريض تدريجيا بتخف عنده كمية التبول.
0: نعم.
1: يجي وقد هو عنده تجمع سوائل كبير في الجسم، وهو يشرب كمية كبيرة من السوائل، يعني وهو يعتقد أن الماء في هذا المرحلة علاج له. لا، ليست علاج له، بالعكس، الماء في هذا المرحلة بالنسبة له مصيبة.
0: نعم.
1: تراكم داخل الجسم، استسقاء الرئتين، استسقاء حوالي القلب، استسقاء في البطن، تجمع وتورم القدمين، صعوبة في التنفس، وهذا يكون من أهم أسباب دخول المريض على الغسيل الكلوي.
0: نعم.
1: إذن الالتزام بكمية السوائل، كمية السوائل ليست فقط الماء، العصائر هو سوائل، القهوة سوائل، الشرب سوائل، الأكل يحتوي على سوائل.
0: نعم.
1: إذن يخففوا كمية السوائل بشكل كبير جدا وبيتحسنوا. اثنين، تجنب استخدام أي علاجات عشوائية.
0: نعم.
1: ثلاثة، المتابعة المثلى في مركز الغسيل الكلوي، كل غسيل كلوي فيها الأطباء حقه موجودين هناك والعيادات موجودة، عمل الفحوصات الدورية وعمل الفحوصات واستخدام العلاجات الذي هو بحسب إرشادات الطبيب.
0: نعم.
1: هذه حاجات كثيرة جدا تشوف بعض المرضى فيها ملتزمين، أقول لك ولا تحس إنه ولا تشعر إنه ولا ترى إنه يعاني من فشل كلوي على غسيل كلوي.
0: نعم.
1: يعني في الناس بالفعل لا أبالغ من أكثر من 10 سنين، 15 سنة هما فوق يعني على غسيل كلوي، أمورهم رائعة جدا يعني، تمام. وللأسف بعض المرضى الغير ملتزمين ترى أنه ممكن أن تعمل غسيل إذا ما كانش يوميا ثاني يوم بحاجة لجلسة غسيل.
0: نعم.
1: غير ملتزم كمية السوائل، غير ملتزم بأدويته، غير ملتزم بالحمية الغذائية، وهذه كلها للأسف تؤدي إلى تراكم السموم، تراكم السوائل في جسم الإنسان. هذا بحد ذاته بيعمل الذي هو عامل نفسي سيء جدا الذي هو للمريض نفسه، عندما ما بيكونش متعاون مع الطبيب وغيره متأقلم حتى مع المرض الذي هو فيه.
0: نعم.
1: بيشكل عبء نفسي كبير جدا جدا له. وهذا يؤثر عليه ارتفاع ضغط الدم، عدم تقبل الخطة العلاجية، عدم تقبل الغسيل الكلوي. أيضا الذي هو بالنسبة للأسرة يعتبر عبء نفسي كبير.
0: نعم.
1: لأن الأسرة كاملة بعدين بتتبرمج وتتأقلم على وضع المريض.
0: نعم.
1: كيف؟ إنه مع غسيل مثلا يوم الاثنين والخميس وغيره وغيره ولا ثلاث أيام في الأسبوع، بتأقلم حياتها كامل علشان ويلتزموا بوقت الغسيل، الحمية الغذائية بيحاولوا قدر المستطاع كلهم علشان يتماشوا معه هجاره في الحمية الغذائية حقه، فهو هذا بيشكل عبء نفسي كثير. وهذه من أهم الصعوبات التي نصادفها عند المرضى أول ما يجي المريض والأهل حقه والمرافقين ويعرفوا فجأة أنه مصاب بفشل كلوي، وللأسف فشل كلوي مزمن. شوف المراحل المتقدمة،
0: نعم،
1: يعني الطبيب قد يكون محدود جدا جدا جدا في الإمكانيات العلاجية والتدخلات الدوائية،
0: نعم،
1: أو الجراحية حتى إذا كانت مشكلة جراحة مسالك، خلاص صار في مرحلة متقدمة أنه ما عبد الله حاجة بسيطة ممكن يطلع له من أدوية ولازم أنه يحضر للغسيل أو يدخل الغسيل في نفس الوقت. هذه بتشكل صدمة نفسية كبيرة جدا لهذول المرضى وللأسرة في نفس الوقت. وأنا أرجع هذا يكون له دور كبير جدا ما نسميه إحنا الوقاية المبكرة أو الوقاية الأولية، الذي هو الفحوصات الأساسية الأولية،
0: نعم،
1: وشرح للمريض ما هو الذي بحاجته وما هو الذي يتجنبه وتحضيره لا قدر الله قد وصل إلى قرب المرحلة النهائية عاد في المرحلة الثالثة أو الرابعة من الفشل الكلوي المزمن، وتحضيره للغسيل الكلوي أولا نفسيا، ثانيا بعمل الوصلة الذي هو الخاصة الوصلة الوعائية الخاصة بالغسيل الكلوي الإيفيفيسولا نسميها،
0: نعم،
1: ولا قدر الله وصل إلى المرحلة النهائية راح عمل حقه جلسة غسيل وروح،
0: نعم،
1: هذا لا يجي حالته صعبة جدا يضطر أن يدخل عناية مركزة، تضطر تركب له قسطرة الغسيل الكلوي من وعاء دموي كبير من الفين، وهذا يكون مصاحب مضاعفات كثيرة جدا، والاستجابة تكون سيئة خاصة إذا هو كبير السن ويعاني من أمراض مزمنة متعددة.
0: نعم دكتور، هل هناك مثلا هل هناك أكلات تحذرونهم منها أو أكلات تنصحونهم بأكلها؟
1: المرضى مرضى الفشل الكلوي المزمن طبعا احنا نجيب لهم قوائم غذائية، كم نسبة كم جرام من البروتينات المسموح لهم، تجنب المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم من البوتاسيوم من الفوسفور مثل الموز مثل البطاط المكسرات الفواكه، أيضا نسمح لهم كميات قليلة الذي هو من التفاح وهو أفضلها الأخضر والأحمر،
0: نعم،
1: ويعتمد من شخص الآخر هل يعاني من داء السكري، معنى هذا الشيء أيضا أنه ملزم أنه بتجنب السكريات والنشويات، كمية التبول هل عاد محافظ عليها، كمية التبول عنده كويسة ولا لا، ونحدد لهم كمية السوائل التي هي المسموحة شربها، كمية المياه زي ما ذكرت الملح، وهذا كله علشان نتجنب مضاعفات من ارتفاع ضغط الدم من تجمع سوائل في الجسم من ارتفاع البوتاسيوم والفوسفور الذي تكون هي واحدة من أهم أسباب عمل الغسيل الكلوي.
0: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي استفدنا منكم، وبالتأكيد استفاد مستمعون الكرام من كل المحافظات ومن كل الجمهور اليمني على نصائحكم وإرشاداتكم. هل لديكم نصيحة أخرى أو رسالة أخرى توجهونها للمجتمع بشكل عام؟
1: حفظكم الله يا سيدي. ونصيحتي أنا أول حاجة زي ما تكلمنا عند المرضى ذوي الأمراض المزمنة الرقابة والرقابة والوقاية الأولية، متابعة الطبيب المختص، عمل الفحوصات اللازمة في المراحل الأولى حتى ولو أحد بخير، يعني مش لازم أنه لمن قد المشكلة موجودة، خاصة مرضى السكري مرضى ضغط الدم مرضى احتشاء وضعف عضلة القلب. النصيحة الثانية تجنب العشوائي لاستخدام الأدوية وخاصة المهدئات الغير استرويدية، وأيضا أتمنى اتخاذ قرار منع تداول وبيع هذه المهدئات والمسكنات الغير استرويدية الذي هو في المحلات في البقالات في الدكاكين وغيره وغيره، لأنه كل ما كان شيء في المتناول الجميع الصغير والكبير كل ما كان تناوله أكبر، وكل ما كان محدد عن طريق صيدلاني وعن طريق أيضا يعني وصفة طبية احنا بنحد من الاستخدام العشوائي لهذه الأشياء. ثلاثة، المتابعة الحيثية والدورية للمرضى الذين يعانون من القصور الكلوي المزمن أو الفشل الكلوي المزمن عند الأخصائيين أطباء القلب طبيب القلب، طبيب السكري أو طبيب أمراض الكلى، تجنبا لتدهور والمضاعفة الحالة عند المرضى. وألف حمد لله على سلامة الجميع.
0: الله يسلمك دكتور ويرعاك. ننوه مستمعين الكرام وخصوصا المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى بشكل عام، بإمكانهم التواصل مع ضيفنا الدكتور أو زيارته إلى المستشفى العسكري.
1: نعم.
0: دوامكم؟
1: نعم.
0: يوميا؟
1: يوميا.
0: في العيادة فترة المسائية؟ فين عيادتكم؟
1: برج الأطباء شارع الزبيري.
0: الدكتور متواجد في برج الأطباء شارع الزبيري، لمن أراد زيارته فهو من كبار أطباء اليمن في المرضى في أمراض الكلى.
1: حفظكم الله.
0: والدكتور يتعاون مع الجميع ونشكره على جهوده وعلى حضوره.
1: حفظكم ربي، الله يرضى عليكم.
0: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إرادة الله فأضخنته تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي للجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة محلى
1: وقفة إعلانية وقفة إعلانية وقفة إعلانية
2: خلص النت فجأة واشتي أحمل ملف ضروري جدا
3: إنه

0: كيف يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بالثلي ساعة بس.
1: لحظة، أنت رقمك 7-0.
0: أيوة.
1: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
2: سفري؟
3: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
1: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
4: 7-0، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 مرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. ثمرة قرآنية. ثمرة قرآنية.
5: أعزائنا المستمعين، لا يزال القرآن الكريم يعلمنا دروسا قيمة في حياتنا علنا نعتبر ونستفيد من تعاليمه وإرشاداته. وفي هذه الثمرة سنقف مع آيات تحكي قصة قارون ذي الأموال الطائلة التي عجزت عن حمل مفاتيح خزائنها الدواب الكثيرة. قال الله تعالى في سورة القصص حاكيا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. يحكي الله تعالى في هذا المقطع القرآني قصة استكبار قارون واغتراره بما فتح الله عليه من الرزق والأموال التي تنوء بالعصبة إلى القوة، حتى نسي الله العظيم وإهلاكه للأمم السابقة، وأنه من يعطي ومن يمنع. فلم ينفع فيه نصح الناصحين ولا تنبيه الصادقين، حتى كانت عاقبته كما قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فلم تغن عنه أمواله من الله في شيء. وانتبه عند ذلك الذين تمنوا مكانه بالأمس أن بسطة الرزق إنما هي للاختبار والابتلاء، وأنه لا يفلح الكافرون، وأن الله إنما يمهلهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويبقى الموقف القوي لأصحاب العلم والإيمان الذين لا يترددون ولا يتزلزلون في مثل هذه المواقف، ولا يغترون بجاه ولا سلطان، ولسان مقالهم وحالهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. في هذه القصة أعظم الدروس وأجلها لنا.
3: ثمرة نبوية.
5: مستمعين الكرام، في هذه الثمرة النبوية سنحلق في سماء الهدي المحمدي على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، لنكون من حملة نوره وممن يقتدون به ويتزودون من معينه الصافي. يقول نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم معلما لنا وهاديا لما فيه صلاحنا وفلاحنا: الأعمال بالنية. فيرشدنا إلا أن النية للعمل كالروح للبدن، فلا تصح صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا إذا اقترنت بالنية، وأن النية تحدد مصير العمل خالصا لله أم رياء. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن بواسطة النية تكثير العمل ومضاعفة أجره. مثال ذلك: لو زرت إنسانا ونويت بالزيارة تكريما له لأنه عالم، وتشجيعا له لأنه عامل، ومحبة له لأنه زاهد، ولأنه محب للخير ومرشد للناس، ولأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ولأنك تريد أن تشد من أزره وأن تكثر سواده وأن تستفيد من علمه وأن تلتمس من بركة دعائه، وأن زيارتك من باب مزاحمة العلماء بركبتيك ومجالسة الصالحين. وهكذا كلما أدخلت بندا من بنود نية الخير كتب الله لك أجر ما نويت. فاغتنم كرم ربك وحول جميع أعمالك إلى عبادة بواسطة النية الصالحة التي تضاعف لك الأعمال دون مجهود يذكر. فلا تنوي بالأكل والشرب اللذة ولا التنعم، بل التقوي على طاعة الله، وانوي بالنكاح أن تعف نفسك وغيرك، حتى رياضة الكرة وألعاب القوى إذا نويت بها تقوية بدنك لتكون مجاهدا في سبيل الله كتب الله لك ما نويت. إذن فالنية الصالحة أساس قبول العمل ومضاعفته إلى ما لا نهاية من الأجر والخير عند الله، فلا تغفلها في حياتك أيها المؤمن.
3: ثمرة تاريخية.
5: مستمعين الأعزاء، ما فتئ التاريخ يحدثنا في صفحات متكررة منه عبر الأزمان المختلفة عن مآلات الظالمين وخاتمات الدول المتجبرة، فيسردها لنا وكأنه يحكي عن سنة إلهية ثابتة في كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفي هذه الفقرة سنتصفح بعض ما دون عن نهاية الدولة الأموية التي قامت على الظلم حتى كان سبب هلاكها. أقام بنو أمية دولتهم على الظلم والتجبر والانحراف عن الدين، حتى كانت نهايتهم على أيدي بني العباس الذين أخذوا يقتلونهم شر قتله ويعذبونهم أشد تعذيب. وقد حكى أهل التاريخ أن عبد الله بن علي العباسي أول ما دخل دمشق دخلها بالسيف وأباح القتل فيها 3 ساعات، وجعل جامعها 70 يوما إسطبلا للدوابه وجماله، ثم نبش قبور بني أمية فلم يجد في قبر معاوية إلا خيطا أسود مثل الهباء، ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجد جمجمته، وكان يجد في القبر العضو بعد العضو إلا هشام بن عبد الملك فإنه وجده صحيحا لم يبل منه غير أرنبة أنفه، لأنه كان قد طلي بالعنبر لئلا يتغير، فضربه بالسياط وهو ميت وصلبه أياما، ثم أحرقه ودق رماده ثم ذره في الريح كما فعل هشام بالإمام زيد بن علي عليه السلام. ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم، فقتل منهم في يوم واحد 92 نفسا عند نهر بالرملة، وبسط عليهم البسط ومد عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون تحته، ثم أحرق ما وجد من عظم ميت منهم، ولم يكتف بهذا حتى قتل امرأة هشام بن عبد الملك وأم ولد الله كما فعل هشام بأم ولد زيد بن علي التي قتلها. وأما يوسف بن عمر الذي كان قائد شرطة بني أمية فقد جعل في رجله حبل من مسد وجعل الصبيان يجرونه وقد قطع رأسه. وأما خراش بن حوشب الذي أحرق زيدا عليه السلام، وشهاب بن حوشب الذي نبش زيدا عليه السلام، فأمر أبو العباس أن يضرب كل واحد منهما 1000 سوط وتشق بطونهما وتطرح في أجوافهما الكلاب وأن يحرق بالنار، ففعل ذلك بهما. وما ذلك إلا تسليط من الله تعالى سلط الظالمين بعضهم على بعض ليري أولياءه شدة انتقامه من أعدائه ويري أعداءه شدة بطشه. فانظروا مستمعين الكرام كيف كادت الدنيا أن تصير دار جزاء، انتقم الله منهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
3: ثمرة مع الصالحين.
2: ثمرة مع الصالحين.
5: في ثمرتنا الأخيرة مستمعين الأحبة سنقرأ عن نموذج فريد من عباد الله الصالحين ترك بصمته واضحة جلية في روح الدين، فكان قدوة لمن بعده من السالكين، وليس ذلك إلا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وباب مدينة علمه. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: شهدت عليا عليه السلام وقد اعتزل عن مواليه واختفى عمن يليه واستتر بفسلان النخل فافتقدته، وقلت: لحق بمنزله، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي وهو يقول: إلهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنعمتك، وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك، إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك، ولا أنا راج غير رضوانك. قال أبو الدرداء: فشغلني الصوت واقتفيت الأثر، فإذا هو علي بعينه فاسترت منه وأخملت الحركة، فركع ركعات في جوف الليل الغابر، ثم فزع إلى الدعاء والاستغفار والبكاء والبث والشكوى، فكان مما ناجى به ربه أن قال: إلهي، أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. ثم قال: آه، إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت تحصيها، فتقول خذوه، فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته، يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء. ثم قال: آه، من نار تنضج الأكباد والكلى، آه، من نزاعة للشوى، آه، من ملهبات لظى. قال أبو الدرداء: ثم أمعن في البكاء، فلم أسمع له حسا ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر، أو قصد لصلاة الفجر. فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك، فزويته فلم ينزوي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله علي بن أبي طالب. قال: فأتيت منزله مبادرا أنعاه إليهم، فقالت فاطمة عليها السلام: لهي والله الغشية التي تأخذه من خشية الله. ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق، ونظر إلي وأنا أبكي، فقال: مما بكاؤك؟ فقلت: بما أراك تنزله بنفسك. فقال: يا أبا الدرداء، فكيف لو رأيتني وقد دعيت إلى الحساب، وأيقن أهل الجرائم بالعذاب، واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية أفظاظ، فوقفت بين يدي الملك الجبار، وقد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا، لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية. أعزائنا المستمعين، ما أعظمها من عبادة، وما أجله من خوف وخشوع وقرب من الله تعالى. نعرف منه أن أولياء الله لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بمعرفة منقطعة النظير بالله تعالى، وقرب كبير منه سبحانه عز وجل. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ثمرات. دمتم في رعاية الله وحفظه.
6: مستمعين الكرام، الآن إلى الفترة التحليلية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنزل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبداً، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جداً ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنباً إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
2: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلاً ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
3: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
4: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسولهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله

0: مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: George.
1: في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
3: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
4: ألا تفرحيني وتقري عيني يا ابنتي؟
5: أن أفرحك؟ إنها غاية المنى يا والدي.
4: كم كنت أنتظر هذه اللحظة وقد دنت.
5: عما تتكلم يا أبي؟
4: يا ابنتي، جاء من ينقلك من دارك هذه إلى داره، ما رأيك؟ ما بك سكت يا خنساء؟
5: الرأي رأيك يا والدي.
4: أنا عود إلى الجاهلية يا ابنتي، إذ يزوج الأب ابنته دون مشورتها.
5: الاحترام واجب
4: والدين فرض، ولهذا أريد رأيك.
5: بمن؟
4: بسعد بن معاذ.
5: رسول الله يقول: من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه.
4: وأنا يا ابنتي رضيت دينه وخلقه.
5: إذن رضيت بما ترضاه.
4: على بركة الله، إنها أسعد لحظة في حياتي على مرارتها.
6: تفضل يا أبا ذر، وضعت لك السمن والدقيق والسكر والتمر.
7: أكثري من التمور يا ربيعة، إنها غذاء الغفاري في تجواله وترحاله، وطعامه حين تشح عليه الصحراء بخيرها.
6: لا تقلق، دسست في الحوصة كل ما لدينا.
7: سلمت يداك. اشتقت إلى أخي أحادثه ويحادثني. أتعلمين يا ربيعة أنه أكبر مني سنا، ومع ذلك يستمع إلي كما يستمع الصغير إلى والده؟ ما تأفف يوما لقول تفوهت به، ولا تذمر لعمل قمت به تجاهه.
6: ولكنني لاحظت على وجهه مسحة كآبة وأثار حزن.
7: قدره السيء وحظه العاثر.
6: كان باستطاعته الزواج من امرأة تمسح عن وجهه تلك الكآبة وتعيد إليه بسمته الضائعة.
7: كان باستطاعته ذلك متى شاء، لكنه عزف واعتكف فحصد مرارة وألما. تصوري يا ربيعة، تصوري أن يفتقد زوجة وولدا في لحظة واحدة.
6: ألم يجد ما افتقد حتى الآن؟
7: لا، لقد ضاعا في جزيرة العرب كما تضيع حصاة الملح في قعر ماء.

0: تريدني أبيه؟
1: لا شيء يا ابنتي، لا شيء. اختفت آثارهما كما يختفي السراب في الصحراء.
0: لكنهما حتما في جزيرة العرب.
1: جزيرة العرب كبيرة يا ابنتي، إنها قبائل وصحارى ودور لا تنتهي، وبشر مثل حبات الرمل. أكاد أستسلم لقدري لولا تلك الجذوة في داخلي، والتي تنطفئ يوما إثر يوم. لا تيأسي يا ابنتي، لا تيأسي، لقد عاد النبي يوسف إلى أبيه بعد عقدين من الزمن.
0: أتراني أتنقل في الحزن حائرة بين كتارة وبين والدتي وأخي طورا آخر؟ أعيش في عذاب لا نهاية له.
1: لا تستسلمي لحزنك يا خنساء، مهلا، السعادة تنتظرك فلا تقوضيها بيديك.
0: أية سعادة تبشرني بها وأنا أحمل بين حناياي ماضيا حزينا يبرز أمامي في كل لحظة وأمام كل منعطف؟
1: أنت تصنعين السعادة بيديك والمستقبل أمامك.
0: ولما لم تصنع السعادة أنت؟
1: لأنني ضعيف الإرادة وأسير قلب لا يرحم. يؤسفني يا ابنتي أن أعترف بهذه الحقيقة أمامك، والأجدى أن أخفيها عنك، لأنك الابنة التي تجمع في حناياها الأم الراحلة والزوجة الضائعة والابن المفقود.
0: ما لمست ضعفك ووهنك إلا هذه اللحظة.
1: لأنني كنت أحاول إخفاءها جاهدا فلم أستطع.
0: ما أحوجنا إلى عمي أبي ذر في هذه اللحظة.
1: لقد وضعت يدك على الجرح الذي يؤلمني. ما أحوجنا إلى أبي ذر. صدقت يا ابنتي، صدقت، إنه الموئل الذي كنت أستند عليه دائما، فما شعرت ضعفا ولا وهنا، لأنه كان على الدوام يحول ضعفي إلى قوة ووهني إرادة وعزيمة. خذي يا ربيعة.
2: ما هذه يا أبا ذر؟
1: قصعة الحليب.
2: أي عقل أن تعطي 3 نعاج هذا القدر البسيط من الحليب؟
3: يكفينا ما تعطيه النعجة الواحدة، أما ما درته النعجتان الباقيتان فقد وزعته على من هو أحوج منا إليه.
2: أتوزع ما نحن بحاجة إليه؟
3: ويحك يا ربيعة، لا تكن الدنيا أمامك أكبر من عفطة عنز، وإلا هويت إلى النار.
2: لكنك ستنطلق إلى غفار ولم تبقي في الدار إلا قليلا من الدقيق والتمر.
3: وثلاث نعاج تدر عليك في كل يوم قصعة مليئة من حليب، لا تكوني مبطانة يا ربيعة، فوالله ما كان رسول الله ليزيد عن قرص الشعير وقصعة اللبن شيئا.
2: أوصني يا أبا ذر.
3: أوصيك بما أوصاني به حبيبي رسول الله إذ قال: عليك بالصمت إلا خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت: يا رسول الله زدني. فقال: صل قرابتك وإن قطعوك. قلت: يا رسول الله زدني. فقال: يا أبا ذر، لا تخش في الله لومة لائم.
2: يا أبا ذر، حلفتك قبل انطلاقتك أن تزيدني بما زادك رسول الله.
3: اسمعي يا ربيعة، ينصحني رسول الله قائلا: انظر من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. ثم ضرب على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن المحارم ولا حسنك حسن الخلق.
2: أحسن الله إليك. أبا ذر، ألا تود رؤية ولدك محمد قبل سفرك؟
3: والله لقد نسيته. أين هو؟
2: إنه يلهو مع غنمك في فناء الدار.
0: كيف حالك يا أبي؟
1: بخير والحمد لله. كيف وجدت دارك الجديد؟
0: حياة جدية ومستقبل مشهول.
1: اعلمي يا خنساء أن دارك هذا هو الدار الذي يؤويك بقية حياتك ويأخذ منك جهدك وعرقك، واعلمي أن زوجك هو ملاذك الأخير وعنوان كرامتك إن أحسنت معاملته، ومصدر شقائك إن أسأت التصرف معه.
0: ألا تدخل يا والدي فتصادف عندي؟
1: يا ابنتي جئتك مودعا.
0: ها؟ إلى أين؟
1: إلى مكة.
0: و- وما شأنك فيها؟
1: إن شاء الله تعالى يا ابنتي أزورها حاجا.
0: عساك أن تلتقي بمن تحب.
1: نعم، إنها غاية المنى والحظ الذي لا يفوقه حظ.
2: ما الأمر يا أبا ذر؟
3: لا شيء.
2: أكاد أجزم أنك لم تصل إلى غفار.
3: التقيت بأخي في الطريق.
2: حقا؟ أين هو؟
3: في أسواق يثرب.
2: أتتركه في السوق وتأتي وحيدا من دونه؟
3: دعيه، فله أحلامه وشجونه.
2: وهل جاء يبحث عن ضالته؟
3: إنما جاء حاجا إلى مكة.
2: إذن باستطاعتك أن تحج أيضا.
3: يا سبحان الله، كنت في حيرة من أمري، أتردد بين الحج هذا العام وزيارة أخي، وإذ بالله يقيض لي الاثنين معا.

0: هذه الجموع الغفيرة كأنها الرمل الذي لا يحصى. أبا ذر، ما اسم هذا المكان؟
1: يدعى غدير خم.
0: ولما يجمع رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه الجموع؟
1: لا أدري يا أخي، إنما يقلقه شيء ما. كنت برفقته منذ بعض الوقت، وإذ بالملاك جبريل يهبط عليه مبلغا إياه رسالة ربه التي يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: وإذ بالرسول ينتفض كأنما يتلقى أمرا خطيرا، ثم أخذ ينادي الجموع فاجتمعت كما ترى.
0: من ذا الذي صعد إلى جانبه؟
1: ألا تعرفه؟ إنه ابن عمه وأخوه وزوج ابنته علي بن أبي طالب. لا شك أنه سيخطب في هذه الجموع الآن ويفصح عن الأمر الخطير الذي يحمله.
2: أين أخوك؟
1: ينام في فناء الدار.
2: أراك على غير عادتك، غابت بشاشة اللقاء عن وجهك.
1: أقلقني حال رسول الله.
2: ما به؟
1: خطب في جموع الحجيج وكأني به ينعى نفسه إليهم.
2: هل يموت الرسول؟
1: إنك ميت وإنهم ميتون.
2: هذا أمر يدعو إلى التشاؤم والاضطراب.
1: ما يثلج القلب تلك اللحظة التي رفع فيها يد ابن عمه علي وقال: أيها الناس، هذا علي يدور مع الحق كيفما دار، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، ميرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.

نحن نعتبركم أخوة لنا.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الهداية.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي للجهاز الأمني.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا وهداية، وجعل تلاوته حياة للقلوب وسكينة للأرواح. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخبو نوره ولا يضل من تمسك به. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان خلقه القرآن، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أيها المستمعون الكرام، سلام من القرآن، سلام من القرآن إليكم، سلام يفيض طمأنينة وإيمانا. أهلا بكم في هذا الصباح وفي هذا البرنامج، في صباح يتعانق فيها الأصوات مع آيات الله وتتسابق فيها الأرواح قبل الألسن، في برنامجنا الإذاعي للمسابقة القرآنية، حيث لا يكون التنافس على دنيا زائلة بل على نور يرفع القلوب ويزكي النفوس ويقرب العبد إلى ربه. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلى أول فقرة الذين ورتل القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان أسعدتم بالخير صباحا وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، ونحن نرتل آيات كتاب الله سبحانه وتعالى نتعلم منه اليسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا عن الكثير. فقراءتنا لهذا اليوم من سورة القلم من الصفحة 565 من الآية 16. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا،

إذن كانت هذه هي الآيات المقررة من الآيات 16-16. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. بعد أن نكمل الفقرات التالية سنعود إليكم أيها المستمعون الكرام، نرجو منكم التفاعل والمشاركة لأن تتعلموا آية من كتاب الله خير لكم من أن تصلوا ألف ركعة. نسأل الله التوفيق والسداد فيه. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أهديه للتي هي أقوى.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في فقرة يهدي للتي هي أقوم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، سنسمه على الخرطوم، إهانة له. والوسم جعل السمة، وهي العلامة في البداية تكون ليبقى أثر الكي علامة فيها يميزها عن غيرها. قال الإمام الهادي: والخرطوم الأنف. قال عليه السلام: وإنما ذكر الله الخرطوم دون غيره لأنه شيء لأن يستر بثوب ولا يستتر عن المتصومين، لأن الوجه بارز أبدا للناظرين. وقد اتفق الإمام الهادي عليه: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إن بلوناهم اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة، اختبرهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم من أنفسهم. والاختبار يكون بالنعمة ليظهر الشاكر ومن لا يشكر، ويكون بالشر يظهر الصابر الراضي بقضاء الله وقدره ومن ضده. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والضمير في بلوناهم للمكذبين لأنه سبق ذكرهم في قوله تعالى: فستبصر ويبصرون، إلى قوله تعالى: فيدهنون، وهم من قريش كما ذكر الإمام الهادي عليه السلام في تفسيره: بلوناهم، ويتحمل عودته ويحتمل عودته إلى الأقرب، كل حلاف مهين، إلى آخر صفات. ولعل وجه التشبيه أن الله تعالى مكن المذكورين من قريش بحيث ظنوا أن الغلبة لهم ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطغوا مع أن حالهم ينكشف وتذهب قوتهم وتصير كأن لم تكن، وذلك في نهاية المعركة يوم بدر. فإن كانت هذه نزلت بعد يوم بدر فالشبهة ظاهرة من حين نزلت، وإن كانت الآية نزلت قبل يوم بدر فهي مبشرة بتحول حالهم وخيبة آمالهم، كما تحولت حال أصحاب هذه الجنة المذكورة وخاب آمالهم. وهذه الجنة زرع كثيف كان لأناس حول صنعاء، ولعل حرثها ومكناها هو الذي يسمى الآن الجنات على طريق صعده، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أذكر قصتهم وقوله تعالى: إذ أقسموا، بمعنى حين أقسموا أي حلفوا، ليصرمنها ليقطعن ثمارها، هكذا فسره الإمام الهادي عليه السلام. وأفاد مثله صاحب الكشاف، أفاد أن معنى الحصاد هو الظاهر، لأن غرضهم أخذ الثمرة ومنع المساكين، ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله، فيثبت بذلك القدرة لله سبحانه وتعالى. قال صاحب الكشاف: فإن قلت لم سمي استثناء، وإن هو شرط قلت لأنه مؤدي الاستثناء، من حيث أن معنى قولك ليخرجن إن شاء الله أو لا أخرج إلا أن يشاء الله انتهى. الأرجح عندي لأخرجن أي إلا أن يشاء الله ألا أخرج، فهو المماثل لقولك لأخرجن إن شاء الله. وقول صاحب الكشاف عما هو شرط لعله يعني في عرف النجاة أو في عرف العلماء، فأما في اللغة فالمرجع هو الاستثناء، فالمرجع في الاستثناء والشرط إلى المعنى وإن لم يكن بالأدوات الخاصة. والإمام الهادي عليه السلام قد فسر قوله تعالى ولا يستثنون، يقول لم يقولوا إن شاء الله، وهذا قد أفاد الزمخشري نفسه في الجواب على السؤال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، نزل بها أمر الله في ليلتهم وفي حال نومهم فأصبحت كالصريم، ذهب ثمرها وأصبحت كالزرع المحصود، فتنادوا مصبحين. قال الإمام الهادي عليه السلام معنى

0: الصالحين تصايحوا وتداعوا عندما أصبحوا. قلت وهذه الراجح عندي في معنى النداء أن أصله الصوت العالي، ولذلك سمي الأذان نداء. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.
1: أحسن القصص
2: أسعد الله صباحكم وأوقاتكم مستمعين الأعزاء. خير فرح ونجاح وأن يفتتح المؤمن يومه بذكر الله وتدبر آياته ومخلوقاته. ومن هنا نستهل معكم يومنا هذا بفقرتنا المميزة من القصص القرآني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. لقد أرسل الله الرسل والأنبياء بالحق وأرسل دونهم الأولياء، فقاموا بتذكير الناس وتبليغهم وإرشادهم ومواجهة الباطل بقوة حتى أثخنوا أهله. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الشريحة من البشر، بل وخلد ذكر بعضهم لعظمة الدور الذي قاموا به ولإخلاصهم وتفانيهم في إيمانهم حتى كادوا أن يبلغوا درجة الأنبياء لولا أنهم لم يوحى إليهم. ومنهم بطل قصتنا لهذا اليوم الذي ذكره القرآن الكريم، والذي يمثل صوت الحق في كل زمان وأمام كل طاغية في كل مكان. وهذا الشخص العظيم هو مؤمن آل فرعون. فبعد هزيمة فرعون النكراء قرر أن يقتل موسى، ولكن الله قيض له مؤمنا من آل فرعون كان يكتم إيمانه، انتدب نفسه ليدافع عن نبي الله موسى وعمله ودفع القوم عنه. فسلك في خطابه لفرعون مسالك شتى، تارة بالنصح وتارة بالتخويف وتارة بالإقناع. وجال هذا الرجل جولات عظيمة مع المتآمرين في مواجهة فرعون وملئه دفاعا عن نبي الله موسى ورسالة الله. وعندما سمع المؤمن الذي يكتم إيمانه كلام فرعون وعزمه على قتل نبي الله موسى صاح فيهم: كيف تقتلون هذا الرجل وقد جاءكم بما يثبت صدق دعواه؟ وكان المفروض أن تنظروا في صدق ما يدعي، فليس من الإنصاف أن تقتلوه. فإن كان كاذبا فيما يدعي فلن يضركم كذبه، وإن كان صادقا في دعواه فسيلحقكم ذلك الذي يتوعدكم به من غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه إن أنتم أصررتم على كفركم وتكذيبكم. فمن الأجدر بكم أن تحذروا الوقوع في ذلك الذي حذركم، ولو كان كاذبا فيما يدعي لما بلغه الله هذا المقام. ولما وصل إلى هذه المنزلة ولبطلت حججه وبيناته التي أتاكم بها، ولظهر كذبه للناس قبل أن يصل إليكم. ولما ظهر هذا الظهور وراجت بضاعته للعقول هذا الرواج، ثم وبخهم على تكبرهم وتعاليهم في الأرض بما مكنهم الله سبحانه وتعالى فيه وآتاهم من الملك والقوة، وأخبرهم أن كل ما هم فيه إنما هو بيد الله تعالى، وأنه إن أراد بهم سوءا أو أن ينزل عليهم مكروها فلن يستطيع أحد أن يحميهم من الله سبحانه وتعالى أو يمنعهم منه. وحذرهم أن يقعوا في ذلك الذي حذرهم منه نبي الله موسى إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم وتكبرهم. فقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاعترض فرعون هذا الرجل المؤمن وصاح بقومه ألا يلتفتوا إلى كلامه ونصائحه، فلا رأي إلا ما رآه هو من قتل موسى والتخلص من شره، زاعما أنه لن يدلهم إلا على ما فيه صلاحهم ورشادهم. ثم نصحهم هذا الرجل الذي يكتم إيمانه مرة أخرى بأن الأولى لهم ألا يصروا على تكذيبهم وعنادهم، فيصيبهم مثل ما أصاب الأمم المكذبة من قبلهم بسبب تكذيبهم وتمردهم على أنبيائهم، فقد عذبهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، وهو غير ظالم بتعذيبه لهم، فليس إلا جزاء لهم على ما كذبوا بأنبيائه وأعرضوا عن دعوتهم لهم إلى ما فيه صلاحهم وتكبروا على الله سبحانه وتعالى. وأخبرهم أنه إذا حل بهم العذاب ونزل بساحتهم فإنهم سيولون هاربين، ولكن حين لا ينفعهم الهرب، فلا مفر لهم ولا مهرب حينئذ من الله ومن حكم الله سبحانه وتعالى بضلاله وهلاكه، فلن يستطيع أحد أن يهديه من بعده أبدا. وواصل الرجل المؤمن

0: ثم استنكر مؤمن آل فرعون شدة عناد قومه، حيث يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وسلامتهم من عذاب الله سبحانه وتعالى فيرفضون. فليس من شأن العاقل أن يرفض عرضا مثل هذا، ويبدو أنه كان قد أعلن إيمانه في قومه، فقال لهم: كيف تدعونني إلى ما فيه هلاكي، وهو اتخاذ الشركاء مع الله تعالى والكفر به، والحال أني أعلم بطلان ما تدعونني إليه، وأن الله هو الإله الواحد الذي لا شريك له، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، بينما أدعوكم إلى عبادة الإله القوي الغالب لكل شيء والمسيطر على كل شيء الذي يغفر ذنوب التائبين إليه، فأين عقولكم عن كل هذا؟ ولا زال مؤمن آل فرعون يكرر عليهم مواعظه ونصائحه بأن يتنازلوا عن قرار قتل موسى، ويحثهم على النظر والتمعن في صحة أمره وما جاء به، وأن يتحققوا آياته التي أتاهم بها ويتفكروا بعقولهم فيها. وأخبرهم يا أصدقائنا بأنه سيأتي اليوم الذي سيتذكرون فيه نصائحه ومواعظه لهم، ولكن ذلك سيكون في وقت لا ينفعهم فيه الندم والرجوع. وأخبرهم كذلك بأنه قد فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وأسند ظهره إليه، فهو الذي يحمي عباده ويدافع عن المؤمنين به المتوكلين عليه. وفعلا جاء هذا اليوم كما أخبرهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا، ونجى نبيه موسى عليه السلام في النهاية من مكائد آل فرعون ومما دبروه من قتله والتخلص منه، ورد كيدهم في نحورهم وأهلكهم ودمرهم جميعا بالغرق في البحر. مستمعين الكرام، لعل مقام التفويض هو الذي رفع من قدر مؤمن آل فرعون ليخلد الله ذكره في سورة كاملة من سور القرآن الكريم سميت باسمه في بعض الروايات، لأنه حين أبلى بلاء حسنا في إرشاد قومه ومقارعتهم بالحجة فمكروا به وأرادوا قتله، لم يدع الله بأن ينجيه من مكة.
1: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: سميت باسمه في بعض الروايات لأنه حين أبلى بلاء حسنا في إرشاد قومه ومقارعتهم بالحجة فمكروا به وأرادوا قتله. لم يدع الله بأن ينجيه من مكرهم، بل فوض الأمر إليه سبحانه وتعالى وقال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فهو هنا فوض أمره إلى الله، إن شاء اختار الله له الشهادة. على أيديهم، وإن شاء اختار له النجاة وهو بشكل مسبق عبر عن رضاه الرضا المطلق بقضائه وسلم أمره لله أيا كانت النتيجة وهو لا يعلمها. هذا التفويض لله تعالى كان من منطلق ثقته العالية جدا بأن الله بصير بالعباد في كل ما يقضيه لهم أيا كان ذلك القضاء وكيفما كانت نوعيته. وهنا جازاه الله بأن نجاه من مكرهم وكيدهم وخلد ذكره رغم أنه لم يكن نبيا ولا رسولا، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرتنا، نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: ساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد إلى فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. معنا اتصال. أهم شيء يا أستاذ هلال، أهلا وسهلا بك، حياك يا أستاذ. حياك.
2: أهلا ومرحبا بالأستاذ أحمد.
1: إيش تقول يا أستاذ هلال للمتابعين على المستمعين، يركزوا على إيش؟
2: والله المستمعين الكرام يركزوا على المقطع الذي قرأناه، من أجل أن الإنسان لما يستمع المقطع هو يساعده في قراءة المقطع، لأنه كلنا عندما كنا نحفظ ضروري نستمع المقطع أو نستمع من شيخ ومن ثم نقرأ نستمع ذلك المقطع.
1: نعم. باقي نقطة،
2: الاستماع مهم جدا.
1: الآية هذه آية بعض منا يغلطوا فيها، صح؟ اللهم صل وسلم على فيه لا يصرمنها، صح؟
2: لا يصرمنها. نعم.
1: آية.
2: نعم.
1: معنا اتصال، نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: نادية ألي حسن.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: العالمين وليس الآلمين، عين العالمين.
3: العالمين. أيوة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: غير المغضوب
3: عليهم ولا الضالين.
2: أحسنتي، بارك الله فيك.
1: معنا اتصال من عندكم؟ ما فيش. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
4: فاطمة محمد علي نمير من حارة الزمار.
1: فاطمة علي من؟
2: فاطمة محمد علي
4: نمير.
1: أوكي، تفضلي.
4: أقرأ من سورة الشمس.
2: بسم الله، توكلي على الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها.
2: انتبهي على الإخفاء. قد أفلح من زكاها
4: وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها.
2: إذا انبعث أشقاها
4: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
2: ناقة الله وسقياها
4: فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.
2: لحظة يا فاطمة، كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. نعم، ركزي على هذه الكلمة.
4: نعم، إذ انبعث أشقاها.
2: نعم،
1: في أمان الله.
2: شكرا لك.
1: إذا نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
5: كيف الشيخ العدل؟
2: أهلا ومرحبا.
5: معكم محمد أحمد لاهل.
2: أهلا، سلامة الغيبة.
5: الله يحفظك. الله معنا شوية أشخاص عليها.
2: يلا ربنا يعينك.
5: القرآن ما والقرآن ما بإذن الله إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. تفضل.
5: يعني أقرأ من أي سورة هذه؟ لأنه نون يعني ما قد وصلت ليها.
2: ها وقد وصلت سورة المعارج.
5: أيوة.
2: أقرأ من حيث ما شئت. أقرأ من أين ما شئت.
5: أقرأ من آخر سورة المزمل، إن هذه تذكرة عادية.
2: إن شاء الله إن شاء الله. تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
2: أحسنت يا محمد، لكن واستغفروا يعني ترقق التاء وتفخم الغين. كذلك الآية الأولى، إن هذه تذكرة، را را را ها تذكرة. كذلك فمن شاء تا خا تا خا، يعني لا تفخمش الكل تا خاذ.
5: الله يبارك فيك
2: حبيبك. الله شكرا لك.
1: في أمان الله. إذا شكرا الله. نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو ألو.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
6: حسان عبد الله الزهري.
1: تفضل يا حسان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان
6: الرجيم.
2: لا مش الشيء، الشاء.

لا ضم الباء، نعم بو بو.

0: احسنت يا احسن، ما شاء الله يا احسن، ما شاء الله، هيا في امان الله.
1: في امان الله. معنى خطا يا استاذ؟ خطا
0: يعني مثلا كلمه غيري، هذه هي الخطا المشهور الذي يقراها بعض الناس، غيره ولا غيره، لا هي مكسوره، غيري غيري. كذلك كلمه المغضوب بكسر الباء، المغضوب. كذلك في كلمه مالكي ليكي، كذلك الضم في كلمه نعبدو، نعبدو. نعم، معنا اتصال اخي احمد.
1: نعم، معنا اتصال. وعليكم السلام، من معنا؟
2: عبد الله الكشري.
1: اهلا وسهلا يا عبد الله، تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه.
0: اصحاب
2: الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.
0: ولا يستثنون.
2: فطاف عليها طائفة
0: طائف
2: من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم.
0: أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. هذا الآية أخي أحمد تنبهنا أن الإنسان لا يصبح يعني زعما تقول حريصا على ماله ولا يريد أن ينفق منه. هذا فيها درس. شكرا لك أخي عبد الله، شكرا. يعني فيها درس كبير، لأن الذي أعطاه الله ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولا يبخل بماله لأنه يعرض ماله إلى الزوال.
1: معنا اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: عبد المجيد السامعي.
1: تفضل يا عبد المجيد. يا عبد المجيد،
3: من سورة ايش؟
0: من سورة القلم، سنسيمه على الخرطوم. استمعت للمقطع يا عبد المجيد؟ عبد المجيد،
1: يا عبد المجيد اسمعني.
0: يبدو أنه انقطع الاتصال.
1: نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا. إذن مستمعي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
4: أنت أيها المسلم، كيف تأثرك بالقرآن في واقعك النفسي، في وجدانك وفي مشاعرك؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تفاعل لمن لا يزال يخشى الله سبحانه وتعالى، يفتح قلبه وسمعه وبصره لهدى الله سبحانه وتعالى، يصل إلى هذا المستوى من التأثر في جلده وفي وجدانه وفي مشاعره، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. أنت كمسلم تخشى الله، تؤمن بالله، تعظم الله، ينبغي أن تكون معظما لكتابه، متأثرا ومتفاعلا مع آياته. هذا هو الشيء الطبيعي لأي إنسان مسلم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في كل مكان، عدنا لكم من جديد. أهلا وسهلا، ونذكر الأرقام التي سيبقى التواصل عليها: 772-882-088. ومعنا أول اتصال. ألو، مرحبا. ألو، أنتم عبر الهواء، من معنا؟
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معكم أزهار أبو الغيث إبراهيم، أبو الغيث من الحديدة.
0: عصمة
5: أزهار
0: أبرار
5: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
0: لحظة يا أستاذ، الله يحفظك، ما بنفهم إلا أبو الغيث بس، لكن اسمش غالب.
5: أزهار
0: أزهار.
5: أيوة أزهار
0: أزهار أزهار. يلا أزهار.
5: نعم
0: يلا إن شاء الله. اسمينا أزهار، يلا تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أنا بين خبر المخرج، يلا تفضلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: أحسنت يا أزهار، شكرا لك أخي محمد. استقبل اتصال. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد الجابري. أهلا وسهلا، مرحبا بك ضيفا دائما السنة كلها.
6: أهلا وسهلا.
0: هيا. أيوة ساعة العيد، أول الشهر وآخر الشهر، ما ساعة العيد رأس السنة. تفضل تفضل اتصال.
6: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
7: بدري.
6: تفضلوا تفضلوا، ارفعوا صوتكم،
0: ارفع الصوت لو سمحتم.
7: أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: شكرا لكم، في أمان الله. ونستقبل اتصالا. أهلا وسهلا، مرحبا، من معنا؟ ألو مرحبا. أنتم عبر الهواء، تفضلوا.
8: عليكم
0: السلام. أهلا يا ملاك مجد الدين الحوذي، مرحبا، تفضلي. مع السمعين اليوم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر، الشفع والوتر،
0: والليل إذا يسر. يا ملاك،
8: والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: لكن كلمة الحجر، الحجر يعني بترقيق الراء. ملاك شكرا لك. خذ اتصال آخر أخي محمد. مال هذا ما ارتفع.
1: ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: منال محمد عبد الله صالح.
1: منال محمد عبد الله
2: صالح،
1: تفضلوا يا منال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: ليلة القدر،
2: ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: أعيد الآية سواء، أعيد الآية مرة أخرى.
2: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها.
0: الملائكة ضمة.
2: أيوة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم، بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: مطلع
2: الفجر فتحة.
0: تمام أحسنتم. لكن معكم في كلمة القادر تفخيم. القادر، قادر، تسمعوا التفخيم كذلك. كل العيد قادر. وما أدراك ما ليلة القادر. ألف شهر، الأمر فاجر، كل فخمات.
2: تمام
0: سلام. شكرا. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، من معنا؟
3: مرة
0: أختي الكريمة، أختي الكريمة أخفضي صوت المذياع.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
4: إبراهيم حسن علي عبده.
0: يا صديقي كأنك داخل البحر، اسمعنا، يعني عندك ضجة جدا.
4: نعم.
0: ما بنسمعش الصوت، عندك ضجة، حاول يعني مكان هادئ شوية.
4: الآن واضح؟
0: الآن واضح، تفضل، من معنا؟
4: إبراهيم حسن علي عبده.
0: إبراهيم حسن علي عبده، من أين يا ابن عبده؟
4: والله من أبناء حجة بس حاليا والحديدة نازح.
0: حيا بك، أهلا وسهلا، يردك الله لبيتك. تفضل.
4: نعم.
0: هيا أسمعنا، أسمعنا.
4: اقرأ سورة القدر.
0: ما شئت، ما شئت، اقرأ، اقرأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: في ليلة
4: ليلة القدر.
0: لا، في ليلة تي كسرة.
4: في ليلة القدر.
0: لا، أنت حم تقول في ليلة. لا، في ليلة، لأنه اسم مجرور.
4: في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: يا أستاذ إبراهيم مضاف. ليلة القدر،
4: ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: بإذني مكسور.
4: نعم.
0: بإذني، ني، ني النون مكسور.
4: بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: بارك الله فيك يا إبراهيم، إن شاء الله تكون تستمع للبرنامج وتتحسن معك، معك يعني رويدا رويدا إن شاء الله تصل إلى مرحلة الإتقان. شكرا لك. معنا اتصال أخي محمد، خذ الاتصال.
1: ألو مرحبا. الو الو نعم
3: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اهلا يا عبد الرب قاسم.
3: حياك الله.
0: اهلا وسهلا، معنا عبد الرب قاسم من عدن.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون.
0: معنا مات يا عبد الرب.
3: إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: أحسنت يا عبد الرب، حياك الله بارك الله فيك، قراءتك تحسنت ونحن إن شاء الله نعينك على ذلك في أمان الله. تفضل أخي محمد، معنا اتصال.
1: ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: سمود حسين يحيى من الحديدة.
1: سمود
5: حسين يحيى من الحديدة.
1: تفضل يا سمود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا صمود معنى الهاء مكسور والنون مكسور. بسم الله الرحمن
5: الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
0: نصر الله اسمعيني. إذا جاء نصر الله نصر الله هي كسرة.
5: نصر الله والفتح. أرأيت الناس يدخلون في دين الله.
0: ورأيت
5: الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
0: في دين الله
5: أفواجا. فسبح باسم ربك وحمدك
0: واستغفر
5: إنه كان توابا.
0: ربنا يعينك أختي صمود، شكرا لك ولاتصالك. معنا فاصل ونواصل إليكم. عندك أخي محمد، أهلا وسهلا بك بكم أيها المسلمين الكرام. إليك أخي محمد.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
6: معكم مرتضى دغيش أحمد الجيني.
1: تفضل يا مرتضى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
0: قاف لقوم هدى ورحمة لقوم
6: لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: أحسنت صديقي أحسنت جزيت خيرا.
7: يلا يا عبد الله هنا
0: في أمان الله. ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا من معنا أنتم عبر الهواء أخوه صوت المذياع تفضلوا نسمعك جيدا أخي الكريم. من معنا أغلق صوت المذياع أختي الكريمة من فضلك.
1: نعم تفضلوا. نعم نسمعكم. نعم
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أختي الكريمة تسمعيني؟
8: أيوة.
0: من فضلك أغلقي صوت المذياع. تمام تفضلي. تصرف أخي.
8: مها حميد محمد
1: السلامي. مها حميد
8: محمد السلامي.
1: يلا تفضلوا.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النعور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
0: أحسنت يا أختي الكريمة. سحر بتفخيم الراء وليس بترقيق الراء سحر. شكرا لك قراءتك ممتازة ويبدو أنك تقرأين بالشكل المطلوب. شكرا لك في أمان الله. نستقبل اتصالنا. لو مرحبا حياكم الله. من معنا؟
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ماشي التغطية بتقطع ما بنسمع إلا ربع الصوت.
9: صلاح
0: امسكها بصير ايش تفعل لها.
9: سلام شعبان.
0: ايه طحن سابر. يلا
9: معك الحسن علي صالح شايع.
0: الحسن علي كرتين صالح شايع. تفضل يا حسن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعيد.
9: بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة
0: إذا وقعت الواقعة
9: ليس لوقعتها كاذبة
0: يا حسن
9: حافظة رافعة.
0: يا حسن
9: أيوه.
0: أنت تمشي صح؟ أنت تمشي تسير؟ أنت بتتصمد
9: ماشي
0: يعني أنت واقف ولا بتمشي؟
9: واقف.
0: إيه لكن عندك ضجة جدا، الصوت ما عاد وش واضح، لا بنستفيد نحن ولا أنت.
9: ولا
0: الآن؟ الآن تمام، لكن حينما قرأت وقع ضجة.
9: إذا رجت الأرض رجت، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا.
0: يا حسن
9: بست الجبال بستا.
0: يا حسن يا حسن اقرأ لنا سورة الإخلاص.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: يا حسن يا حسن أول مشاركة لك. أول مشاركة لك.
9: أيوة أول مشاركة.
0: ما شاء الله عليك، كن استمر استمر، لكن كن بسر بقعة يعني هادئة نسبيا على أساس نسمع تسمعنا ونسمعك جيدا. شكرا لك، ألف شكر.
9: يا الله
0: في أمان الله. بقي معنا اتصال ولا قد الأخير. أيوة ما شاء الله. إذا نستقبل ذي اتصال أستاذك قد وصل. ألو مرحبا.
10: أيوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: معكم الزهراء فارس الكيسي.
0: أعيد والاسم.
10: الزهراء.
0: الزهراء
10: فارس الكيسي.
0: يلا الزهراء أسمعينا.

شكرا لك يا زهراء، وختامه مسك، وكان هذا آخر اتصال إليكم أستاذة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان معنا المشاركة اليوم من كل مكان، وكل إنسان يعني غرد في مكان معين لابد علينا أن ننبه عن بعض الأخطاء. مثلا معنا في سورة الإخلاص كلمة أحد، هكذا نلفظها بالشكل المطلوب، أحد الكلمة التي تليها الصمد وليس الصمط، يعني بعض الناس بيحولها إلى طاء أو ما يشبه الطاء. الصمد الصمد الصمد، كذلك لم يلد ولم يولد، لابد من تبيين حرف الدال في كل موضع. كذلك معنا في سورة النصر إذا جاء نصر نصر الله، هكذا نصر الله، ورأيت ورأيت الناس، هكذا نلفظ ورأيت وليس رأيت، يدخلون، هذه لابد أن ينتبه لها، أن ننتبه لها. كذلك فسبح بيح، لابد أن نبين كسرة الباء، فسبح سبح بحمد ربك، نفس الكلام. كذلك لابد من ترقيق التاء في كلمة واستا، واستغفر مع كسرة أو تبيين كسرة الفاء، واستغفر واستغفر، إنه كان توابا، تو هنا معنا نبرة على أساس نبين الحرف المشدد، توابا هكذا، إنه كان توابا، ولا نطول المد في تي الكلمة، نقول توابا هذا خطأ، أيضا توابا حركة بس. كذلك الذي قرأ لنا في سورة الواقع إذا وقعت إذا وقعت رجت بست، وهكذا، يعني هذه الألفاظ لابد أن يستمع. ليش بنقول الاستماع مهم لشريط أو لأستاذ أو للإذاعة؟ لأنك لما تسمع اللفظ تستطيع تقلد ذلك اللفظ بأراحية يعني بسهولة، لكن لما الإنسان ما يستمعش للمقطع ويجي يقرأ الأخطاء بتكون كثيرة. مثلا كان معنا اليوم المقرر في سورة القلم سنسمه على الخرطوم، كذلك معنا في كلمة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا. بعض الناس يكسر اللام يقول ليصرمنا، وهذا خطأ، ليصرمنا. كذلك ولا يستثنون بضم النون، نركز على ضم النون، يستثنون. كذلك فطاف عليها وليس عليهم، يعني اللفظ هو بغير المعنى بشكل كبير، لو قلنا فطاف عليهم لا، هو يقصد المزرعة التي كانوا يتأمرون من أجلها، فطاف عليها أي على المزرعة، فأصبحت تلك المزرعة كالصريم، يعني دمرت بسبب الحيلة التي ارتكبوها ذلك أصحاب تلك المزرعة، يعني فأصبحت كالصريم. طيب فأصبحت ك لابد أن نبين الحمس في التاء، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، معنى كلمة مهمة، فانطلقوا وهم يتخافتون، تاء مرققة خاء مفخمة، يتخافتون، ولا نقول يتخا ينظم يعني نفخم الكل التاء مع الخاء، لا، هذا مجاورة الحروف لابد أن يتدرب الإنسان عليها، تاء مرققة خاء مفخمة، يتخافتون. كذلك المد في كلمة فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لابد أن نبين كل مد بنوعه سواء منفصل أو متصل. يبدو أن قد إن شاء الله نبهنا على أغلب الأخطاء التي يعني استمعنا إليها اليوم. هناك في بعض المشاركات قرأوا لنا من سورة والشمس وضحاها، لكن لن أعلق كثيرا، الوقت يعني داهمنا، وإن شاء الله مع الاستمرارية والمتابعة لهذا البرنامج تستفيدون كثيرا، فكم من متصل مع الاستمرار والمتابعة أصبح يعني قراءته جيدة وأصبحت تتميز عن الأيام السابقة. بارك الله فيكم أيها المستمعون الكرام، ما بقي معنا إلا الفقرة الأخيرة وهي الجائزة، ننظر كم معنا مشاركين ومن الذي سيحصل على الجائزة في هذا اليوم. إليك أخي محمد، كم معنا من المشاركين؟
1: 17.
0: يعني 17 مشاركا. المخرج قاعد اختار واحد من 1 إلى 17. إذن 10 10 10. انظر إلى 10 أخي محمد الجابري، بارك الله فيك. من هو صاحب الحظ في رقم 10؟
1: إذن الفائز أو الفائزة معنا هي منال.

0: محمد عبد الله صالح.
1: إذن مبارك عليك، مبارك عليك يا أخي منال محمد عبد الله صالح، بارك الله فيك. أختي شكرا أختي منال، بارك الله فيك وحظ أوفر، ونرجو التوفيق للجميع، فالكل مشارك والكل ناجح والكل فائز، والذي لم يحالفه الحظ اليوم سيحالفه في وقت آخر، فالكل فائز عند الله سبحانه وتعالى، وهذه من باب المساعدة، فمن حالفه الحظ كان نصيبه، ومن لم يحالفه الحظ هكذا الحياة، سواء في البرنامج أو في غير البرنامج. نرجو لكم التوفيق، الجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. نرجو إرسال الرقم والاسم الرباعي على الرقم 77-88-2088. يعني إن شاء الله يعني في الأسبوع القادم يكون برنامج متجدد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. كان معكم أخوكم إلى صالح الكليبي، والأخ محمد الجابري، كذلك المخرجة سوسن مجاهد، وفي أمان الله.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
3: على أثير إذاعة آفاق FM.
4: أنتم
5: إلى الله فاشدد.

الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

نحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالمؤمنين.

الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

والآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: Come on!

0: عنصر غزة.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة، وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية، ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي استعادة المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك. وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخطف فلن نخطف، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا جند ربي سدد الله رميكم، بودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. في هذا الحلقة، في هذه الحلقة تحديدا، نفتح ملف بالغ الأهمية. هذا الملف أو هذا الموضوع لا يخص طالبا بعينه، بل يخص آلاف الأسر وكل شاب يقف اليوم على عتبة المستقبل متسائلا إلى أي طريق سأذهب أو أي طريق سأسلك وأي تخصص أختار. من هنا اخترنا هذا الموضوع، موضوع هذه الحلقة، كيف نختار أو تختار تخصصك الجامعي ما بين الشغف وسوق العمل. اختيار الموضوع في هذا التوقيت هو لم يأتي من فراغ، نحن خلال هذه الأيام نعيش بالتزامن مع التسجيل أو الإقبال على مختلف التخصصات في جامعة صنعاء وفي مختلف أيضا الجامعات الأخرى. نطرح هذا الموضوع في حوار أكاديمي ونستضيف، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور علي العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني في كلية الإعلام بجامعة صنعاء. الدكتور طبعا لمن يعرفه ولمن لا يعرفه، هو يمتلك خبرة علمية وعملية واسعة، سنحاول الاستفادة منه اليوم في توجيه الطلاب ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا بكم دكتور.
8: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين الكرام للإذاعة المرموقة.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا وأنتم أستاذنا ودكتورنا العزيز. بداية دكتور، يعني لماذا يعد اختيار التخصص الجامعي يعني من لا نقول من أخطر، وإنما ربما من أصعب القرارات في حياة الطالب؟
8: وليس من أصعب ولا من أخطر القرارات، هو طبعا يشغل بال كل طالب وكل أسرة، كل أب وكل أم.
2: نعم.
8: لأنه بعد الثانوية مباشرة بيتم طبعا الاتجاه نحو الجامعات اليمنية، فبالتالي لابد من اختيار التخصص. طبعا اختيار التخصص بيشغل الطالب أكثر من أي شخص آخر، وكذلك الأب والأم
2: المعني يعني.
8: المعنيين بموضوع هذا التخصص. لكن كثير من الطلاب دائما بيكون اختيار للتخصص أحيانا قبل ما يصل حتى إلى الجامعة، أثناء مثلا مراحل الثانوية وهو في بال التخصص معين، أحيانا يتأثر بزملاء سابقين، أحيانا بأفراد أسرته أو أقاربه. كذلك لابد على الأب والأم أيضا أن يساعدوا أبنائهم في اختيار التخصص. طبعا ما بيفرض علينا هذا التخصص، أول شيء أحيانا الموهبة لدى الطالب، الميول لدى الطالب، هذا بيحدد كثير اتجاه الطالب نحو التخصص المطلوب. كذلك سوق العمل وهو مهم جدا، لأنه من فترة إلى أخرى بيختلف احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي لابد أن نلبي رغبة واحتياجات متطلبات سوق العمل من خلال اختيار التخصصات المرموقة أو المناسبة لاحتياجات سوق العمل. وبالتالي لابد على الأب أو الأم أن يساعدوا أبنائهم أيضا في اختيار التخصصات وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
2: دكتور علي، يعني لو أردنا تبسيط الأمر أكثر يعني ونوجه هنا رسالة وحديثنا للطالب، يعني كيف يمكن أو ما هي أول خطوة عملية يجب أن يبدأ بها الطالب لاختيار التخصص؟
8: أول خطوة، أول شيء، ماذا أرغب؟ هل أحتاج إلى كلية علمية؟ هل أحتاج إلى كلية إنسانية؟ وفي إطار الكلية العلمية هل أحتاج إلى الطب؟ طب بشري؟ صيدلة؟ طب أسنان؟ مختبرات؟ أحتاج إلى هندسة؟ وبعدين في الأقسام كثيرة أيضا داخل الهندسة، أم الحاسوب أم العلوم أم الزراعة إلى آخره. وإذا كانت علوم إنسانية أيش اللي يختار، الإعلام أو التجارة أو الشريعة؟ لابد أن يكون لدي ميول أولا لهذا التخصص. الشيء الثاني، عندي مهارة، عندي موهبة في أشياء معينة، وبالتالي لابد أن أصقل هذه الموهبة بالتخصص العلمي. هذا الخطوات الأولى. بعد ذلك تأتي عملية الاستشارة، تأتي طبعا من الأب، من الأم، من أصدقاء سابقين لي في مراحل معينة داخل الجامعة، أيضا احتياجات سوق العمل. هذه الخطوات الثانية تأتي بعد الموهبة والرغبة الشخصية للطالب.
2: دكتور، احنا دائما بنسمع جملة والطالب أيضا بيسمعها، عرف نفسك. يعني نسمع هذه الجملة كثيرا يعني، وهي تحث الطالب أنه يعرف نفسه، وعلى ضوء هذه المعرفة يستطيع من خلالها بعدها يختار التخصص الجامعي. كيف يمكن ترجمة ذلك عمليا يعني بخطوات واضحة تساعد الطالب فعلا على معرفة نفسه؟
8: أنا طبعا من الإعدادية، من الثانوية، الطالب يتميز بأشياء معينة. في كثير من الدول الأوروبية أحيانا بيتم فرز الطلاب مثلا في الدراسات الثانوية إنه هؤلاء أنتم لازم تدرسوا في الجانب العلمي وهذا في الجانب الأدبي. ليش؟ لأنه اكتشفوا عندهم مواهب معينة في الجانب الإنساني وهذا مواهب لدي في الجانب العلمي. من هنا أستطيع أن أنا أحدد أنا رغبتي وميولي في الدراسات التي يجب أن أنتمي إليها، وبالتالي بينسعى إلى الكليات المتعلقة بهذا الميول أو التخصص أو الموهبة.
2: يعني أنتم قصكم تشوفوا ما هي المواد التي هو يتميز فيها، في عادة قد تكون مؤشرات. يعني.
8: صحيح، هذا صحيح، لأنه بالناس موهوبين جدا الأمانة في الرياضيات، بالناس موهوبين في الفيزياء في الكيمياء في هذا الكليات العلمية أفضل بكثير، وناس عندهم موهبة في اللغة في الشعر في الإلقاء، هذا الكليات الإنسانية أفضل له. وبعدين من الكليات الإنسانية ممكن أختار كلية الآداب أو الإعلام أو الشريعة أو إلى آخره، فهنا أستطيع بسهولة أن أنا أحدد. ومع ذلك الجامعة يعني جامعة صنعاء تحديدا للأمانة بدأت تحدد دورات تدريبية أو تأهيلية لخريجي الثانوية العامة قبل عملية التخصص،
2: تساعد الطالب على
8: تساعد الطلاب على اختيار التخصصات. وبعد أيضا ما يحدد هذا التخصصات هناك دورات تدريبية أخرى تأهيلية من أجل اختبارات القبول للطلاب في الكليات التي يجب أن ينتموا إليها، وهذا بيساعد الطلاب كثير في اختيار تخصصاتهم.
2: نعم دكتور، يعني أنت أستاذ جامعي وأنت أيضا أب، فأسألكم هنا ما هي أبرز الأخطاء الشائعة يعني إنجاز التعبير أن نقول عليها اللي تلاحظوها عند الطلاب أثناء اختيار التخصص؟
8: ربما أعطيك أنا أول شيء تجربة شخصية مع أولادي. مثلا أولادي، واحد من أولادي الكبار طلب أنه يتخصص في واحدة من الكليات، وكان بيمارس أعمال لها علاقة بكلية أخرى. أنا طبعا قلت له، هو طلب الهندسة، أنا قلت له لا الحاسوب، لأنه قد عندي إمكانية في عملية البرمجة وبيشتغل في هذا الجانب. لا هو رفض، قال لي شيل هندسة. أنا طبعا مع ما يحدده الطالب يعني على أساس يبدأ، مفرضش عليه وبعدين إنه ما يفشل أنت يا والدي السبب في هذا الكلام. تركت له فرصة، ما كانش يروح يدرس، كان على طول يجلس يبرمج ويشتغل. فجت درجاته ما عجبتنيش، وأنت أستاذ جامعي والمفروض
2: مهتم بموضوع ثاني يعني.
8: فأنا بعد مرور عام وقفت من هذا الكلية وحولت كلية أخرى
2: بناء على معرفة،
8: بناء على المعرفة والتخصص اللي هو بيمارس في الجانب العملي. طيب فتفوق بشكل متميز، وبعد ما تخرج حصل عمل بشكل سريع بدون أي وساطة بدون أي شيء، نتيجة تفوقه التطبيقي أو العملي. خضع لاختبار مع مجموعة كبيرة وكان من الناس اللي تم اختيارهم أو الحمد لله. يعني أنا ساعدت بس بعد ما حققت طلبة، فهو الطالب بيختار ومصمم على كلية، اترك لها الفرصة، أنت لازم تراقبه وتتابع بعده. جيت وهو ما هوش متمكن، أنت ممكن تعرض على في البداية وتعطيه رأيك، مش إنك تقول خلاص ويشتي كلية كذا، لا لازم تتحاور معه على أساس إذا عندك رؤية أفضل من رؤية النتيجة، خبرتك وعراكك في الحياة وخبرتك الأكاديمية مثلا إذا كنت أكاديمي، إذا لازم تعرف رأيه وتتحاور معه. إذا صمم على كلية أنا مع الطالب أنه يختار الكلية التي تناسبه أو يرغب في الالتحاق بها.
2: هذه نستطيع القول أنها خلاصة خبرة أكاديمية وأبوية أيضا، يعني أنتم نفذتوها مع ولدكم ولدي الذين نتمنى لهم كل التوفيق. طيب دكتور، يعني البعض يقول أنا عندي شغف، والبعض الآخر يقول سوق العمل. يعني أنتم أشرتم قبل قليل في بداية الحلقة إلى موضوع سوق العمل، يعني هل الشغف كاف لاختيار التخصص أم أن سوق العمل يجب أن يكون العامل الحاسم؟ يعني وكيف يمكن أن يعني واقعيا وعمليا الموازنة ما بينهما؟
8: الحقيقة هنا إذا كان في شغف وبعدها اجتهاد، هنا سيفرض نفسه بالتأكيد على سوق العمل، لأنه في جميع التخصصات هناك احتياجات، بس يختلف من فترة لأخرى حجم الاحتياج. فنجي تقول لي تخصصات مثلا خريجي كلية الآداب مطلوب لغة عربية، مطلوب تاريخ، مطلوب جغرافيا، لكن النسب محدودة مقارنة مثلا بتخصص الحاسوب، لأنه أصبح الحاسوب في كل الجهات مطلوب، خصوصا البرمجة أو الآي تي أو إلى آخر هذه التخصصات أو الذكاء الاصطناعي. لكن إذا الشغف عند الطالب واتبع هذا الطالب بالجد والاجتهاد والتفوق داخل الدراسة، يستطيع أنه يفرض نفسه في تخصصه على الجهات المطلوبة.
2: ولهذا يعني في المقابل هناك من يتمسك بتخصصه، يعني الذي يحبه بالأصح، رغم ضعف فرص العمل. وانتم تنصحوا في هذا الحال أنه يعني
8: أنا
2: يتمسك.
8: مع التخصص اللي بيختارها الطالب
2: إذا وسنحت له الفرصة.
8: أيوة وسنحت له الفرصة، لكن يلحق الجد والاجتهاد، لأنه طالما في الرغبة هنا يتفوق بشكل كبير.
2: دكتور، يعني سؤال بيتكرر كثير، أنه هل حصول الطالب على معدل مرتفع في الثانوية العامة يعني بالضرورة أن يتجه إلى التخصصات الطبية أو الهندسية؟ وما خطورة ربط القيمة بالمعدل، يعني بالمعدل فقط؟
8: طبعا ما كنت أحبذ أن أنا أتطرق
2: وهذا للأسف هذا واقع يعني.
8: لكن الأمانة الواقع يعني هناك إشكالية كبيرة جدا لأصحاب المعدلات. هناك من يأخذ معدلات كبيرة جدا، وعندما يأتي إلى الجامعة لاختبارات القبول بيفشل، وفي ناس أقل منه في المعدل
2: أفضل أداء.
8: أيوة، وأيضا
2: يعني مش معيار تقول.
8: مش معيار، بس في تجربة يجب أننا أقولها سبقتنا لها كثير من الدول، مثلا في اليابان أو في بعض الدول الأوروبية، إنه أعلى معدلات أول شيء خريجو الجامعة الثانوية العامة لا يتجهوا جميعا إلى الجامعات. 25% من خريجي الثانوية يتجهون إلى الجامعات فقط، 75% يتجهوا إلى كليات المجتمع أو المعاهد الفنية على اعتبار متطلبات سوق العمل كثيرة جدا في هذا الجانب. 25% فقط المعدلات العالية بيلتحقوا في الجامعات،
2: تعليم أكاديمي يعني.
8: أيوة، نجي لل 25% كيف بيتوزعوا في الكليات. أعلى معدلات هتتفاجأ طبعا لما أقول لك في كلية التربية، بعكسنا تماما. أقل المعدلات إحنا ندخل التربية، هذا صانع أجيال، المفروض أعلى المعدلات يدخل كلية التربية وعدد محدود، لكن في الواقع مرتباتهم مرتفعة.
2: هذا
8: لأنه هذا هو صانع الأجيال،
2: ونحن توفر فيه معايير خاصة،
8: ونحن في هذا البلد لا نهتم بصانع الأجيال نهائيا. فكيف ستكون مخرجات التعليم الأساسي في الجامعة السيئة جدا؟ الكلية الثانية اللي بيلتحقوا فيها بشكل كثيف الشريعة والقانون، ثم تأتي بعد ذلك الطب والهندسة والإدارة. أيضا
2: عندنا على العكس تماما،
8: احنا العكس، نبدأ بالطب وكلنا شي نخرج أطباء. أنا مشيش أقول لك، لو تشوف الآن كم عدد أطباء مثلا الأسنان، في بطالة في لدى أطباء الأسنان، فلا أدري أن حتروح مخرجات هذه الكليات. وكل الجامعات الخاصة مركزين إنهم يفتحوا طب وهندسة. يا جماعة، المخرجات وسوق العمل واحتياجاته فاقت، أنا أدوديها للناس بشكل كبير. لا، المفروض أن أنا أحدد وفق احتياجات سوق العمل العدد المطلوب، لأنك أتخرج لي بطالة مقنعة لناس خريجي جامعة ويشبعوا عبء على الوطن. لذلك أنا أقترح أنه ليش ما نطبق هذا الاستراتيجية في هذا البلد، إن إحنا 25% من خريجي الثانوية ندخلهم في الجامعات، 75% هنا يلتحقوا بالجامعات المهنية حتى يستطيعوا أيش إيجاد فرص عمل. لأنه صعب جدا الصورة الذهنية اللي موجودة عندنا إنه لازم الكل يدخل الجامعة ولازم الكل الدولة توظفهم. صعب، إمكانية الدولة مهما كانت تستطيع أن تستوعب كل سنة مئات الآلاف وتوظفهم، صعب جدا. الدرجات الوظيفية لا تسمح إنك تستوعب أيوة 10,000 وتوظفهم داخل الدولة، صعب. لذلك أنت لما تدخلوا معاهد مهنية بيتخصصوا في أشياء كثيرة، وبالتالي بيخرج يشتغل في العمل الخاص وبيلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل. حتى الدول المجاورة عندما يحتاجوا إلى كثير من العمال، هم بيحتاجوا من خريجي هذا الكليات بشكل كبير. فلدينا عمال بالملايين في دول الخليج ليسوا مؤهلين، فعندما أن تدي لهم عمالا مؤهلين أنا بيكون وضع هؤلاء الناس أفضل، بدل أن تكون هناك بطالات مقنعة لكثير من خريجي الجامعات.
2: نعم. طيب دكتور، يعني كيف يمكن للطالب أن يكتشف حقيقة التخصص قبل الالتحاق به؟ يعني أنتم قبل قليل أشرتم إلى أن هناك دورات، و يعني بإمكان أيضا الطالب أن يسأل. يعني الآن ممكن أنا أشتي عندي رغبة أن أدخل كلية العلم، لكن لا مش عارف كل التفاصيل حول كلية العلم. هل هناك أدوات أو طرق تنصح بها لتزويد الطالب أو من خلالها يعرف الطالب التخصص الذي سيلتحق به؟
8: أنا قلت لك في البداية لابد أنه كل طالب لديه موهبة، بس هذه الموهبة قد يكون يعرفها هذا الطالب وقد لا يعرفها إلا آخرين. أنا أستعين بالأب والأم لأن لديهم خبرة ومهتمين بي بشكل كبير.
2: اسمح لي دكتور،
8: هم بيحددوا لي. لكن كثير من الطلاب لا يأتي إلى الجامعة إلا وفي ذهنه
2: تخصص
8: كلية أو ثنتين من الكليات قد رسمها في ذهنه، إذن هو بيجي وقدوه يعني نوعا ما. لكن في بعض الطلاب عدو ما هوش عارف ما الكلية التي يجب أن يلتحق بها. هنا الاستشارة لمن سبقك من التخصصات ولأهم أقربائك ومنهم الأب والأم.
2: دكتور، أنا تحدثت هنا تحديدا عن التخصص، يعني كيف أنا أستطيع معرفة التخصص؟ يعني أنا مثلا حددت أن أنا أشي ربما اكتشفت أن عندي ميول مثلا باتجاه كلية الإعلام أو بعض الكليات، لكن لا أمتلك معلومات كافية حول هذا التخصص. كيف أعرف التخصص؟ يعني
8: الآن أصبحت الأمور سهلة يعني. جدا هو البحث، لأنه أنت تعرف أنه أصبح شبكة المعلومات الإنترنت متاحة لجميع الناس، مواقع الجامعات موجودة ومتاحة لكل الطلاب، فالطالب في الإجازة يستطيع أن يبحث ويكتسب معلومات عن جميع الكليات التي يريد الالتحاق بها. حتى الكلية التي لا يريد الالتحاق بها يجب أنك تبحث وتطلع على كل المعلومات الموجودة فيها. والآن بالذات مثلا جامعة صنعاء لديها موقع متميز، وللجامعة بشكل عام ولكلياتها وأقسامها وتخصصاتها وتميزها عن الجامعات الأخرى، يستطيع أي طالب أن يدخل هذه المواقع وأن يطلع على كل المعلومات التي قد تشبع رغبته في الالتحاق بأي تخصص دون آخر مثلا. نعم.
2: أو حتى ممكن يسأل الطلاب السابقين الذي سبقوا أن درسوا هذا التخصص.
8: صحيح.
2: نعم. طيب دكتور، يعني في حال دخول الطالب مثلا تخصص معين تم اكتشاف فيما بعد انه ما بيناسبه، يعني متى بيكون قرار التغيير صحيح في هذا الحاله ومتى بيكون متسرع؟
8: طبعا في السنه الاولى حصلت ايضا للأمانة حالات مع طلابي. كان يوجد لدي طالب في الصحافة، طبعا أنا أعرفه من المستوى الأول لأنه أنا أدرس مستوى أول ورابع وثالث. طيب في المستوى الأول الطالب كان هادئ جدا، الدكتور هو طبعا أثناء التدريس خلال الترم كامل على الأقل بيعرف صنفين من الطلاب، الأذكى والفوضوي نقول، بس ما نقولش الأغبى لأنه لا يوجد غبي داخل القاعة. لا يوجد أي شخص غبي داخل القاعة لأنه الله سبحانه وتعالى حكم عدو وبيعطي لنا عقول، بس في واحد بينمي عقله وواحد بيحافظ على خاه.
2: جميل.
8: هذا الطالب جاء الأول لكن
2: ما تعرفوش يعني
8: ما
2: عمليا يعني
8: من خلال أيوة لأنه ما كانش يشارك. لكن فاجأني في الامتحان النصفي، لأن الامتحان النصفي ما بيكونش عندنا أتمتة، بيكون مجالي، فلذلك تكتشف قدرات الطلاب. في النهائي جاب درجة ممتازة، كلما أطلع مستوى ويجي درجات ممتازة. فأنا قلت له يعني ما بين أشوفك شارك، المفروض أنت إعلامي وكذا. بدأ يشارك، بدأ تتكلم معه عن قدراته، قال أنا أصلا التحقت بكلية الطب، أجبروني أهلي على الالتحاق بكلية الطب، أنا رفضت، قالوا لا، المهم نظرا لطاعة الوالدين أنا قبلت ودخلت كلية الطب. دخلت الاختبار امتحان القبول، وامتحان القبول عارف في كلية الطب عندنا كان يتقدموا من 6 إلى 10 ألف طالب وينشتي 200 طالب وينجح، يوصل لفترة يقول أنا لا أريد أن أدرس طب، أنا الشعلة، وترك. السنة الثانية أجبره أنه يرجع، اختبر قبول نجح مرة ثانية، رجع لأهلك قال لهم أنا خلاص عاد أجلس في البيت ما أشتيش أدرس، إما أدرس إعلام ولا واصل الإعلام وجاء الأول على الدفعة كامل بمرتبة الشرف الأولى، والآن حصل على منحة وسافر في إحدى الدول الأوروبية
2: ما شاء الله.
8: فهذا الولد مجتهد، وأنا أقول لك خريج أي كلية إذا كنت مجتهد ومتميز بتستطيع تفرض نفسك على سوق العمل
2: والله.
8: فقط بين أقول لك الإشكالية إنه في التخصصات العدد بيختلف من فترة لأخرى، فأنا عندي خريجي الحاسوب أكثر طلبا في سوق العمل في الفترة هذه من أي تخصص آخر مثلا، بس كمثال. أما إنه ما لاقيش، لا أتلاقي وتفرض نفسك بشرط أنك تكون متميز.
2: طيب دكتور، لو نتكلم عن دور الجامعات والمدارس في التوجيه المهني، يعني هل هو اليوم كافي من وجهة نظركم أم أنه بحاجة إلى؟
8: المفروض في المدرسة في البداية، أنا قلت لك في كثير من الدول الأوروبية بيعملوا عملية فرز
2: من الثانوية
8: من الثانوية العامة لتخصصات الطالب، لأنه من خلال نتائج في المدرسة بيستطيع يعرف مواهب الطالب، وبالتالي بيوجه التوجيه الصحيح. فيفترض يكون عندنا آليات أو استراتيجيات معينة لتحديد ميول الطالب وفقا للمواهب اللي بيكتشفها المدرس داخل الفصل مثلا.
2: طيب دكتور، هل تنصحوا مثلا بوجود أو بإنشاء وإقامة دورات وورش تدريبية لطلاب الثانوية العامة، يعني خاصة في السنوات في الأيام الأخيرة قبل الاختبارات لتساعدهم على اختيار التخصص؟
8: طبعا ما أنصحش قبل الاختبارات، أنا أنصح بعد الجامعة، بعد العفو بعد اختبارات الثانوية أيوة، أنه يكون في دورات تدريبية مثل ما قامت به جامعة صنعاء من خلال منتقى الطالب اليمني
2: الجامعي.
8: أيوة الجامعي، هم بيعملوا دورات تدريبية للطلاب لتحديد التخصصات المطلوبة.
2: جميل. طيب يعني سؤال أخير وقت معكم هذا اللقاء، لو أردت أن تختصر كل الحديث دكتور في نصيحة واحدة لكل طالب على أعتاب الجامعة، ماذا يمكن أن تقول له في الختام؟
8: في بداية اختيار التخصص أو بعد الجامعة؟
2: في اختيار، عفوا في اختيار التخصص.
8: في اختيار التخصص عليك بالبحث أولا والتريب لاختيار الكلية المناسبة وفقا لمتطلبات سوق العمل، لأنه في الأخير الكل بيدرس من أجل مستقبل معين، أوكي، لكن لدي مواهب معينة أيضا اعمل حسابك فيها، لأنك أتبدأ وتفيد مجتمعك كونك تتميز بهذه الموهبة، وتعمل حسابك أيضا لسوق العمل للأمانة، لأنه كثير من الناس، كثير من الطلاب حتى من أقرباء لي، كل ما تنصح أنه يدرس يجي يقول لك أنا إيش أعمل بالدراسة، ابن عمي ولا ابن كذا ولا صاحبي معلق الشهادة في البيت ولا بيعمل أي شيء. طبعا هذه نظرة خاطئة، لأنه أنا في الجامعة أنا ما بندرسكش من شان الشهادة، أنا بين أوعيك، بين أزيد من إدراكك من وعيك لكي تفكر صح في الحياة تستطيع تعيش صح.
2: يا سلام، هذه خلاصة خبرة علمية وعملية واسعة استقيناها منكم أستاذنا الدكتور علي حسين العمار، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام بجامعة صنعاء. سعدنا كثيرا دكتور بتسجيل هذه الحلقة معكم، ونطمح إن شاء الله لتسجيل حلقة أخرى تخص يعني المسار الذي اعتدنا عليه في برنامج حوار أكاديمي، وإن شاء الله تشرفونا مرة أخرى
8: إن شاء الله. وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، ومن واحد من طلابي المتميزين الذي أفخر بقدراته الإعلامية، وشكرا لك والمستمعين، والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، اعتز بهذه الشهادة، وأنتم أستاذنا من البكالوريوس وستظلوا إن شاء الله، ونحن إن شاء الله سنسجل عندكم في دراسات العليا ونستفيد من خبراتكم العلمية والأكاديمية، وإن شاء الله استفدتوا مستمعينا الكرام وخاصة أولياء الأمور وكذلك الطلاب استفادوا من هذه الحلقة من خلال التوجيهات والنصائح التي استمعتم إليها مباشرة على لسان أستاذ قدير الأستاذ الدكتور علي حسين العمار. إن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
9: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: صوت الوعي والبصيرة. المشاهدين على الزناد،
12: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
13: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
14: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
15: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
12: وأننا على العهد
14: ونحن في خندق واحد.
13: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب أخواننا في إيران،
12: وسنتحرك في جميع الميادين،
14: وسنرسل رائد الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الانتصار في الرد الإيراني هو أيضا مصلحة لكل دول المنطقة، لأن العدو الإسرائيلي هو خطر عليها بكل ما خطر على الدول العربية في المقدمة قبل غيرها وعلى بقية الدول في المنطقة. ولذلك من المهم لكل دول المنطقة أن تفرح بالموقف الإيراني وبالرد الإيراني، أن تؤيد هذا الرد، أن تدرك أنه لمصلحتها جميعا، لأن الكل في المنطقة بحاجة أن يكون هناك ردع للعدو الإسرائيلي. ومسألة الردع ومنع العدو الإسرائيلي من الانفلات والبلطجة ومنعه من فرض معادلة الاستباحة مسألة مهمة للجميع ولمصلحة الجميع.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
3: ودليل على كمال صفاتك.
4: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في العمل يا أرحم الراحمين، ونور بالقرآن العظيم قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا، وفقنا به لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأرض واليابسة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وضعها وهيئها للأنام ومدها وسطحها ودحاها وطحاها لتكون مبوئا مناسبا لحياة الإنسان، وجعل فيها كل ما يحتاجه الإنسان. ومن أهم سمات هذه اليابسة هو الجبال، هذه الجبال العظيمة والخلق الكبير الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه المخلوقات العظيمة على عظمها وكبر خلقها وتعاظم أجسامها لم تكن قابلة لأن تتحمل المسؤولية التي حملها هذا الإنسان الضعيف الذي قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان من العقل والفهم الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح، ويفرق فيه بين حقائق الأشياء ويعرف دلائل كل شيء، بقدر ما يستخدم الإنسان هذا العقل ويعمله في النظر والتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله وفي نعم الله وعلى ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي في الإنسانية ويكون أهلا لحمل المسؤولية. الجبال هي كما قلنا أحد المعالم الكبيرة والهامة في كرتنا الأرضية، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وذكر لنا بعض فوائدها. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. قلنا أن هذه الجبال جاءت لتثبت الأرض وتثبت القشرة الأرضية وتمنعها من الاضطراب ومن الحركة حتى تكون مكانا صالحا للحياة، لأننا كما قلنا أي حركة على هذه الأرض تؤدي إلى تدمير الحياة، ونرى ماذا يحدث حينما يحدث زلزال بسيط على هذه القشرة الأرضية، كيف ينهي مدنا بأكملها وأعمالا عملها الإنسان في سنوات عديدة. فهذه الجبال هي تثبت الأرض وترسيها، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الجبال بقدر، هو يعلم موازين الأشياء ومثاقيلها وأين تحتاج الأرض إلى أن يكون لها أوتاد تثبتها وتحكم استقرارها وطمأنينتها. يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وهنا يجب أن نقف عند كلمة ألقينا، لأننا سنذكر فيما بعد كيف تكونت الجبال والنظرية التي ذكرها بعض العلماء عن تكون الجبال. وهنا الآية الكريمة تقول: وألقينا فيها رواسي. كلمة الإلقاء تدل على أنه شيء جاء من الأعلى أو جاء من الخارج إلى هذه البقعة فوضعت فيها الجبال. فالموضوع يحتاج إلى دراسة عن كيفية تكون هذه الجبال ونشأتها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء النظر في هذا الكون الوسيع. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها. وجعل فيها رواسي من فوقها، وهذه أيضا تدعونا إلى التأمل، لأن الله قال أنه جعل هذه الرواسي من فوق الأرض، وكما سنذكر في بعض النظريات أنهم يجعلون هذه الجبال هي جاءت من تحت الأرض وليس من فوق الأرض.
لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى بحث. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. وبارك فيها يحتمل أن يرجع إلى الأرض بكلها، لأن الله قال قبل ذلك: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يحتمل أن تعود البركة هذه إلى الجبال وإلى الأرض بكلها المذكورة في بداية الآية. كذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الجبال لها فوائد عظيمة، فوائد للإنسان، وسنذكر في البداية أنواع الجبال وتركيبتها، ثم نعرج على الفوائد التي يستفيدها الإنسان منها. طبعا العلماء يقسمون الجبال إلى 3 أنواع: الجبال البركانية، وهي تشكلت بسبب وجود حمم بركانية طفت بقشرة الكرة الأرضية حتى أوجدت هذه النتوءات التي هي الجبال. والجبال المطوية يقولون أنها الجبال التي تكونت عند التقاء قشرتين من الكرة الأرضية وضغط بعضهما على بعض حتى أصبحت أجساما ملتوية وتكونت منها تلك الجبال. والجبال الناهضة يسمونها، وهي التي تأتي بقوة دافعة من باطن الأرض فتنهض بالقشرة الأرضية حتى تتكون عليها الجبال والصخور. فهذه الجبال كما قلنا مهمتها الأساسية هي تثبيت الأرض، تثبيت القشرة الأرضية حتى تكون مستقرة وصالحة للحياة. أيضا هي تكون مكانا ملائما ليصنع الإنسان فيها المدرجات الزراعية التي تفيد الإنسان في حياته وفي غذائه وفي مختلف احتياجاته اليومية. كذلك الجبال تشكل ملاذا آمنا للإنسان، ولهذا نجد في العصور القديمة كانوا يتخذون الجبال عواصم ويجعلونها هي عاصمة البلد، لأنها مكان محمي ويستطيعون حمايته من أي عدوان. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه جعل لنا من الجبال مكانا آمنا يأوي إليه الإنسان ويتخذ منه حصنا يحميه من الأخطار. وحتى اليوم الجبال التي البلاد التي تكثر فيها الجبال تكون آمنة من الغزو الخارجي، وتكون صعبة على أي عدو خارجي أن يغزو تلك البلد، كما في بلدنا اليمن، فهو مقبرة الغزاة لتضاريسه الجغرافية ولرجاله الذين يحمون هذا البلد على مر التاريخ. أيضا الجبال لها أهمية لأنها تساعد في هطول الأمطار، فالسحب التي تتكون من البخار، من بخار الماء كما قلنا من البحار ومن الأنهار، تتجمع في شكل سحب حينما ينضاف إليها الغبار وبعض الغازات، فتتكون هذه السحب، فحينما تصطدم بالجبال الشاهقة ترفعها هذه الجبال إلى طبقة أعلى لتكون طبقة باردة، وهذا يؤدي إلى سقوط الأمطار من هذه السحاب. أيضا الجبال تشكل مجاري للمياه، مساقي، لأنها صلبة فهي تحفظ الماء وتحفظه بكميات كبيرة حتى ينزل إلى الوديان وإلى السهول فيروي الأشجار والزروع ويغذي المياه الجوفية. كذلك الجبال أيضا هي تكون عادة محلا للكثير من العيون المائية التي تخرج من هذه الجبال، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فهي مكان للكثير من العيون التي تكون عذبة وصالحة للشرب ونقية بشكل كبير، ويستفيد منها البشر في مختلف المناطق. كذلك من الأشياء التي يستخدمها الإنسان، يستخدم الأحجار فيها، هو في إعمار الأرض وفي بناء هذه الحياة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا.
فالإنسان منذ الأزل وهو يستخدم الجبال والصخور للبناء ولبناء البيوت القوية التي تصمد لمئات السنين. وتحتوي هذه الجبال على أنواع مختلفة من الأحجار التي تستخدم في البناء وبألوان جميلة ومختلفة كما نراها اليوم في بلدنا الذي يعتمد في أكثر بنائه على الأحجار بألوانها البيضاء والخضراء والحمراء وغيرها من الألوان التي تكسب البناء جمالا وبوة وحماية وحفظا للحرارة. فتستخدم هذه الصخور وهذه الجبال في عملية البناء، وأيضا تحتوي على الكثير من الأحجار الكريمة والأحجار التي تستخدم في البناء وفي الزينة، كما مثلا يستخدم الجرانيت والرخام وغيرها كالعقيق ونحوه الذي يستخدم في البناء أو في الزينة للإنسان، كما في حالة العقيق اليماني الذي هو مشهور وهو من أجود أنواع العقيق في العالم. فهذه هي من النعم الإلهية التي منحها الله للإنسان بواسطة هذه المخلوقات العظيمة والكبيرة وهي الجبال. كذلك هذه الجبال أيضا هي تكون مأوى للمعادن، المعادن المختلفة التي يحتاجها الإنسان في حياته كالذهب والفضة والمغنيسيوم والألمنيوم وغيرها من المعادن التي تستخرج من باطن هذه الجبال لتنفع الإنسان في حياته وتسهل عليه الحياة وتستخدم في مختلف مجالات الحياة. فهذه بعض الفوائد التي أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق الكبير وهذا الخلق العجيب. والله سبحانه وتعالى يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. بعض الأمم السابقة نحتت الجبال وصنعت لها بيوتا داخل هذه الجبال، ولكن في الأخير هي لم تنجى من عذاب الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينزل عليها عذابه. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وقال: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فحينما يذكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على هذه النعمة، الله يزيده من الخير والنعمة. وحينما يجحد الإنسان ويكفر بنعم الله ولا يلتفت إليها ولا يتأمل في هذه الخدمات والنعم الإلهية، فإنه بالطبع لا يشعر بالمنة لله سبحانه وتعالى ولا يشعر بقدر النعمة التي أنعم الله بها عليه. فالتفكر في مخلوقات الله والتأمل في هذا الكون يوصل الإنسان إلى معرفة مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ومدى عظمة هذا الإله العظيم الذي سخر لنا كل ما في السماوات وما في الأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لئلا تميد بكم أو مخافة أن تميد بكم هذه الأرض. والميدان معناها الاضطراب والحركة وعدم الاستقرار، ودائما يقرن بالجبال الأنهار، رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. وفي مختلف الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى الماء مع الجبال، يقول: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، الله جعل لكم مما خلق ظلالا، هذه الظلال تأتينا من خلال البيوت، من خلال الأشجار، من خلال الجبال، هي تعطينا الظلال هذا الذي ينفع الإنسان ويستنفع به الإنسان في حياته. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي أماكن آمنة تكنكم من الخطر وتؤويكم عند الضرورة، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم الله نعمته عليكم، هذا من إتمام النعمة علينا، أن يسخر لنا البحر والبر والجبال والهواء والشجر والحيوان وكل ما في هذه الأرض
يسخره للإنسان ولخدمة الإنسان، ويعطي الإنسان في ظاهره وفي باطنه الخدمات الكبيرة التي لا يستطيع الإنسان أن يحصرها لكثرتها. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. كما ذكرنا أن الله خلق الأرض في 2 وقدر فيها أقواتها في 2، فتمت 4 أيام. ثم خلق السماوات في 2، فتم خلق السماوات والأرض في 6 أيام كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله؟ هل هنالك خالق مع الله؟ هل هنالك من يرزق مع الله؟ هل هنالك من يسخر مع الله سبحانه وتعالى؟ هل هنالك من هيأ هذا الكون غير الله للإنسان وأسبق عليه هذه النعم؟ بل أكثرهم لا يعلمون، الأكثر للأسف لا يعلمون ولا يستخدمون عقولهم ولا يستخدمون أبصارهم ولا أسماعهم فيما ينفعهم وفيما خلقهم الله من أجله. ويقول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. كما كنا، كلمة دحاها وطحاها ومدها وبسطها هي بمعنى واحد، الدحو والطحو والمد والبسط هي بمعنى واحد، وأنها جعلها سهولا ممتدة يستطيع الإنسان أن يبني فيها الحضارة ويبني فيها الحياة بشكل سهل، ليس كما في الجبال. الجبال صعب البناء فيها وتكون غير منبسطة وغير ممدودة وليست مدحوة ولا مطحوة، فيصعب فيها البناء. ولكن الإنسان مع ذلك بنى فيها وسكن فيها وعاش في أعالي الجبال، ولكن في الأخير الأرض هي الأسهل للبناء وللعيش للإنسان. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والمتاع الذي يكون للأنعام هو أيضا يكون للإنسان، فالإنسان يحتاج إلى هذه الأنعام، والأنعام خلقت من أجل الإنسان. وآية لهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. والله سبحانه وتعالى أمد هذه الأرض بمختلف الاحتياجات البشرية، كما قلنا الاحتياجات التي يعني تستخدم في غذاء الإنسان أو في حياة الإنسان أو في أي جانب من جوانب حياة الإنسان الشخصية أو العامة كالحديد وغيره. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات والهدى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويشير إلى أنه لا يمكن إقامة الحق والقسط وإقامة العدل بين الناس إلا بقوة، بقوة تفرض هذا الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فلا بد لإقامة هذا الحق من قوة تردع الباطل وتردع الطغاة وتردع المتكبرين والمتجبرين. فقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني هذا الحديد هو رمز للقوة التي خلقها الله في هذه المعادن التي يصنع منها السلاح، يصنع منها الدروع الواقية، ويصنع منها السيوف والمدافع والدبابات والطائرات وغيرها، التي دورها الأساسي هو أن تقوم لتطبيق شرع الله ولتطبيق دين الله سبحانه وتعالى، ليسود الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، ويسود العدل والقسط بين الناس. لأن هذه هي الهدف من رسالة الأنبياء جميعا، هي إقامة الحق والقسط في هذه الحياة، وهي المهمة التي استخلف الله الإنسان من أجلها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الاستخلاف هدفه هو إقامة الحق وإقامة العدل، وإقامة الحق والعدل لا يكون إلا باستخدام الوسائل الحديثة التي تجعل الإنسان قادرا على أن يردع الظلم، على أن يردع الباطل. اليوم كما نرى أن المجاهدين يردعون العدوان الصهيوني ويحاصرونه بالصواريخ البالستية وبالطائرات المجنحة،
وبالقوة التي استخرجت من هذه النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. ولولا وجود هذه القوة مع المجاهدين لما استطاعوا أن يردعوا أو أن يضغطوا على الكيان الصهيوني في وقف جرائمه وعدوانه على إخواننا في غزة. فإذا هذه المواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى هو خلقها لإقامة الحق والعدل ولرفاهية الإنسان ولأمنه واستقراره واستخدامها فيما ينفع الإنسان وفيما ينفع البشر. ولهذا سنأتي أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان ونهى البشر عن أن يفسدوا في الأرض، وذكر في آيات كثيرة عقوبة المفسدين. فهذه الجبال هي كما قلنا مأوى لهذه المعادن التي منها الحديد ومنها غيره من المعادن التي تستخدم في حياة الإنسان. فنحن حينما نتأمل في هذه المشاهد التي تحكي لنا الله سبحانه وتعالى حينما قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الجبال التي نراها بهذه الألوان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي ليست موجودة في الجزيرة العربية، فكيف استطاع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف هذه الحقيقة؟ كيف استطاع أن يعرف أنها من هذه الجبال ما هو جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود؟ هذه الجبال هي وجدت في الصين واكتشفت في مراحل متأخرة، وهذا مما يدل على أن هذا الكلام هو كلام الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه كانت أشكال الجبال في الجزيرة العربية التي قد رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيها شيء مما ذكره القرآن الكريم من تلك الألوان المختلفة والحقائق التي كانت غائبة عن معلومات العرب والمسلمين في ذلك الوقت. إذن هذه هي أشكال للجبال الراسيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه ألقاها في هذه الأرض كي لا تميد بالإنسان. ونستعرض ما يقوله بعض العلماء عن كيفية نشوء هذه الجبال وأنواعها، كيف تنشأ الجبال. هذه هي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا الصدع الذي يحصل في القشرة الأرضية أحيانا كما قلنا تنزاح قشرة أرضية من قشرة أخرى أو تتداخل قشرة أرضية في قشرة أخرى، فإذا انزاحت يوجد هناك الأنهار والبحار، وإذا اصطدمت قشرة أرضية بقشرة أخرى أو دخلت قشرة أرضية تحت قشرة أخرى هنا تنشأ الجبال كما يوضح هذا الفيديو. انظروا هذين القشرتين كيف اصطدمتا فانحدرت إحدى القشرتين إلى باطن الأرض ونتأت هذه الجبال التي تظهر في الصورة. وهذه الثانية هي الجبال الملتوية التي تحصل عندما تصطدم قشرتين أرضيتين، فيحصل هنا جبال ملتوية وتتكسر القشرة الأرضية وتحصل الجبال التي تسمى الجبال الملتوية. فهكذا يقول بعض العلماء أنها تنشأ الجبال بهذه الطريقة. انظروا في هذه الصورة، هذه الحمم البركانية، يعني هذا الالتقاء بين القشرتين ولد هذه المادة الحمراء التي تصعد إلى الأعلى وتشكل الحمم البركانية التي تصنع الجبال البركانية التي نراها وتسمى الجبال البركانية. هذه هي إحدى الجبال التي تسمى الجبال البركانية وتحتوي على حمم بركانية تطفو على سطح القشرة الأرضية وتصنع الجبال البركانية. و
وهي بهذا الشكل كما نرى في الصورة كيف تصعد هذه المادة الملتهبة ثم تخرج من فوهة البركان من أعلى قمم الجبال. وحتى أحيانا تقع هذه الجبال في وسط المحيطات، الجبال البركانية تكون أيضا في وسط المحيط وبين الماء كما في هذه الصورة. انظروا كيف يعني نشأ الجبل البركاني هذا في وسط المحيط واندلعت البراكين من هذا الجبل وهو بين الماء وفي وسط المحيط. وهذه صور للجبال البركانية من الداخل. نعود إلى هذه الجبال وهذه المناظر الطبيعية التي ذكرها لنا القرآن الكريم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ذكر هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بعد ذكر هذه الجبال وأنواعها وما ذكر فيها من الجدد، والجدد هي الأشرطة هذه التي تظهر في الجبال، شريط يكون بلون مختلف وبلون خاص يسمى الجدد. فالله سبحانه وتعالى يقول كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية تدلنا على أن العلم الحقيقي الذي يوصل الإنسان إلى معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى وتوصله إلى أن يكون من العلماء الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أنه لا تتكون الخشية لله سبحانه وتعالى في قلب إلا قلب يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، يعظم الله حق التعظيم، يجل الله حق الإجلال. وهذا الإجلال وهذا التعظيم وهذه المحبة وهذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا من خلال العلم. والعلم ليس معناه مجرد العلوم الشرعية فقط، بل كما قلنا قوله كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فيه إشارة إلى أن العلم الحقيقي يأتي من خلال التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله، ومنها هذه المخلوقات العظيمة التي هي الجبال وغيرها من ما في هذا الكون من الأشياء العظيمة التي حينما يتفكر الإنسان فيها وحينما يتذكر عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى عليها وكيف سيكون مصيرها في المستقبل، كيف سيكون مصيرها في المستقبل حينما تصبح هباء منبثة وحينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يغير معالم هذا العالم وهذا الكون، سنذكره إن شاء الله في المحاضرات قادمة. قوله سبحانه وتعالى كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء يدل على أن العلماء يدخل فيهم كل من عرف الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات ومن خلال التفكر في مخلوقات الله ومن خلال التدبر في هذا الكون ليصل إلى المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى. والمعرفة الحقيقية هي التي تبعث على الخشية من الله والتي تبعث على الثقة بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الله ومحبته. فللأسف بعض علماء الشرع الذين يسمون أنفسهم علماء مع أنهم حفظوا الكثير من الأحكام الشرعية ومن الأحاديث النبوية لا تراها تتجسد في قلوبهم وفي تصرفاتهم وفي سلوكياتهم دلائل معرفة الله سبحانه وتعالى ولا دلائل الخشية من الله سبحانه وتعالى. تراهم يجاملون الملوك على حساب دين الله، تراهم يسكتون عن الحق خوفا من المخلوق ولا يخافون من الخالق، تراهم يفتون بغير ما أنزل الله ويكتمون ما أنزل الله كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن ليست القصة هي كم أحفظ من العلوم وكم أحفظ من الأحاديث أو من المعلومات الشرعية، القصة هو ما مدى ارتباطي بالله سبحانه وتعالى، ما مدى معرفتي بالخالق جل شأنه، ما مدى ثقتي بالله وخوفي من الله وتوكلي على الله وخشيتي من الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذه الخشية وهذا الإيمان وهذا الخوف وهذا التبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى هو ينتج عن التأمل والتدبر لمخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي أخبر أنها آيات بينات واضحات توصل الإنسان إلى الحقيقة المطلقة وهي عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو شكل الجبال والجدد التي أخبر الله سبحانه وتعالى جدد بيض
هذه جدد بيض، وهذه جدد حمر، وهناك جدد هذه السوداء وغيرها، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يزرع خوفه وإجلاله وعظمته في قلوبنا، وأن يهدينا لمراشد ديننا، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان. قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

نرجو أحدا غيرك وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أملا.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قرأ القرآن وحفظ فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله تعالى.
2: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
3: آفاق إف إم.
4: الكون في القرآن.
5: النطفة، قال تعالى في كتابه الكريم: إن

0: بصيرا.
1: النطفة هي الخلية الحية المتكونة من ماء الرجل وبويضة المرأة. قص الله تعالى في القرآن الكريم الإعجاز الإلهي في كيفية نمو الجنين، بداية من النطفة التي هي المرحلة الأولى في النمو. قال تعالى:
0: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.
1: وقد توصل العلم الحديث إلى أنه بعد ساعات من بداية مرحلة تخلق إنسان جديد تبدأ مرحلة التقدير التي تتحدد فيها صفات الجنين نفسه، وتتحدد فيها الذكورة والأنوثة، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروسوم Y كانت النتيجة ذكراً، وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروسوم X كانت النتيجة أنثى. كما أثبت العلماء أن هذه الخلية تحتوي على المادة الوراثية الكاملة، كما يعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة. وقد ذكر الله تعالى الإنسان واعظا بقوله: أولا

0: فهذه الآية تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده.
1: وصلنا في سياق الحديث والتعليمات القيمة في وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام إلى قوله: وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. حدد الأولويات في المسار التعليمي التي ينبغي التركيز عليها ابتداء، وأن تكون في مقدمة ما هو مهم وما هو مطلوب تعليمه للجيل الناشئ. فالإنسان أحوج ما يكون كمسلم إلى أن يوجه اهتمامه في التعلم بتعلم كتاب الله عز وجل.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الثبات والحق. أقول فيها: وما بدلوا تبديلا، تشير إلى أولئك الذين لا يغيرون مواقفهم نتيجة لحصول بعض الإخفاقات أو سماع بعض التحليلات. فالثبات يستند إلى ثبات الحق لا إلى متغيرات الواقع. بهذه الكلمة أشير إلى ما ورد في القرآن الكريم من وصف الصادقين الصالحين المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني رأوا الطواغيت وقد تجمعوا عليهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني لم يستكينوا، لم يخافوا، لم يذعروا، بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا بأننا سنواجه من طرف الطغاة ومن طرف المجرمين، وأن هذا علامة صدقنا. كما قال عن بعض الصالحين، قالوا لو رضيت عنا أمريكا فإنا سنشك أننا على الحق. عداء أمريكا لنا، وعداء الكيان الصهيوني لنا، وعداء حزب أحزاب الشيطان لنا في العالم، دليل على أننا على الحق. لذلك المؤمنون لم يخافوا، بل اعتبروها بشارة خير أن الأعداء يبغضوننا، الأعداء يعادوننا، الأعداء يتحالفون علينا ويجتمعون علينا. الشخص الذي يكرهه الشيطان يعني أنه على خير وعلى حق. يعني كما يقال: إذا حضر الشيطان ذهبت الملائكة. فالملائكة يعني علامة حب الملائكة لك بغض الشيطان لك. فلذلك هؤلاء فرحوا بهذا الأمر وقالوا صدق الله ورسوله. هؤلاء يستندون، مع أن الله ورسوله وعدهم بالنصر، فاعتبروا تحزب الأحزاب عليهم والقرح الذي يصيبهم والألم الذي يصيبهم من صدق الوعد. ثبتوا على الحق، لا يغيرون مواقفهم بسبب بعض الإخفاقات أو بسبب رؤية العدو أو يسمعون بعض التحليلات. حتى التحليلات الآن البعض يتصور أن المحللين السياسيين موجودين فقط في هذا العصر، لا، موجودين في كل العصور. المحللون السياسيون والمحللون العسكريون والإعلام المغرض، كل هؤلاء مذكورين في القرآن الكريم، الذين يتكهنون ويحدثون بأن النصر سيكون لجهة دون جهة، وثم ييأسون المؤمنين من نصر الله. هؤلاء موجودين في كل الأوقات، المرجفين والمثبطين والخائفين والخانعين والمتخاذلين والمطبعين وكل هؤلاء. لذلك المؤمنون هذا ما يقولون: صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمان وتسليم. يعني المؤمنين سواء في ذلك العصر عندما اجتمعت قريش وغيرها، أو في هذا العصر عندما تجتمع أمريكا والكيان الصهيوني وغيرها، هؤلاء كذلك، هم لا ينظرون إلى قوة المعتدي، بل ينظرون إلى قوة الناصر. الناصر هو الله سبحانه وتعالى. ماذا تساوي أمريكا، وماذا يساوي الكيان الصهيوني، وماذا يساوي الغرب، وماذا تساوي كل جحافل الدنيا وجيوشها وكل أسلحتها بجانب قوة الله تعالى. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لله، ثقة في الله، لأنهم عندما يتحركون باسم الله لا باسم أنفسهم. ثم الله تعالى قال: من المؤمنين رجال، هؤلاء الثلة القليلة، هؤلاء هم السابقون الصادقون الذين ذكرهم الله تعالى في مواضع من القرآن الكريم، هؤلاء المقربون، لأن إيمانهم عميق، إيمانهم عظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، لم يبدلوا مواقفهم نتيجة تغير الموازين. البعض يغير مواقفه بسهولة، بمجرد أن يرى الكفة قد أصابت جهة معينة مباشرة ينتقل إلى تلك الجهة، مع أنه كان في جهة المؤمنين وفي جهة الصالحين، لكن بمجرد رؤية بعض الأحداث وحصول ما ظاهره هزيمة ينقلب على عقبيه. كان يعبد الله على حرف، فلذلك اختبره الله تعالى. ولذلك أحيانا تحصل بعض القرح وتحصل بعض الآلام للصالحين حتى يميزوا، حتى يكشف أمثال هؤلاء الذين يسارعون إلى التبديل والتغيير. فلذلك المؤمنون يقفون مع المبادئ، يقفون مع الحق. الحق ثابت لا يتغير، ولذلك المؤمن شجرة ثابتة، فروعها جذورها في الأرض وفروعها في السماء،
لا تهتز لشيء، لا تهتز للمواقف، لا تهتز للتغيرات الدولية، لا تهتز للأراجيف، لا تتأثر بشيء. يقول أنا مع الحق مهما كان، يدور مع الحق حيث دار، لا يتغير، لا يبتعد عن الحق. وهنا اختباره: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ يعني هل فقط يعني دينكم إيمانكم مرتبط فقط بشيء، بشخص، بحيث إذا توفي أو قتل انقلبتم على أدباركم؟ مثل ما حصل البعض عندما استشهد سماحة السيد حسن نصر الله، تغير وتبدل وقال الآن سقط محور المقاومة. إذن كان كل ارتباطك بالمحور فقط بشخص؟ لا، الارتباط يكون بالله تعالى. فإن استشهد القائد الفرعي هناك القائد الأصلي، إن استشهد القائد البشري هناك القائد الرباني، وهناك الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نتحرك طواعية له. نحن نتحرك وفق ما أمرنا الله، والتزامنا بطاعة القائد لأن الله تعالى أمرنا بذلك. فإن استشهد القائد فنحن مع الحق، فنحن مع الحق الذي كنا، وهذا علامة صدقنا مع ذلك القائد وعلامة وفائنا لذلك القائد. ولذلك الصادقون في حزب الله بعد أن استشهد سماحة السيد حسن نصر الله كانوا في ضرباتهم يقولون لبيك يا نصر الله، وكأنه حي أمامهم، وكانوا ينتصرون وأثروا في الأعداء تأثيرا كبيرا. العدو الذي كان يتصور أنه بقتل ذلك القائد سينهار الحزب وينهار المقاومون المجاهدون، ولكنه اكتشف أن الأمر ليس ذلك، لأن هؤلاء مرتبطون بإيمان، مرتبطون بعقيدة، مرتبطون بالله، ثابتون مع الحق، لا ينظرون إلى ما حصل في الواقع. يقولون إن مات فلان ذلك القائد أو استشهد فنحن سائرون معه، سائرون على خطه، وهذا علامة صدقه وعلامة، وهذا يزيدنا حبا له ويزيدنا وفاء له. ولذلك علامة الصادقين أنهم ما بدلوا تبديلا، لأن الله تعالى يختبر الصالحين والصادقين في كل المواقف بأحياء ببعض المواقف. فعلامة الصدق هو الثبات إلى آخر لحظة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشيطان لا ييأس أبدا من انحراف بالإنسان، فيبقى يتابعه إلى آخر لحظة. لذلك المؤمن يحرص بالتقوى على مراعاة أنفاسه حتى لا يبدل ولا يغير ولا يقع فيما وقع فيه المنحرفون الذين ولوا الدبر وتغيروا عن الحق بعد أن كانوا من أهله ومن أصحابه. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقالبنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ورعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة، هل هات من الدلة.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: داخل نفوس الناس، فيصبحون أيضا لا يبصرون، لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون لكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدق، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا. أمام الله يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقلع الباب ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا من ممن يسيرون على نهج الحق.

0: حكومة التغيير والبناء تشيد بعمليات حزب الله وتبارك للعراق عن نفسها وتؤكد لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاستباحة. حزب الله يواصل التنكيل بمجاميع العدو ويؤكد لا مكان لأي حزام أمني في الجنوب اللبناني وسنبقي العدو في حالة إرباك والسلطة تتبنى سردية العدو. الإحباط يخيم على البيت الأبيض نتيجة الرد الإيراني المشروع من دون تنازلات وقفزة في أسعار النفط وشلل في مواني الخليج ومطارة العدو. شهداء وجرحى بنيران العدو في غزة وأبو عبيدة يشيد بعملية كلندي الفدائية ويدعو لمواجهة الاستباحة في الضفة وعقوبات أوروبية ضد مغتصبين صهاينة. كيان العدو يواصل حقبة التغول والاستباحة للسيادة السورية وماكرون يعلن من نيروبي نهاية حقبة النفوذ الفرنسي في أفريقيا. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. على حدود محصنة بدماء الشهداء مسيجة بالكرامة والعطاء سادة المجاهدين من جبل عامل وجنوب المقاومة واصلون قمع رؤوس المجرمين الصهاينة بمطارق السماء كما يصف الأعداء مسيرات حزب الله الانقضاضية تنقض عليهم عند كل مرصد وعند كل مفترق وفي مفترق الطرق لبنانيا بين الرهان على الجهاد والرهان على الدبلوماسية يجدد حزب الله ألا مكان لأي حزام أمني في الجنوب اللبناني ويتعهد بإبقاء العدو في حالة إرباك فلسطينيا وفي ذكرى نكبة العرب قبل فلسطين سطر بطل من كلندية ملحمة بطولية بوقوفه مشتبكا مع العصابات الصهيونية مؤذنا بمرحلة جديدة من التصدي للاستباحة الصهيونية كما دعا أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إقليميا وفي ظل مفاوضات متعثرة وهدنة هشة أدخلتها واشنطن غرفة الإنعاش وواقع مفتوح على خيارات متعددة تمضي إيران بخطى ثابتة غير مرتعشة على مسارين متوازيين الحرب أو الدبلوماسية وكلاهما وجهان لصمود إيراني واحد بعد أن أرسلت ردا سياديا صاغته بعين المصلحة الوطنية والإسلامية وليس وفقا لمزاج ترامب ونتنياهو وأهوائهما ولسان حال الجمهورية الإسلامية يقول لأئمة الكفر الكرة في ملعبكم إن شئتم دبلوماسية فاوضنا وإن أردتم حربا فنحن رجالها ومن يمن الإيمان والحكمة والإسناد والجهاد وضعت حكومة التغيير والبناء النقاط على حروف مستجدات المنطقة وتطوراتها مشيدة بعمليات سادة المجاهدين مباركة للعراقيين انفراجتهم السياسية باختيار رئيس الحكومة مجددة دعمها لحق الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن نفسها مؤكدة أن يمن الأنصار لن يبقى مكتوف الأيدي أمام الاستباحة الأمريكية الصهيونية وإن عدتم عدنا.
1: الهدنة القائمة حاليا هي موشكة على النهاية وهي هدنة هشة احتمال التصعيد قائم واحتمال كبير. موقفنا المعلن ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف هذه الأمة ويستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم في إطار ذلك أعلننا موقفا واضحا لسنا على القياد نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي الصهيوني وشريكه الأمريكي اتجاهنا هو للتصعيد إذا قام العدو بالتصعيد وعاد إلى التصعيد من جديد إذا استقرت الهدنة فلا شك أن جولات أخرى قادمة. أنا عبارة عن عدنا لجولة صراع مستمر مع العدو.
0: أعلنت حكومة التغيير والبناء في العاصمة صنعاء عددا من المواقف الهامة حيال المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وناقشت عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها. وفي اجتماع دوري ترأسه القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، جددت الحكومة التأكيد على حق الجمهورية الإسلامية في إيران في الدفاع عن نفسها، وأكدت بأن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به أمريكا وربيبتها إسرائيل في حق شعوب أمتنا. وفي الشأن اللبناني، أشادت حكومة التغيير والبناء بالعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان وصمود البطولي الكبير للمقاومة وجمهورها، واعتبرت أن ما تقوم به السلطة اللبنانية من خطوات تفاوضية مع العدو الإسرائيلي تصب في خدمة المشروع الصهيوني في المنطقة وتضر بالمصالح الوطنية للبنان. وبخصوص الانفراج السياسي في العراق، هنأت الحكومة في صنعاء الشعب العراقي بإعلان الإطار التنسيقي اختياره علي الزيدي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة محليا. أشادت أيضا الحكومة بالإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية بما فيها ضبط الخلايا التجسسية، كما أثنت على دور المجتمع وتعاونه مع الأجهزة الأمنية. واستعرضت الحكومة خلال الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها واتخذت إزاء الإجراءات المناسبة. كثف حزب الله عمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، في وقت أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن حزب الله لن يسمح بوجود ما يسمى الحزام الأمني جنوب لبنان. وفي إيران، أكدت الخارجية الإيرانية أن ردها على المقترح الأمريكي منطقي ومشروع. وفي سياق، نقلت تصميم عن مصدر في فريق التفاوض نفي إيران تقديم عرض يرتبط بتجميد التخصيب 15 عاما، مضيفا أن طهران حددت زمنا معينا لإطلاق الأموال المجمدة. وقبل أن يعلن ترامب دخول الهدنة في غرفة المعاش، ارتفعت العقود الآجلة للوقود 3 دولارات على أسعار الوقود، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 3%، بينما تجنبت شركات الطيران المدنية الأوروبية عودة الرحلات إلى مطارات كيان العدو الإسرائيلي. وفي غزة، أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالجهادي الفدائي المشتبك في قلنديا بالتزامن، نعت سرى القدس عدد من الشهداء من قادتها. المزيد من التفاصيل حول أبرز التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلين من لبنان زهراء حلاوي، ومن إيران علي جعفر، ومن غزة دعاء روقة. والبداية من لبنان على وقع استعار الميدان، زهراء ضعينا في آخر المستجدات.
2: أهم المستجدات هنا في لبنان، المقاومة الإسلامية ومجاهديها يثبتون يوما بعد آخر بأن يدهم هي الطولة في الميدان، ويحولون ما يسمى بالخط الأصفر وبالحزام الأمني إلى مسرح عمليات للمقاومة، تصل من خلالها محلقاتهم الانقضاضية ومسيراتهم ومختلف أنواع الأسلحة لتطال جنود العدو الصهيوني وقواته أينما تمركزت على امتداد الأراضي اللبنانية في الجنوب. وأيضا يلاحقون يعني قواته المساندة لكل عملية تقصف قوة معادية، كما حصل فجر هذا اليوم أو صباح هذا اليوم تحديدا في بلدة الطيبة، حيث استهدف مجاهدو المقاومة لثلاث مرات متتالية قوة متمركزة في أحد المنازل في ميدان الفقعاني، ثم عمدوا إلى استهداف القوة المساندة أو القوتين المساندتين لهما. المقاومة الإسلامية تصعد يوميا من عملياتها تستهدف الجنود، تلاحقهم، أيضا تعرقل محاولات تقدمهم باتجاه مزيد من الأراضي الجنوبية، فيما في المقابل العدو الصهيوني يعني لا يملك خيارا سوى مزيد من الدمار والاستهداف للبنى التحتية ولمنازل المدنيين وملاحقة المدنيين في القرى الجنوبية، حيث شن اليوم سلسلة اعتداءات بالطيران الحربي والمسير على مناطق متفرقة من الجنوب، نتج عنها شهداء بينهم أيضا اليوم أطفال، كما في بلدة كفرتبنيت حيث استهدف العدو الصهيوني منزلا كان فيه طفل مع والده يبلغ من العمر 5 سنوات، وتمكنت فرق الدفاع المدني بعد ساعات طويلة يعني من الدخول إلى هذه البلدة وانتشال جثامين الشهداء. إذن أيضا يواصل العدو صهيوني اعتداءاته من خلال القصف المدفعي ومن خلال النسف الذي يقوم به للمنازل، ولكن في المقابل المقاومة بعملياتها تحقق إنجازات نوعية، وإعلام العدو الصهيوني وأيضا قادته العسكريين والأمنيين يتحدثون عن أنهم يفقدون السيطرة في الميدان، لا سيما بمواجهة سلاح حزب الله في المحلقات الانقضاضية الذي أثبت فاعليته في المواجهة، والذي يعجز العدو الصهيوني حتى هذه اللحظة عن إيجاد حلول من أجل حماية جنوده وقواته وآلياته من الاستهدافات المباشرة والمركزة من قبل مجاهدين في الميدان.
0: ومن لبنان إلى طهران، علي، ما جديد المواقف الرسمية في الجمهورية الإسلامية حول ما يتعلق بالرد على المقترح الأمريكي؟
3: نعم صدام، حينما قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، لم تأخذ بعين الاعتبار أمنيات وطموحات ترامب، بل دون هذا الرد هنا في طهران بناء على المصالح الوطنية والقومية. الرد الإيراني يستند إلى ركائز أساسية تدعو إلى إنهاء الحرب بالدرجة الأولى في جميع الجبهات بما في ذلك على جبهة لبنان، أيضا يدعو إلى رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية تزامنا مع فتح مضيق هرمز، وأيضا يدعو إلى رفع العقوبات بشكل كامل بما في ذلك العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية، وأيضا فك أرصدة إيران المجمدة في البنوك العالمية، لتأتي المرحلة التالية وهي مرحلة الخوض في التفاصيل النووية. الخارجية الإيرانية أكدت اليوم بأنها لديها سلاحين، هو السلاح أيضا الدبلوماسي والسلاح العسكري. ستستخدم السلاح الدبلوماسي عندما تدعو الحاجة، وستستخدم السلاح العسكري حينما تجد ذلك مجديا. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفاوض، لكن الجهوزية العسكرية في أعلى مستوياتها. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت بأن أي اعتداء من على القيادات الإيرانية سيقابل بالردع بالاعتداء على القواعد الأمريكية في المنطقة وأيضا السفن العدو. هنالك تأكيدات أيضا من قائد بحرية الجيش الإيراني بأن دلافين الخليج، والمقصود هنا هو الغواصات الإيرانية المسيرة الصغيرة الحجم، مستقرة ومنتشرة في مياه الخليج، وهي قادرة على استنزاف العدو وتكبيره خسائر فادحة. أيضا أعلن قائد القوات الجو فضائية بأن الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية موجهة نحو العدو، وهي فقط بحاجة إلى أمر الأطلاق، ما يعني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت ترسم قواعد الاشتباك هنا. هي لا تخاف المفاوضات، هي تفاوض لكنها تؤكد على حقوقها السيادية، وتؤكد بأن ما فشل العدو بتحقيقه في الحرب لن يستطيع الحصول عليه في الدبلوماسية. هي تفاوض لكن يدها على أسناد المستعد.
0: إذن انقطع الاتصال مع علي، وانتقل من طهران إلى غزة مع دعاء رقة. دعاء، إذن في ظل المواقف الإيرانية الأخيرة تجاه المقترحات الأمريكية والتصعيد المتواصل أيضا في المنطقة، كيف تنعكس هذه التطورات السياسية والميدانية على واقع الأوضاع في قطاع غزة؟
4: الخروقات الإسرائيلية في تصاعد وفي ارتفاع كبير جدا صدام، يعني نحن نتحدث منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة 4 من الشهداء، من بينهم شهيدين عملية انتشال من منطقة نتسارين. بالأمس تقدمت الآليات الإسرائيلية قرب شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، وتم السيطرة على شارع صلاح الدين الذي يفصل هذا الشارع مدينة غزة عن المنطقة الوسطى. تقدمت الآليات، تم إطلاق النار بطريقة عشوائية في تلك المنطقة، وهذا الأمر أدى إلى وقوع أعداد من الشهداء وأعداد من الجرحى. لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال جثامين الشهداء بالأمس، وبعد مرور عدة ساعات تمكنت الطواقم من انتشال شهيدين من منطقة نتسريم وسط القطاع، وتم وصول جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح. أيضا اليوم شهيد في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة، وأيضا شهيد آخر في مدينة خان يونس جنوب القطاع. الخروقات في تصاعد، عمليات النسف والتدمير صدام لا تتوقف، حيث كثف العدو الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من عمليات النسف والتدمير التي تشهدها المناطق الشرقية في مدينة غزة. أتحدث عن 3 مناطق وأحياء شرقية في مدينة غزة: حي الزيتون، حي الشجاعية، حي التفاح. هذه الأحياء 3 تتعرض مؤخرا بطريقة متعمدة بعمليات النسف والتدمير من قبل جيش العدو الإسرائيلي، حيث أن أصوات الانفجارات لا تهدأ في المناطق الشرقية، حيث قام جيش العدو الإسرائيلي مؤخرا بعمليات توسيع للمنطقة الصفراء شرق مدينة غزة، وقام بتوسيع المنطقة الصفراء وإزاحة الخط الأصفر قليلا باتجاه الغرب. اليوم لا أتحدث فقط عن خط أصفر، اليوم هناك خط برتقالي يتقدم الخط الأصفر، ومع إنشاء هذا الخط الجديد نحن نتحدث عن ما نسبته 64% من مساحة أراضي قطاع غزة اليوم تحت سيطرة العدو الإسرائيلي. معظم الأراضي التي يسيطر عليها العدو الإسرائيلي تعتبر أراضي زراعية، وكانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعتبر السلة الغذائية، هذه الأراضي الحدودية والتي الآن هي تحت سيطرة العدو الإسرائيلي، وقام العدو الإسرائيلي بتخريب وتجريف هذه الأراضي. فيما يتعلق بالمعابر لم يتغير شيء، اليوم أغلق معبر رفح البري، بالأمس فتح. هذه السياسة التي يتبعها العدو الإسرائيلي مؤخرا بحق السكان هنا في القطاع، يقوم بفتح المعبر ثم يقوم بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر، لا يسمح بسفر الأعداد المطلوبة من المرضى والجرحى، ولا يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب إلى القطاع. مؤخرا كان هناك محادثات في القاهرة، وتم تقديم مقترح من قبل الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعاملت حركة حماس مع المقترحات التي قدمت لها بروح إيجابية. وكان المقترح الأخير ينص على دمج المرحلتين الأولى والثانية، لكن العدو الإسرائيلي لا يريد دمج المرحلتين، يريد تقديم المرحلة الثانية التي تتعلق بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهذا ما ترفضه المقاومة الفلسطينية التي تؤكد وتطالب الوسطاء بضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي وإلزام العدو الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
0: من غزة دعاء روقة، ومن لبنان زهرة حلاوي، وأيضا من طهران علي جعفر، شكرا جزيلا لكم.

كثف مشاهدو حزب الله من عملياتهم العسكرية النوعية ردا على جرائم العدو وخروقه وانتهاكاته، وأعلن خلال الساعات الماضية قرابة 20 عملية. وفي بيانات متتالية أعلن حزب الله استهداف قوتين صهيونيتين بثلاث مسيرات انقضاضية داخل مبنى في بيدر الفقاني في بلدة الطيبة، مشيرا إلى تدخل المروحية لإجراء القتلى والجرحى تحت غطاء ناري ودخان كثيف. وأعلن حزب الله استهداف 6 تجمعات لجنود وآليات العدو بأسرى بمسيرات وصليتين صاروخيتين محققين إصابات مباشرة، بالإضافة إلى استهداف دبابة مركبة وجرفة D9 للعدو في بلدتي رشاف وعلى طريق بياضة النقورة بمسيرتين انقضاضيتين وإصابات مؤكدة، مشيرا إلى استهداف قوة صينية بصلية صاروخية أثناء تدخلها لسحب الجرافة. تم استهداف جرافة أخرى من نوع D9 وآلية هامر للعدو الإسرائيلي في بلدتي النقورة وطير حرفة بمسيرتين انقضاضيتين محققين إصابات مؤكدة. كما تم استهداف آليتين هندسيتين لجيش العدو في بلدتي طير حرفة والبياضة بمسيرتين انقضاضيتين محققين إصابات مؤكدة. وأعلن حزب الله أن المجاهدين تصدوا لطائرة مسيرة للعدو في أجواء منطقة صور بصاروخ أرض جو. وبث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آليات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة بيوت السياد جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة.

ووزع حزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: وتتصاعد داخل كيان العدو المخاوف من تنامي قدرات حزب الله في استخدام المحلقات الهجومية ضد جيش العدو ومنظومات القبة الحديدية وما تحدثه من خسائر في صفوف ضباط وجنود العدو. في موازاة ذلك، كشفت أوساط صهيونية أن لبنانيين مرتبطين بواشنطن يرفضون إيقاف الحرب قبل أن يتم تفكيك حزب الله سياسيا وعسكريا.
1: تتصاعد المخاوف والتحذيرات داخل كيان العدو من تنامي قدرات حزب الله في تشغيل المحلقات الهجومية والطائرات المسيرة الانقباضية بعدما تحولت من تهديد تكتيكي محدود إلى عنصر ضغط يومي على القوات والمنظومات الاعتراضية، خصوصا بعد استهداف القبة الحديدية وتوالي الإصابات في صفوف ضباط وجنود العدو وفشلهم في مواجهة هذا السلاح.
2: المحلقات بدأت داخل جنوب لبنان ثم انتقلت تدريجيا نحو أهداف داخل إسرائيل. بعض هذه المسيرات نجح في تجاوز منظومات الرصد والكشف. هذا التهديد كان معروفا منذ سنوات بعد حرب أوكرانيا، لكن المؤسسة الأمنية لم تستعد له بالشكل الكافي، والنتيجة نراها اليوم بإصابات متكررة في صفوف القوات.
3: حزب الله يركز على المحلقات باعتبارها نقطة ضعف لدى الجيش الإسرائيلي، فالاستهداف بات يشمل القوات وبطاريات القبة الحديدية على حد سواء، حيث تصعب عمليات التشويش والاعتراض، وهذه الوسائل الصغيرة تحولت إلى سلاح دقيق ومنخفض الكلفة، وبات الجيش يواجه تحديا متصاعدا في الجبهة الشمالية.
1: ومع استمرار استهداف قوات العدو ومواقعه العسكرية ومنظوماته الاعتراضية، يتصاعد الجدل السياسي داخل الكيان بشأن جدوى استمرار الانتشار الحالي داخل جنوب لبنان، وتبرز تحذيرات من اتساع الاستنزاف البشري والميداني.
4: على خلفية الارتفاع في عدد المصابين من الجيش في لبنان، تعبر جهات سياسية اليوم عن انتقادات تجاه رئيس الأركان من أنه يكفر بصلاحية المستوى السياسي، بل الادعاء أنه يوجه الوزراء وأعضاء الكابينيت خلال النقاشات نحو النتيجة التي يرغب فيها، أي البقاء في الانتشار الحالي للجيش بدلا من التقدم حتى خط الليطاني، وهو ليس حلا سحريا، وهناك خلافات موضوعية حول جدوى ذلك.
1: وفي الموازاة، وفيما تتصاعد المخاوف والتحذيرات والجدل حول جدوائية استمرار نزيف خسائر العدو في الجنوب اللبناني، كشفت أوساط صهيونية عن تحرك شخصيات مسيحية لبنانية لم تسمها لممارسة الضغط عبر واشنطن لاستمرار الحرب وعدم إيقافها حتى يتم نزع سلاح حزب الله وشرعيته السياسية، وهو ما ينسجم مع أهداف العدو الإسرائيلي.
5: هناك رسائل تصل إلى إدارة ترامب.

0: جهات مسيحية في لبنان تطالب بالاستمرار في الحرب حتى تفكيك حزب الله من سلاحه، ويرفضون أي اتفاق لا يشمل طرد وزراء الحزب من الحكومة اللبنانية. أما بالنسبة لنا فيتعلق الأمر بمستقبل الشمال وأمن السكان، فالقضية ليست عسكرية فقط بل أيضا سياسية.
1: في المحصلة رأت أوساط العدو أن المحلقات الهجومية لحزب الله باتت اليوم تشكل أحد أبرز التحديات التي يواجهها جيش العدو على ما يسمونه بالجبهة الشمالية، في ظل صعوبة التصدي لها واتساع تأثيرها الميداني والنفسي الذي يرهق معنويات جيش العدو ويستنزفهم، في ظل ما يعانيه العدو من أزمة على مستوى العديد.
2: أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن ما يسمى بالحزام الأمني أو المنطقة العازلة في جنوب لبنان لا مكان له في قاموس المقاومة. وقال عز الدين خلال مؤتمر صحفي إن المقاومة لن تدع العدو يستقر أو يحكم سيطرته على الأرض وستبقيه رهن الإرباك والخوف، مشيرا إلى أن حجم التأييد الدولي للبنان في الدفاع عن نفسه يتزايد في مقابل استنكار متصاعد للعدوان الإسرائيلي. وأضاف أن اعتماد المفاوضات دون وجود قوة تواجه العدو المنفلت من كل القيود يشكل فضيحة سياسية للسلطة التي ترضخ لشروط العدو، داعيا إياها إلى إعادة النظر بخياراتها والعودة إلى التفاهم الوطني بما يخدم مصلحة البلاد. وشدد على ضرورة وقف جميع أشكال الاعتداء على السيادة الوطنية وإيقاف الأعمال العدائية بما فيها الاغتيالات، مطالبا بانسحاب العدو من كافة الأراضي اللبنانية. وتذهب السلطة في لبنان إلى أبعد من الذهاب إلى طاولة تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي إلى تبني سرديته في التبرير للقتل والدمار المستمر في محاولة للقفز على حقائق الحاضر والماضي بشأن العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان منذ ما قبل نشأة المقاومة الإسلامية.
3: في مشهد يدعو للسخرية والإحباط معا، رئيس لبنان جوزيف عون يرأس اجتماعا تنسيقيا للوزارات والمؤسسات لإعداد ملف وطني شامل يوثق الأضرار التي يتكبدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، وكأن وظيفة الدولة في مواجهة عدوان ينسف المنازل ويجرف الأراضي ويواصل احتلاله وخروقاته أن تتحول إلى جمعية توثيق حقوقية تجمع الأرقام والصور، لا سلطة سيادية تمتلك قرار المواجهة السياسية والوطنية دفاعا عن الأرض والشعب. وفي توقيت لا يخلو من دلالة تذهب السلطة في لبنان إلى الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة مع العدو الإسرائيلي في واشنطن يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وهي ترفع شعار الاضطرار إلى التفاوض، لأن حزب الله كما قال نواف سلام دفعنا إلى ذلك،
4: واليوم هي التي تفرض علينا التفاوض مع إسرائيل. كنا نحن يعني عندنا مشكلة نقاط 5، اليوم أصبحنا أمام احتلال 68 قرية لبنانية نتيجة هذه الحرب التي فرضت علينا.
3: غير أن هذا التبرير لا يصمد أمام الذاكرة السياسية القريبة، فلبنان فاوض سابقا في ملفات الحدود والترسيم من دون أن يحول التفاوض إلى باب للتسويات المباشرة أو السلام، وقراءة عن عدوانه واحتلاله وانتهاكه اليومي للسيادة اللبنانية. الأكثر فجاجة أن السلطة التي تطلب من واشنطن الضغط على كيان العدو الإسرائيلي لوقف النار ونصف المنازل تبدو في الوقت نفسه وكأنها تتبنى جزءا من روايته، حزب الله هو السبب والمقاومة هي التي جلبت الحرب والدمار، وكأن إسرائيل بلا سجل عدواني تجاه لبنان. تقول الوقائع إن العدو دمر لبنان واحتل جنوبه حتى قبل ظهور المقاومة الإسلامية، حينها وصل العدو إلى بيروت ولم يكن خروجه منها بفعل بيانات الشجب ولا لجان التوثيق، بل بفعل المقاومة وسلاحها وهي تمارس الفضيلة المنسية مجددا في هذه المرحلة.
5: أشهد أن لا إله إلا الله.
3: تبرئة العدو الإسرائيلي عبر تحميل المقاومة مسؤولية الدمار ليست قراءة سياسية بل استسلاما لسردية العدو، مع أن قادة الكيان لم يخفوا يوما أن لبنان جزء من مجال أطماعهم ومشروع إسرائيل الكبرى بعيدا عن أي مواجهة.

0: نقلت وكالة تصنيم الإيرانية عن مصادر في فريق التفاوض الإيراني أن إيران حددت مدة زمنية معينة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وقال تصنيم إن طهران رفضت اقتراحا أمريكيا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة دون تحديد مدة زمنية، واشترطت إيران أن يكون إطلاق الأموال خلال فترة محددة. أضاف أن مزاعم الموافقة على تعليق تخصيب اليورانيوم 15 عاما كاذبة. الخارجية الإيرانية إذن تؤكد أن ردها على المقترح الأمريكي مبني على حفظ حقوقها وتبدي استعدادها للحرب والحوار.
1: رد إيراني على المقترح الأمريكي قدم إلى الوسيط الباكستاني، صيغ وبني على أساس المصالح الوطنية الإيرانية لا وفق مزاج ترامب وأهوائه. طهران ماضية في حربها، دبلوماسية كانت أم عسكرية.
2: ردنا يتضمن مطالب منطقية ومعقولة شملت مصالح المنطقة برمتها، ونركز حاليا على إنهاء الحرب. لم نطالب بامتيازات بل بحقوقنا، لا يهمنا رضا الآخرين. سنحارب متى كان ذلك ضروريا، وسنستخدم السلاح الدبلوماسي عند الحاجة.
1: إرضاء ترامب ليس على جدول أعمال الخارجية الإيرانية، فحقوق إيران السيادية والعلمية ليست قابلة للمساومة وليست منة تمنح من الآخرين.
3: كما تعرفون نحن عادة نتخذ القرارات بناء على المصالح الوطنية الإيرانية. بالنسبة لهذا الرد، هذا الرد أولا تعتي في إطار الإجابة الطلبات الوسطاء ولا سيما الوسيط الباكستاني الانخراط في مسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. أثبتنا خلال تواجدنا في المفاوضات ولا سيما في جولة المفاوضات في إسلام آباد بأننا جادين في مسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ليس بإمكان أي أحد أن يتهمنا بأننا نحن لا نهتم بالمبادرات الدبلوماسية.
4: إيران في فترة اتخاذ القرار لا تريد إرضاء هذا الطرف أو ذاك، هي تريد تحقيق مصالحها، وأول مصلحة الآن بسبب الحرب المفروضة ضد إيران من قبل أمريكا والكيان الصهيوني إنهاء الحرب. من هنا إيران تقول أن لا حوار حول أي ملف تحت ضغط، إتمام يعني إنهاء الحرب أولا، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري والدخول في مفاوضات ندية مع الطرف الآخر حسب القانون الدولي. هذا كل ما تريده إيران من المفاوضات.
1: ترسخ طهران قواعد الاشتباك السياسي والعسكري على طاولة التفاوض وفي مضيق هرمز، وتبدي استعدادها لكافة السيناريوهات المحتملة دون استثناء.
5: رد إيراني يؤكد على الثوابت ويتماشى مع حقوق الشعب الإيراني. تخوض طهران حربا دبلوماسية وتتهيأ عسكريا في حال تعثر المسار الدبلوماسي. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: الرد الإيراني أبقى ترامب والإدارة الأمريكية عالقة في الحرب، ليس في مضيق هرمز ولكن أيضا في القدرة على الخروج من الأزمة.
6: إيران تضع الولايات المتحدة الأمريكية في مربع مغلق، لا تنازلات ولا متغيرات ولا اهتمام إن كان ترامب راض أو غاضب من ردها على المقترح الأمريكي. يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن اقتراح طهران مشروع وسخي.
7: ما هیچ امتیازی مطالبه نکردیم. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده.
8: لم نطلب أي تنازلات، كل ما سعينا إليه هو حقوق إيران المشروعة. أترك لكم ولشعبنا الحكم على ما إذا كانت مطالب إيران مبالغا فيها. دعوتها لإنهاء الحرب في المنطقة ومطالبتها بوقف القرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية، وهي أعمال تصنف على أنها حصار بحري، وطلبها الإفراج عن أصول الشعب الإيراني المجمدة ظلما في بنوك أجنبية بسبب ضغوط أمريكية، هل هذه مطالب غير معقولة؟
6: خيم الإحباط مجددا في البيت الأبيض بعد تصورات أن إيران ستقدم تنازلا يساعد ترامب في الخروج من مأزق الحرب والحصار، لكن الورقة جاءت معاكسة. ذلك يعني أن الاعتقادات الأمريكية بحصار الموانئ والتهديدات والتحشيد لا تشكل ضغوطا، واقع أكدته طهران مرارا طوال الأسابيع الماضية. وبينما كان الرئيس الأمريكي ينتظر انخفاضا يسيرا في أسعار الوقود قبيل زيارته المزمعة إلى بكين، ارتفعت 3 دولارات لتتجاوز 105 دولارات، وسط تقارير ومؤشرات أن القادم أسوأ إذا بقي هرمز مغلقا. في الأثناء أعلنت بكين معارضتها للعقوبات الأحادية وغير القانونية، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على شركات أقمار اصطناعية صينية. وأكدت الخارجية في بكين أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات التابعة لها.
9: تعارض الصين بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، ولم يصرح بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد طالبنا باستمرار الشركات الصينية بممارسة أعمالها وفقا للقوانين واللوائح، وسنحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتنا. وفيما يتعلق بالوضع في إيران، أوضحت الصين مرارا وتكرارا موقفها الحازم، إذ تتمثل أولويتها الحالية في بذل كل جهد ممكن لمنع استئناف الأعمال العدائية بدلا من استغلال الصراع لتشويه سمعة دول أخرى.
6: يصنف التعثر الأمريكي في الحصول على تقدم في المراسلات الدبلوماسية عبر الوسيط الباكستاني بتعقيد عميق يبقي ترامب وإدارة البيت الأبيض عالقا ليس في هرمز وحسب، بل وعلى نوافذ انتظاره ردود طهران.
0: وقبل إعلان الرفض الأمريكي للرد الإيراني الأخير، كان المجرم نتنياهو يجري اتصالا مع المجرم ترامب يتأكد أن المفاوضات الأمريكية تتم وفق المقاييس الصهيونية، بينما دول الخليج داخلة في الخسارة خارجة من الربح.
8: لا تغيب البصمة الصهيونية في قرارات الإدارة الأمريكية. عقب تسلم الرد الإيراني الأخير، كان المجرم نتنياهو في لحظة اتصال مع المجرم ترامب، ليخرج الأخير بعدها بوقت وجيز معلنا رفض الرد الإيراني. هكذا تبنى المفاوضات على المقاييس الصهيونية قبل الأمريكية. مثلما بني قرار الحرب، تنحصر اعتبارات البيت الأبيض على المخاطر أو المكاسب التي تتصل بالكيان الغاصب، ولا تنظر إلى ما يتصل بحلفائها في الخليج، وقد جعلت من دولهم منصة للعدوان على الجمهورية الإسلامية. لذلك تبدو المفارقة كبيرة في أن الدول الخليجية وضعت في قائمة أكبر الخاسرين فيما تبدو اليوم خارج حسابات الربح، كما أشار لذلك رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم.
10: أمريكا أضرت بأصدقائها في المنطقة أنا في رأيي، وللأسف دائما الغرب عندما يتخذ قرار في منطقتنا، وهذا يجب أيضا أن نوجه الأسئلة لأنفسنا، لا نشرك في القرار بشكل حاسم. طبعا احنا نقول انه الرئيس قرر وما نقدر نعمل شيء، لكن احنا اللي حنتأثر، واحنا اول من تأثر بهذا الموضوع.
8: تتضح الاولويات الامريكية لصالح الكيان الغاصب حتى على حساب حلفائها في دول الخليج، يرتبط ذلك بدوافع العدوان على ايران ضمن ما تسمى اسرائيل الكبرى، وهذا ما بات واضحا للجميع بما فيها الدول الخليجية التي تتبنى السردية الامريكية في مواقفها السياسية واعلامها.
10: يعني لو بناخذها بس بتجرد، العمل العسكري خدم نتنياهو شخصيا وخدم أجندته في المنطقة، لأنه مش سر هو علني تكلم عن خريطة جديدة للمنطقة، ويتكلم عن قوة جديدة في المنطقة، ويتكلم عن تحالفات إسرائيل الكبرى، ويتكلم عن تحالفات بالقوة حيعملها مع المنطقة.
8: لا يكفي أن تفهم الدول الخليجية دوافع الحرب على إيران، بل أن تسارع إلى الوقوف بوجه المشروع الصهيوني باعتبارها الهدف القادم، أو تحولت إلى أداة لصالح هذا المشروع، كما تورطت في تهيئة قواعدها وأجوائها وحتى أموالها في المواجهة الأخيرة.
10: إنه القواعد الأمريكية اللي موجودة يمكن أنا أحتاجها، ولكن بشروط وبنظام يختلف. أيضا الأمريكان إذا بتفكر بعد سنوات جاية هذه القواعد ستقلص، لأنه هذه الدورة العالمية الدول الإمبراطورية تبنى في 200-300 سنة وتبدأ تنحدر. أمريكا أيضا اهتماماتها قد تتغير، وأنت لازم تكون جاهز إذا الاهتمامات تغيرت تكون أنت قادر تشيل حملك بنفسك.
8: إعادة النظر في وجود القوات الأمريكية بالخليج سيكون أحد عوامل استقرار المنطقة، وقد تحول وجودها في الحرب الأخيرة إلى عبء على الدول المستضيفة، وسقطت معها أوهام الحماية الأمريكية.
0: الولايات المتحدة هزمت في الحرب على إيران بشكل غير مسبوق في تاريخ حروبها، وأية مواجهة جديدة محسومة النتائج لصالح إيران. تقرير جديد لمجلة أتلانتيك الأمريكية يسلط الضوء.
11: مثلت الهزيمة الأمريكية في المواجهة الأخيرة مع إيران انكسارا تاريخيا غير مسبوق للولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت طهران في تحطيم جدار الردع الأمريكي وفرض قواعد اشتباك جديدة عاجزت واشنطن عن احتوائها، مما وضع الهيبة الأمريكية أمام اختبار هو الأصعب في تاريخ حروبها الحديثة. مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية في تقرير جديد لها ترى الهزيمة الأمريكية في المواجهة الحالية مع إيران ذات طابع مختلف تماما عن حروب أمريكا التي خاضتها خلال العقود الماضية حول العالم، والتي استطاعت تجاوزها وإصلاح تداعياتها والتخفيف من آثارها فيما انتصرت في بعضها. أما الهزيمة أمام إيران فلا يمكن إصلاحها ولا تجاهلها، فلا عودة للوضع السابق، ولا انتصار أمريكي نهائي يلغي أو يتجاوز الضرر الذي وقع. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك بحسب المجلة أن مضيق هرمز لن يبقى كما كان في السابق، ومع إحكام إيران قبضتها على المضيق تبرز إيران باعتبارها اللاعب الرئيسي في المنطقة وأحد اللاعبين الرئيسيين في العالم، فيما يتراجع دور الولايات المتحدة بشكل كبير، فإغلاق المضيق أو التحكم بحركة السفن عبره أعظم وأكثر تأثيرا فوريا من القوة النظرية للبرنامج الإيراني النووي. وأوضحت الصحيفة أن المواجهة الأخيرة كشفت عن أن أمريكا غير موثوقة وغير قادرة على إكمال ما بدأته بعكس تصريحات وادعاءات مسؤوليها، وهذا سيطلق سلسلة من التفاعلات حول العالم بينما يعيد الأصدقاء والخصوم التكيف مع فشل أمريكا. وفي ظل حديث ترامب عن امتلاكه أوراق وخيارات عديدة للحرب، ترى الصحيفة أن ترامب استنفد أوراقه، فبالرغم من استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بضربات ضد قيادات الدولة، إلا أنها لم تتمكن من إسقاط النظام أو انتزاع حتى أصغر تنازل منه. والمفارقة أنها تأمل أن يحقق حصار الموانئ الإيرانية الحالي ما لم تستطع القوة العسكرية الهائلة تحقيقه. وبالحديث عن احتمالات عودة المواجهة، أكدت الصحيفة أن مؤيدي الحرب أنفسهم لا يستطيعون تفسير كيف ستنجح جولة أخرى من القصف في تحقيق ما فشل 37 يوما من القصف في تحقيقه، كما أن أي عمل عسكري إضافي سيدفع إيران حتما إلى الرد على المصالح الأمريكية في المنطقة ومنشآت النفط والغاز الحيوية. فالمخاطر التي أجبرت ترامب على التراجع قبل شهر لا تزال قائمة، وإذا ما توسعت الحرب فقد تشل البنية التحتية النفطية والغازية في المنطقة لسنوات إن لم يكن لعقود، ما سيدفع العالم والولايات المتحدة نفسها إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد. ورأت الصحيفة أن أي حل غير استسلام أمريكي فعلي ينطوي على مخاطر هائلة لم يبدي ترامب حتى الآن استعدادا لتحملها، فالانسحاب الآن الخيار الأقل سوءا. ومن الناحية السياسية قد يشعر ترامب بأن فرصته في تجاوز الهزيمة أفضل من فرصته في النجاة من حرب أكبر وأطول وأكثر كلفة قد تنتهي هي الأخرى بالفشل. واستطردت الصحيفة أن هزيمة الولايات المتحدة ليست ممكنة فحسب بل مرجحة أيضا، وهذا ما تبدو عليه الهزيمة.
0: كشفت أحدث مقابلة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو على شبكة سي بي إس الأمريكية من جديد حجم التأثير الإسرائيلي في صناعة القرار الأمريكي. فبينما كانت واشنطن تدرس الرد الإيراني على مقترح لوقف العدوان، وضع نتنياهو أمام الرأي العام الأمريكي شروط الكيان لوقف الحرب، مشجعا على استمرار العدوان في وقت ينتقد فيه الأمريكيون السياسات الصهيونية.
12: مقابلة جديدة للمجرم نتنياهو يبدو فيها كمن يرسم حدود القرار الأمريكي بما خص العدوان على المنطقة والذي يطال تأثيره العالم. مجرم الحرب أعلن من على المنبر الأمريكي أن العدوان على إيران ومحور المقاومة لم ينتهي، واضعا من جديد أهدافه أمام واشنطن.
13: أعتقد أن الحرب حققت الكثير لكنها لم تنتهي بعد، فما تزال هناك مواد نووية ويورانيوم مخصب يجب إخراجه من إيران، ومنشآت تخصيب يجب تفكيكها، ولا تزال هناك أذرع تدعمها إيران، وهناك صواريخ باليستية، ولا يزال هناك عمل يجب إنجازه.
12: نتنياهو قال إنه وترامب على قلب واحد، مسوقا لأهدافه للرأي العام الأمريكي على أنها أهداف أمريكية أيضا.
13: أعتقد أن أهم ما يجب أن يفهمه الناس في أمريكا وإسرائيل، وأظن أنهم يفهمون ذلك، ولكن أيضا في العالم وفي أوروبا، هو أن إيران لا تقول فقط الموت لإسرائيل بل أيضا الموت لأمريكا. هذا ما يريدون تحقيقه. هم لا يريدون فقط قتل الأمريكيين، وقد قتلوا وجرحوا منهم بالآلاف، بل إنهم ملتزمون بتدمير أمريكا.
12: هذه الأهداف لم تقدم بوصفها مطالب إسرائيلية فقط، بل حرص نتنياهو على تصويرها كأهداف مشتركة مع ترامب، ففي المقابلة قال إن واشنطن وتل أبيب متفقتان على إمكانية العودة عسكريا، حيث يدفع نتنياهو القرار الأمريكي إلى الأمام.
13: الولايات المتحدة وإسرائيل كلانا متفقان، الرئيس ترامب وأنا، على أنه إذا اقتضت الضرورة يمكن العودة إلى التعامل معهم عسكريا إذا كان ذلك ضروريا.
12: ولم يكتفي المجرم نتنياهو بإيران، بل حرض ترامب ضمنا على الصين قبيل القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين، متحدثا عن دعم صيني لمكونات الصواريخ الإيرانية.
13: قدمت الصين قدرا معينا من الدعم في مكونات محدودة تتعلق بتصنيع الصواريخ، ولم يعجبني ذلك.
12: غير أن مطالبات العدو وإملاءاته على واقع الحياة السياسية الأمريكية لا يتلاقى مع المزاج العام الأمريكي، وهو ما أقر به نتنياهو.
13: لقد رأينا تراجع الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة، ويمكنني القول إن ذلك يرتبط تقريبا بنسبة 100% بالصعود الهندسي الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، بينما كنا نخوض المعركة العسكرية الفعلية على 7 جبهات في حرب من 7 جبهات. كنا مكشوفين تماما على الجبهة الثامنة، حرب الإعلام، أو في الحقيقة حرب وسائل التواصل الاجتماعي، تلك الجبهة الثامنة، لكنها ليست جبهتنا وحدنا بل هي جبهتكم أيضا. أعتقد أن هذا تحد لا يواجه العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فحسب، بل يواجه أيضا الطريقة التي ترى بها أمريكا نفسها.
12: فمع ما تكشفه استطلاعات الرأي من أن نحو 60% من الأمريكيين باتت لديهم نظرة سلبية تجاه كيان العدو، يقر نتنياهو بأن الرأي العام الأمريكي يبتعد تدريجيا عن كيانه، في حين تثبت الوقائع أن القرار السياسي والعسكري في واشنطن لا يزال شديد الارتباط بالصهيونية. وفي هذا السياق جاء إعلان نتنياهو بأنه يسعى لتصفير اعتماده على المساعدات الأمريكية درءا لانتقاد الداخل الأمريكي.
13: نحن نتلقى 3.8 مليارات دولار سنويا، ولكنني أريد خفض الدعم الأمريكي لإسرائيل وصولا إلى الصفر، وأعتقد أن الوقت قد حان لكي نفطم أنفسنا عما تبقى من الدعم العسكري، وأن ننتقل من المساعدة إلى المشاركة. نضع مبلغا محددا من المال، وتضعون أنتم المبلغ نفسه، ثم نتشارك النتائج. وأنا أريد أن أبدأ الآن، لا أريد انتظار الكونغرس المقبل، أريد أن أبدأ الآن.
12: وبهذا يبدو حديث المجرم نتنياهو وفقا لمراقبين محاولة لحث الرئيس الأمريكي على تدخل جديد، أو في أحسن الأحوال إبقاء خيار العودة العسكرية مفتوحا، وهو ما يشير بحسب متابعين إلى أن العدو يدفع باتجاه شروط لا تنتهي أو عدوان عسكري متجدد. هذه الرؤية عززها ما نقل في الإعلام الأمريكي عن مناقشة ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي مع نتنياهو قبل إعلان موقفه الرافض له. وفيما زعم ترامب أن مفاوضات إيران مسؤوليته الخاصة، يرى متابعون أن توقيت الاتصال يظهر أن التنسيق مع العدو سبق الموقف الأمريكي.
0: أعلنت الحكومة البريطانية أن لندن وباريس ستستضيفان يوم الثلاثاء اجتماعا متعدد الجنسيات لوزراء الدفاع لبحث الخطط العسكرية الممكنة لفتح مضيق هرمز. جاهد الإعلان بعد ساعة من تحذير إيران لكل من لندن وباريس من إرسال سفن حربية إلى المنطقة. وقال بيان لوزارة الدفاع البريطانية إن وزير الدفاع سيترأس اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة إلى جانب نظيرته الفرنسية في أول اجتماع لوزراء الدفاع المهمة متعددة الجنسيات. وفي وقت سابق اليوم حذرت إيران بريطانيا وفرنسا من أن قواتها المسلحة سترد بشكل حاسم وفوري على أي قطع حربية ترسل إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان البلدين نشر سفن في المنطقة تمهيدا لتنفيذ مهمة لحماية ما يسمى بالملاحة عبره بعد الحرب. وارتفعت العقود اللاجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 3% لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوع واحد، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج خلال الأسابيع القليلة الماضية. وجاء صعود الأسعار رغم التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة، وهو ما يعكس ارتدادات غير متوقعة في امدادات الغاز عالميا نتيجة العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. وتضرب التداعيات الاقتصادية للعدوان على إيران مصالح المنطقة وممرات الطاقة وحركة الشحن والملاحة الجوية والبحرية. جديد التداعيات في هذا العرض مع الزميل يحيى قاسم.
14: مرحبا بكم. تكشف تداعيات العدوان على إيران عن أضرار بالغة طالت المصالح الاقتصادية بما فيها الممرات الحيوية في المنطقة، خاصة في كيان العدو الصهيوني ودول الخليج، وشملت المطارات، الموانئ، حركة الطاقة وسلاسل التجارة والملاحة. في كيان العدو، ذكر صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن شركات طيران أوروبية وأمريكية كبرى لا تزال تتجنب العودة رغم وقف إطلاق النار مع إيران. وبحسب الصحيفة فإن شركات طيران العدو والشركات الأجنبية تواجه دعاوى قضائية جماعية بسبب إلغاء الرحلات أثناء الحرب، ما جعل العودة إلى مطارات الكيان أكثر تعقيدا. داخل الكيان، طالبت لجنة في الكنيست حكومة نتنياهو بوضع خطة تعويضات للركاب وشركات الطيران المتضررة من الحرب مع إيران. رئيس لجنة الاقتصاد في كيان العدو حذر من أن عدم تدخل حكومة نتنياهو سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار تذاكر الطيران وإلى استمرار عزوف الشركات الأجنبية عن العودة. أيضا في المقابل، تتسع التداعيات الممرات الملاحية في الخليج، وهو ما عبر عنه الأمين العام لاتحاد الملاحة البحرية في إيران بقوله إن جميع موانئ الدول الواقعة جنوب الخليج متوقفة عن العمل. ووفق الأرقام التي عرضها، كانت تغادر الخليج يوميا 110 سفن محملة بالنفط الخام والغاز والمشتقات النفطية عبر مضيق هرمز، لكن هذا العدد أصبح الآن صفرا يوميا. أشار أيضا المسؤول الإيراني إلى أن ميناء جبل علي الذي كان يتم عبره سنويا استيراد وتصدير وتوزيع أكثر من 12 مليون حاوية كان عمليا محركا لبقية موانئ المنطقة. هكذا وضع العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية كيان العدو الصهيوني ودول الخليج أمام معادلة اقتصادية ضاغطة، من المطارات المعزولة إلى الموانئ المتوقفة، بينما تتحول الممرات الحيوية إلى ساحة تأثير مباشر في كلفة الحرب وما بعدها.
0: في موجة جديدة من التضييق الممنهج، أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال الخطيب الشيخ علي الجرادبي إثر تنديده بتغييب العلماء بالتزامن مع استمرار سياسة تهجير المواطنين الأصليين قسريا و وتجريدهم من جنسيتهم في ظل دعم ميداني مباشر من قوات ما يسمى درع الجزيرة التابعة للنظام السعودي. وتواصل الأجهزة الأمنية في البحرين حملتها الشرسة ضد المنبر الحسيني، حيث جاء اعتقال الشيخ علي الجردابي كضريبة لموقفه الأخلاقي الرافض لاستمرار اعتقال كبار علماء الدين البارزين. ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف يهدف إلى عزل الشارع عن قياداته الدينية وكسر إرادة الكلمة الحرة التي تفضح انتهاكات السلطة. وعلى مقلب آخر، بلغت الانتهاكات ذروتها باستخدام سلاح الإسقاط الجماعي للجنسيات، وهو إجراء انتقامي حول المئات من أبناء البحرين الأصليين إلى منفيين مشتتين في بقاع الأرض. هذه القرارات التعسفية لم تكن لتمر لولا الدعم العسكري الذي وفرته قوات درع الجزيرة السعودية التي ساهمت في دعم النظام البحريني لممارسة هوايته في التهجير القسري.

0: أشاد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة بعملية شهد المجاهد أيمن الهشلمون في إطار التصدي لقوات العدو المقتحمة لمخيم قليندية شمال القدس المحتلة. وقال أبو عبيدة: ننظر بفخر لاشتباك الشهيد المجاهد أيمن في إطار التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم قليندية شمال القدس المحتلة. وأكد أن الأعمال الفدائية ليست غريبة على أهلنا المجاهدين في ضفة العياش وطوالب والكرمي وغيرهم من الأبطال. ودعا أبو عبيدة الشعب الفلسطيني للتصدي بكل ما يستطيع لجنود الاحتلال والمغتصبين الذين يستبيحون الضفة المحتلة، وشدد على ألا يسمح الشعب للاحتلال بفرض وقع جديدة، وأن يثق بأن وقع عصاه وسكينه على الصهاينة يساوي رشقات الصواريخ. وشهد مخيم قليندية شمالي القدس المحتلة اليوم عملية بطولية نفذها شاب فلسطيني في مواجهة قوات صهيونية مقتحمة. العملية البطولية لاقت تبريكات المقاومة في فلسطين وبعثت برسائل الصمود وجددت أمل النهوض للتحرير.
1: اشتباك جوا المعهد.
2: في أيام ذكرى نكبة لم تعد تجد اليوم في العرب من يتذكرها، يواصل العدو الصهيوني استفراده بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وجديد ما في استمرارها منذ قرن وتصاعدها في السنوات والشهور الأخيرة. بطولة سطرها اليوم بطل من قلنديا شمال القدس المحتلة بوقوفه مشتبكا مع قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت معهد التدريب المهني المقابل للمخيم. الشاب البطل أيمن رفيق محمد الهشلمون 30 عاما ثبت وخاض بمفرده المواجهة ووسط وابل كثيف من قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي.
3: قوات كبيرة.
2: أصيب أيمن خلال الاشتباك في رأسه بإصابة خطيرة، عمدت قوات اليهود لإطلاق النار بعدها على مركبة الإسعاف لمنع وصولها إليه. استشهد أيمن. احتجزت قوات اليهود جثمانه كي لا يشيع في قومه بطلا ولا يوارى في أرضه شاهدا ومعلما. حركة المقاومة الإسلامية حماس باركت العملية البطولية مؤكدة أنها تعكس روح المقاومة والصمود، أشادت بشجاعته وإقدامه، وأكدت أن دماءه الزكية ستبقى منارة للأحرار ودافعا متجددا لمواصلة طريق المقاومة حتى التحرير. كذلك الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أكد في بيان نعي ومباركة أنه ينظر بفخر إلى الاشتباك الذي نفذه الشهيد أيمن، مشيدا بتصدي الأهالي البطولي للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وبأن هذه العمليات ليست غريبة على أهل الضفة، وبأنها تمثل امتدادا لمسيرة المقاومة التي ارتبطت بأسماء قادة ومقاومين فلسطينيين. حتى من هذه الأجواء الجهادية والرحاب الاستشهادية في أرض الرباط وميدان المواجهة وساحات المقاومة، أين يا ترى يعيش عرب النكبة من نكبة العرب؟ سؤال لم يعد يسأله الفلسطينيون ولا ينتظرون جوابه، وخذلان لم يعد يقنط الفلسطينيين في واقع ما هم محاطون به، فلله سنن هم موقنون بها في واقع الصراع ومستقبل المواجهة، بأنه كائن سيكون محتما وقطعا لا محالة، استبدال من خذل بمن يساند، ومن فاوض بمن يخوض، ومن طبع ونافق بمن سينتزع الحق من بين أنياب النفاق ومخالب الصهيونية.
0: نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مجموعة من قادتي الميدانيين في مختلف التخصصات العسكرية الذين ارتقوا شهداء خلال معركة طوفان الأقصى. وأوضحت السرايا في بيان لها أنها تزف شهداء القادة كرم جابر حماد من الوحدة الصاروخية باللواء رفح، وثائر عوض الله من وحدة أمن السرايا المركزية باللواء الشمال، وجابر سميح رويشد من الوحدة البحرية باللواء الشمال، ومعين عادل أبو العيش من كتيبة الشهيد مقلد حميد باللواء الشمال. كما نعت شهيد القائد أحمد ياسر زريد من وحدة الاتصالات المركزية باللواء الوسطى، وشهيدين القائدين عبد الله محمود قرعة وراني صالح أبو علي من وحدة الإعلام الحربي المركزية باللواء الوسطى، وشهيد القائد أحمد شحدة أبو طير من وحدة الدعم باللواء خان يونس. وفي لواء غزة نعت سرايا شهداء القادة محمد سالم حبيب ومحمد سلمان البطش من وحدة التصنيع الحربي، وعلى حسن شاهين من وحدة أمن السرايا المركزية، ويوسف محمد عاشور من ملف البنية وعلي محمد البطش من قسم الإسعاف الحربي. كما شمل البيان نعي شهداء القادة يحيى حمدان الشراب من وحدة العملية المركزية ويحيى عماد العاجز من وحدة التصنيع الحربي وفرحان مسعود ظهير من ملف التسليح وجميعهم من لواء رفح. وأكدت سرايا القدس أن هؤلاء القادة ارتقوا أثناء أداء واجبهم الجهادي في الملاحم التي تخوضها المقاومة دفاعا عن الشعب الفلسطيني ومقدساته. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل توصلوا اليوم إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المغتصبين الصهاينة بسبب هجمات العنف في الضفة الغربية المحتلة. وكانت حزمة العقوبات التي تستهدف 3 مغتصبين يهود و4 منظمات استيطانية قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض الحكومة النيجيرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي دون كشف هويات المستهدفين بالعقوبات ولا طبيعة تلك العقوبات. وأعربت الحكومات الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير من أعمال عنف المغتصبين الصهاينة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفض وزير خارجية العدو جدعون سار الموقف الأوروبي وعلق عليه قائلا إنه من المشين المقارنة غير المقبولة التي اختارها الاتحاد الأوروبي بين الإسرائيليين ومقاتلي حماس حسب زعمه.

0: شدد نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى على ضرورة العمل الجاد على تطوير أداء مراكز الشرطة وإجراء تقييم دوري شامل لأدائها ورصد جوانب القصور ومعالجتها بصورة فورية بما يسهم في الارتقاء بالعمل الأمني. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه نائب وزير الداخلية لمناقشة سبل تطوير وتحديث آلية العمل الأمني وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف الوحدات. وفي الاجتماع أكد اللواء المرتضى أهمية رفع الجاهزية واليقظة وتعزيز الجهود الميدانية وتوجيه الإمكانات لمكافحة الجريمة والحد منها، مشيرا إلى سعي العدو لإرباك الوضع الداخلي ضمن مخططاته العدائية. كما أكد أهمية التزام مراكز الشرطة بالإجراءات القانونية في مختلف مراحل العمل الأمني والحرص على تقديم صورة مشرفة لرجل الأمن من خلال التعامل الراقي مع المواطنين فيما يتوافق مع أخلاقيات الدين الإسلامي، ويحفظ كرامة المواطنين ويحمي أرواحهم وممتلكاتهم. وأقر الاجتماع تحديد أولويات الخطة الأمنية للعام 1448 للهجرة بما يعزز من كفاءة الأداء الأمني ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار. قبل 11 عاما استهدف العدوان الأمريكي السعودي العاصمة صنعاء بقنابل فراغية ارتجاجية شديدة الانفجار، مرتكبا بذلك واحدة من أكبر جرائم الحرب.
1: في 11 من مايو من العام 2015 ارتكب العدوان الأمريكي السعودي واحدة من أكبر جرائم الحرب. قبل 11 عاما وهنا أسفل جبل نقم شرق العاصمة صنعاء وبالقرب من الأحياء السكنية، ألقت طائرات العدوان السعودي الأمريكي قنابل حقدها محدثة زلزالا ودمارا واسعا أحدثته قنابل فراغية وارتجاجية شديدة الانفجار. توضع هذه الجريمة في ميزان القانون الدولي كواحدة من أكبر جرائم الحرب التي استهدفت التجمعات السكنية، حيث تجاوز أثر الانفجار النطاق الجغرافي ليصل إلى قلب الأحياء السكنية المكتظة. ووفقا للإحصاءات الطبية الموثقة، فقد أسفرت الجريمة عن استشهاد أكثر من 100 مدني وإصابة نحو 300 آخرين، واستخدام هذا النوع من السلاح في منطقة مأهولة يعكس تعمدا واضحا لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وارتكاب جريمة عن سبق إصرار وترصد. العدسة هنا تنقل مشهدا للموت الجماعي المحتضر بأرواح سكان أحياء بكامل أركانها وأطرافها، فالقنبلة التي ملأ شعاعها السماء ورسمت وحشية الأعداء استحالت في لحظة إلى زلزال ابتلع الأنفاس قبل الأجساد، لتتحول المنازل الآمنة القريبة من المكان إلى خراب تحت سحابة من الرماد واللهب اختصرت بشاعة المجرمين. اليوم ومع حلول الذكرى 11 تظل المجزرة ومشهد الرعب الذي أحدثتها قنابل العدوان ملفا مفتوحا في ذاكرة اليمنيين وسجلا ينتظر عدالة الأرض والسماء. فبرغم مرور السنوات لا تزال الندوب التي خلفتها جرائم العدوان السعودي الأمريكي محفورة في الوجدان، وما حدث سيظل شاهدا حيا على واحدة من أفظع فصول العدوان على اليمن وأشنع جرائمه.
0: أكدت وسائل إعلام سورية أن دورية للعدو الصهيوني توغلت في بلدة جبهة الخشب ريف القنيطرة الشمالي وأقدمت على نصب حاجز على مدخل البلدة. وفق المصادر فإن قوة العدو قصفت بأكثر من 10 قذائف هون محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، في حين وضعت قوة صهيونية أسلاكا شائكة داخل المنطقة العازلة غربي قرية العشة بريف القنيطرة بعمق يقدر بنحو 100 متر داخل الأراضي المحاذية للخط الفاصل. ويتواصل تصعيد العدو في جنوب سوريا بتوسيع اعتداءاته العسكرية في ريف القنيطرة بالتزامن مع التحركات الميدانية في حوض اليرموك بريف درعا، فيما أعلنت جماعة تطلق على نفسها أولي الباس تنفيذ هجوم ضد مواقع العدو الإسرائيلية المحتل في منطقة التلول الحمر بريف محافظة القنيطرة.
2: تتزايد حدة التصعيد في جنوب سوريا بوتيرة متسارعة مع توسع التحركات العسكرية للعدو الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط غياب أي موقف رسمي سوري واضح من الجماعات المسيطرة على سوريا تجاه ما يجري على الأرض. في ريف القنيطرة واصلت قوات العدو تعزيز وجودها داخل المنطقة العازلة، حيث وضعت أسلاكا شائكة غربي قرية العشة بعمق يقارب 100 متر داخل الأراضي المحاذية للخط الفاصل، بالتزامن مع نصب حاجز عسكري على مدخل بلدة جبات الخشب ضم عشرات الجنود والآليات. هذه التحركات تأتي ضمن مسار ميداني متواصل يشمل استحداث سواتر ترابية وإنشاء نقاط مراقبة وتوسيع التمركزات العسكرية، في مؤشر على محاولة فرض وقائع جديدة داخل الجنوب السوري وعلى حساب السيادة السورية. بالتزامن شهد ريف درعا الغربية تحركات لافتة للعدو، حيث دخل رتل عسكري ضم أكثر من 10 آليات إلى منطقة سرية جملة في حوض اليرموك، وسط انتشار لقوات مشاة ضمن وادي الرقاد وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة.
3: نعلن للعدو وللصديق.
2: وفي تطور ميداني جديد، أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم أولي البأس تنفيذ هجوم استهدف موقعا للعدو الإسرائيلي في منطقة التلول الحمر جنوب سوريا، فيما ردت قوات العدو بقصف مدفعي انطلق من الجولان المحتل واستهدف أطراف قرية جملة بريف درعا الغربية.
3: نعلن للعدو وللصديق والقريب والبعيد أن زمن الصمت الاستراتيجي قد ولى دون رجع، وأن مرحلة الاستنزاف الشامل قد فتحت أبوابها ولن تغلق حتى ينحدر آخر جندي صهيوني، وعليه تعلن قيادة أركان جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا أولي البأس عن انطلاق معركة من القواعد كأولى قطرات الغيث في مسارنا المتصاعد، حيث قامت وحدة من سرايا الميدان باستهداف نقطة عسكرية مستحدثة لجيش العدو الصهيوني في تلول الحمر في القنيطرة.
2: التطورات الأخيرة تعكس انتقال الجنوب السوري إلى مرحلة أكثر حساسية مع تزايد المؤشرات على سعي العدو الإسرائيلي إلى تثبيت حضور أمني وعسكري طويل الأمد، مستفيدا من الفراغ الأمني والصمت الرسمي في وقت تتوسع فيه عمليات التوغل والانتشار من القنيطرة وصولا إلى حوض اليرموك.
0: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نيروبي أن حقبة مجال نفوذ بلادي في دول إفريقيا انتهت، وأنه يتطلع إلى المستقبل بعد متغيرات شاملة خلال 10 سنوات الماضية. ماكرون وفي مؤتمر صحفي مع نظير الكيني أضاف أنه لم يعتبر أفريقيا الناطقة بالفرنسية يوما مجال نفوذ، ولفت إلى أنه منذ تولي السلطة عام 2017 انتهى ذلك العصر، وتقام اليوم وغدا في العامة أو في العاصمة الكينية نيروبي قمة أفريقية فرنسية لأول مرة في دولة ناطقة بالإنجليزية بعنوان إفريقيا إلى الأمام، وتركز على الاقتصاد والاستثمار. وأدت الانقلابات العسكرية في 3 دول ساحلية أفريقية هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر بين عامي 2020 و2023 إلى انحسار دور باريس فيها وانسحاب الجيش الفرنسي منها. ختام النشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.yfml.

0: بأكبر جرائمه ويستهدف منطقة جبل نقم الآهلة بالسكان وسط العاصمة صنعاء، مستخدما قنبلة فراغية أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا وإصابة 300 آخرين بالإضافة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

0: لدي.
1: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

0: بالمعنى.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: انتظرون ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء.
3: ورب الكعبة ما راحت له سلمان هو سيادة. والله ان قد شكلنا عدة بجامع منطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
2: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نرجع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا من ند الله.
5: العدوان وحدنا

0: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت تعطيه بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها ما احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة، ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس، محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه، إنه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
1: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا، نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
2: العدوان وحدنا.
3: فين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
4: وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وباراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله، ونقول لليمني الحر الذي قال من عيوني يا سعوديه، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعوديه وماضي نقلع العين الثانيه.

على العهد وفي الوعد، شعب وقيادة مستمرة في المواقف المشرفة. شعبنا اليوم وهو يقف شامخا في مواجهة العدو، وهو يحيي ذكرى مجزرة تنومة، مجزرة الحجاج التي أعادت أو التي أكدت بأن عداء صنائع الصهيونية وصنائع الاستعمار بحق شعبنا قديم متجدد، وبأن أمتنا اليوم مشكلتها هي في هؤلاء الأدوات الذين كانوا ولا يزالوا يعملون لمصلحة العدو. الجهاد مستمر ومواجهة العدو ثابت لا متغير. فلسطين بأحرارها وشامخيها تستمر في قوافل العطاء والتضحيات، وخليل الحية على رأس أبطال حماس يقدم رابع أبنائه شهيدا في سبيل الله، وأبطال المقاومة الفلسطينية بشكل عام يسجلون حضورا لافتا في مواجهة العدو. وفلسطين عنوان قضيتنا المركزية. لبنان ما زالت تلقن العدو دروسا قاسية، وبمسيراتها الجديدة تصنع معادلة.

مبادرة عسكرية جديدة. أما إيران فقد حولت المضيق إلى ميدان الضيق للعدو وأدواته، وقد تحول إلى أكبر سلاح في مواجهة العدو. وترامب ما يزال في هوسه وكبريائه وغروره. أما علماء الأمة وأحرارها فقد قالوها بوضوح أن الجهاد واجب في مواجهة الأعداء مع إخوتنا في فلسطين ولبنان وإيران والعراق واليمن وكل شبر من أرجاء أمتنا. فالسلام على كل شعب أبي حر كريم شامخ بطل، وعلى كل جيش وفي عزيز كريم، وعلى كل قائد شجاع حكيم، والعزاء في كل خائن عميل منبطح ذليل.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5 وعلى أثير إذاعة حج على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران والجوف 107.1 وفي صادة وعسير 97.1 وفي جوزان وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 في أبعد انتعز أضالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9 على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3 على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وعلى أثير إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة المحويب 93.5 على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9 وعلى أثير إذاعة ديوان العاصمة على التردد 89.5
أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أف أم على تردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أف أم على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أف أم على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أف أم على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند أف أم على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة أف أم على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة أف أم على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي أف أم صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العدوان وحدنا على الأثير الإذاعي الواحد الموحد. العدوان وحدنا، حلقة جديدة ويوم جديد إن شاء الله. وقد أشجعنا طبعا المخرج العزيز وزملاء الأعزاء بتسبيح الحج وبهذه الذكريات التي كل عام تزورنا ولها في نفوسنا وقع وفي قلوبنا أثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا حج بيته الكريم وأن يعني أن يخرج أمتنا مخرجا سليما من هؤلاء الطغاة والمستكبرين والمهيمنين على بيوت الله في مكة والمدينة بإذن الله سبحانه وتعالى. مع هذه الأيام أو قبل تقريبا قرابة الأسبوع مرت علينا ذكرى مجزرة تنومة، وهي واحدة من المناسبات المهمة والتي ارتبطت بالحج وكذلك باستخدام الحج وبمحاولة عرقلة فريضة الحج وبمحاولة النيل من حجاج بيت الله الحرام واستعداء الشعب اليمني، ولها الكثير من الأبعاد. أيضا بيان رابطة علماء اليمن ويعني وما جاء فيه من رسالة مهمة ودعوة للجهاد في سبيل الله ومناصرة أحرار الأمة أشقائنا في فلسطين وفي إيران، كذلك فتوى مفتي عمان، وكذلك أيضا فوج الحجيج برا نتيجة لاستمرار العدوان والحصار في إغلاق مطار صنعاء. فوج الحجيج برا قبل أيام وتم يعني أو دعت هيئة الحج والعمرة أو هيئة الإرشاد والأوقاف والإرشاد والحج والعمرة لضرورة التعامل المباشر مع صنعاء عبر النافذة الإلكترونية للحج. أمور كثيرة وزوايا كثيرة يمكن الوقوف عندها، كل هذا وأكثر بالطبع سنقف فيه مع الأستاذ العزيز المجاهد الدكتور حمود عبد الله الهنومي، عضو رابطة علماء اليمن والباحث والمؤرخ ومؤخرا بالطبع نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي. حياكم الله دكتور حمود.
1: والمستمعين جميعا لإذاعتكم الكريمة.
0: طبعا أنا لن أقول لك مبروك لأنني لا أبارك لكل عمل، لكن أدعو لك بالتوفيق إن شاء الله وأسأل الله أن تكون فعلا رافد لجامعة صنعاء ولهذا العمل والتكليف الذي نسأل الله أن نوفقك فيه سيدي الكريم.
1: وهذا الذي أوصي به دائما من يبارك نقول ادعو لنا بالعون، نسأل الله العون لنا ولكم سيدي الكريم حفظكم.
0: عافاكم الله دكتور حمود. يعني إذا ما بدأنا وإن كان قد تأخرنا نسبيا عن نقاش هذا الموضوع، لكن مجزرة تنومة البعض يقول ما هي أهمية أن تذكروها ولماذا نستدعي الأحقاد يعني التي مر عليها أكثر من 103 سنوات؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحابه الراشدين. هذا الطرح جيد ورائع أن نكون متسامحين وعندنا من التسامح والمحبة والوئام بين أبناء الأمة، ويجب أن نكون كذلك وأن نعتصم بحبل الله جميعا في ظل ظروف عادية، يعني عندما تكون هناك أمة مسالمة وجيران أيضا يعطون حقوق جيرانهم ولا يوجد أي فيأتي أحدهم ليبعث الجراح والآلام. أما أن تكون هناك يكون هناك عدوان مستمر منذ أكثر من 11 عاما، منذ 2015 ميلادية حتى اليوم ولا يزال العدوان مستمرا، صحيح أنه هناك تهدئة أو يعني خفض تصعيد، لكن الحرب لا تزال قائمة، الحصار أيضا لا يزال قائما، محاصرة والحرب الاقتصادية على اليمن لا تزال قائمة. فيأتي مثل هذا الطرح، هذا طرح أشبه ما يكون بمن يضرب ويستباح ويسخن بالجراح ويقال له اصبر، لا تتكلم، لا تتحدث عن ان هناك من يضربك او ان هناك من يجرحك. وبالتالي انت اذا ذكرت هذا فانما تذكر تثير الإيحاء والبغضاء، وهو اقرب ما يكون في اقل الاحوال نقول هذا طرح سطحي. من الأهمية مثلا أن نذكر تاريخنا وما الذي حصل فيه، بحكم أنه يفسر واقعنا الذي نعيشه فيه أيضا. فعندما يكون هناك معتدي يعتدي عليك واعتدى على أبيك من قبلك وعلى جدك من قبل وخرب بلادكم وبيتكم، والآن أيضا أبنائه وأحفاده لا يزالون يواصلون الطريق، فلا بد أن نذكر مثل هذا، ولأن هذا سيحمينا من الاستغفال ومن السذاجة التي أضرت بنا. لا بد من تمتين الذاكرة الوطنية بأن هناك عدوا استهدف آبائنا وأجدادنا من قبلنا، حجاج مسالمين، بل إن هذا من الوفاء، الوفاء لهؤلاء المظلومين الذين للأسف ظلموا كثيرا، ظلموا من هذا العدو وظلموا أيضا من الأنظمة المتعاقبة التي حكمت على شعبنا والتي أراد أن تطوي صفحتهم تماما بدون أن يعطوا حقوقا ولا أن يسند لهم حق وإنصاف. فمن الظلم مرة أخرى أن نسكت عن مثل هذه الجريمة، لأن هذا هو الذي يسر العدو الذي هو مصر على ظلمه. أما عندما يعرف هذا العدو بأننا قوم لا ننسى شهدائنا حتى ولو قد مضى عليهم أكثر من 100 عام، وأننا يجب أن نطلب الحق لهم ويجب أن نطالب بالإنصاف لهم، فإن هذا من الناحية الاستراتيجية سيجعله يفكر 1000 مرة قبل أن يعتدي علينا مرة أخرى. لكن لأنه لما يعني ساد مثل هذا الطرح،
0: نعم،
1: طرح أنه والله اسكتوا ما مش داعي لكذا، وبالتالي نحن يجب أن نكون يعني كما يقال حديقة خلفية لهم ونسكت ونحن إخوة وجيران وكذا، ثم أتى إلينا ليعتدي علينا مرة أخرى في 2015 ونحن نسينا هذه المنظرة أو قد نسينا ذكرها،
0: نعم،
1: وبالتالي جهز عدته وعد عدته مرة أخرى ليعتدي علينا في ظل استسلام وفي ظل عدم إعداد، يعني لأننا نسينا من هو عدونا.
0: نعم. طيب تم السؤال يا دكتور أنه ما قيمة الحديث عن 3100 شهيد في ظل استشهاد أكثر من 30,000 بالطائرات العدوان السعودي نفسه؟
1: يا سيدي هذه يعني تأتي في سياق واحد، يعني الذي قتل 3,000 حاج وهم عدد ليسوا لا يجوز الاستهانة بهم حتى ولو كانوا حاجا واحدا، لأنه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فما بالك عندما يقتل أكثر من 3,000 مسلم مؤمن موحد ذاهب إلى بيت الله الحرام لنسبي لله عز وجل تلبية الموحدين. هذا لا يجوز أن يكون يعني أن نقول لماذا أو نستهين أن نتحدث عنهم. هذه مجزرة بشعة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، حتى ولو قتل لو كان معنا حتى 3,000 خروف ونعجة قتل التاكبة بغيا وعدوانا جاز لنا ولا يعني استحسن لنا أن نتحدث عنهم. ما بالك إذا كان هؤلاء مسلمون أجداد لنا كرام مؤمنون موحدون. أما أن يأتي أيضا لهذا العدو نفسه ليلطف منا العشرات الآلاف من اليمنيين، فهذا أيضا أمر يعني يجعلنا أكثر جدوائية أن نتحدث عن الأولين وعن الآخر، لأن الأولين والآخر ليسوا طبائن، حتى فإذا تحدثنا عن أحدهم فلا يجوزنا أن نتحدث عن الآخر، لا بل هو في سياق واحد ويجب أن نتحدث عن الجميع وأن نذكر بأن هذا العدو له سوابق. بل بالعكس سيد الكريم كما يعني وربما هذا مغزى السؤال، عندما نتحدث عن المجازر التي ارتكبت اليوم ويقال يعني العدو يتذرع بأن هؤلاء قتلوا لأنهم روافض مجوس وأنهم إيرانيون وأنهم يريدون يعني أطاحوا بشرعية الدنبوع ويجب إعادة هذه الشرعية المزعومة، وكذلك لأنهم يراد لهم أن يعودوا إلى الحضن العربي، طبعا وهم وهذا كله كذب وهي ذرائع واهية، لا حضن عربي بل الحضن لديهم حضن عبري واضح جدا. فالسؤال ببساطة شديدة جدا الذي يمكن أن يطرح على هؤلاء المعتدين، نقول لهم لماذا قتلتم حجاجنا قبل أكثر من 100 عام؟
0: صحيح.
1: هل كانوا إيرانيين مجوسا روافض مشركين؟ كان هناك شرعية للدنبوع تريدون أن تعيدوها؟ هل كانوا أيضا هناك مناورات استفززتم بها في الحدود اليمنية على حسب زعمكم؟ جوابهم طبعا سيسقط كل هذه الذرائع التي بني عليها العدوان وبني عليها أيضا المجازر لعشرات الآلاف من اليمنيين واليمنيات في هذا الوقت.
0: جميل بالفعل هذه نعم هي واحدة من أبرز وأهم غايات السؤال فعلا. دكتور حمود يعني اليوم نحن ربما في كل عام نحيي المجزرة، وطبعا يختلف الإحياء من عام لآخر، بعض الأعوام يكون في زخم، أعوام أخرى قد تؤثر الأحداث أو يبدو الوضع مختلف نسبيا. كيف تنظر أنت إلى أهمية الإحياء وإلى أنه كيف تقيم مسألة إحياء الذكرى من عام لآخر؟
1: سيدي العزيز دعني أتحدث في هذا الموضوع يعني بشكل مكتظب. أقول أعتقد أنه لا يوجد استراتيجية إعلامية وتثقيفية يبنى عليها مقياسها كيف نحتفل بهذا العام وكيف سنحتفل بالعام الآخر، وإنما الموضوع هكذا مطروح للصدفة أو للقرارات الانفجالية وليست مبنية على أساس خطة مسبقة، وهذا أمر طبعا ليس جيدا. المفترض أن هناك خطة إعلامية مسبقة وتثقيفية أيضا ويستعرض فيها المناسبات، ومن ضمن هذه المناسبة طبعا الذي أتحدث عنها مناسبة ذكرى مجزاة الترمى، وأن يعني يبين فيها الموقف اليمني وأن يعاد التذكير بهذه المظلومية الكبيرة والعظيمة لجزء كبير لشعبنا كله، لأن هذه قضية أصبحت قضية للشعب كله. فتختلف الإحياء من سنة لأخرى، وهي مناسبات طبعا، وهي قضية يعني الإحياء يعتبر مبادرات يعني من هذا الإعلامي وذاك الإعلامي من تلك المؤسسة وتلك الإذاعة ومن تلك القناة وإلى آخره، كلهم بحسب إجتهاده. لكن هل هناك استراتيجية مسبقة؟ أنا أعتقد لا يوجد، وهذا أمر أدعو القائمين على الإعلام أن يتلافوه وأن يكون هناك استراتيجية مسبقة وأن تكون هناك خطط مسبقة.
0: تقريبا كان في سنة كان في حملة تغريدات رسمية وأشياء كثيرة من هذا.
1: تلك السنة صحيح تم الإعداد لها، وكنت أحد الذين نادوا مسبقا بضرورة إحياء باعتبار أنها مرور 100 عام طبعا على المجزرة.
0: نعم.
1: قبل حوالي 6 عوام.
0: نعم.
1: ويعني رفعت الموضوع إلى الجهات العليا والجهات العليا عكست على كذا، لكن يبدو أنه يفترض أنه بدون احتياج إلى الرفع للجهة العليا والجهة العليا التي تأتي لتأمر، يعني تكون المسألة عادية يعني ومستمرة بشكل مثلها مثل أي مناسبة أخرى.
0: طيب ما هي أهمية الاستمرار في إحياء هذه المناسبة، أو ما هو المطلوب؟ يعني أنا يعني ما هو المطلوب كي نتجاوز حالة الإحياء التقليدية لهذه المناسبة، والتي قد يجد فيها البعض في بعض الأحيان أنه ما عادش ضروري حتى هذا الإحياء التقليدي؟ يعني كيف يفترض أن نميز كل عام من ذكرى هذه المناسبة، وما الذي تحتاجه هذه الحادثة الكبرى يعني لتكون قد أعطيت حقها، سواء كانوا الضحايا أو الحادثة نفسها أو إلى آخره؟
1: لا بأس أن يكون الإحياء بطرق جديدة وفيها نوع من الإبداع، مثلا كعمل مجسمات، ك يعني أشياء معينة يقوموا بها. أما قضية الإحياء فيجب أن يكون هناك إحياء، سواء كان بالطريقة التقليدية بمحاضرات الندوات الخطب حتى التثقيف، هذا أمر مطلوب أيضا في الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أنها الآن باتت منتشرة ولها التأثير الكبير جدا، لا يمنع هذا أبدا، لكن لا بأس في التجديد، يعني يكون هناك تجديد. والمطلوب هو كما قلت في أيوة الأسئلة السابقة أن يكون هناك حضور وتمثيل للذاكرة الوطنية حتى لا ننسى. دائما خدعنا نحن اليمنيين بسبب نسياننا أو إنسائنا، يعني حاولوا أن ننسى، لكن عندما يشعر هذا العدو بأننا قوم لا ننسى شهداء حتى ولو مر عليهم العقود من الزمن، فهذا أمر يجعله يراجع حساباته قبل أن يطلق أي عملية عدوان جديدة على شعبنا. أيضا هؤلاء قوم مظلومون لم يتم الانتصاف لهم، ولا بد أيضا أنا ومن هنا دائما أدعو وأقول بأنه يعني الملف القضائي والقانوني في القضية لا يزال مفتوحا، الملف السياسي أيضا لا يزال مفتوحا.
0: خلينا نوقف عند الجانب القضائي، هل نملك من الأدلة والشواهد، هل ما هو متوفر من المعلومات التاريخية ومن الشواهد الموجودة، هل نملك ما يكفي لإعداد ملف قانوني بالمعايير القانونية العصرية لمواجهة العدو السعودي بهذا الملف، سواء حتى على مستوى إجراء محاكمة محلية على سبيل المثال؟ نعم. للنظام السعودي.
1: أحسنت في هذا السؤال يا أستاذ عبد العزيز. نعم لدينا القضية معترف بها، السعودي يعترف بأنه قتل أكثر من 3000 حاج، وإنما يدعي بأنه قتلهم على سبيل الخطأ، وأن بعضا من جنده وقعوا فيهم واشتبهوا بهم وقتلوهم حينما ظنوهم حجاجا أو جنودا في زي حجاج، طبعا هو كاذب في هذا، وهذا التبرير جاء لاحقا وليس يعني مواكبا لنفس القضية، جاء من بعد يعني من بعد سنوات، وأرادوا أن ينفعوا الرذيلة التي كتبت في جبينهم بمثل هذا الادعاء. فهو يعترف ويقر أنه قتل أكثر من 3000 حاج من حجاجنا، طبعا نحن لدينا يعني أسماء وقوائم وهناك بيوت كثيرة جدا تعي وتعرف. وهناك أيضا وثائق لدينا لبعض الشهداء الذين لأنه عندما وقعت هذه المجزرة وقعت ترتبت عليها أثار اجتماعية مثلا من زواج ومن تقسيم مواريث ومن خلو وشغور المناصب التي كان البعض من هؤلاء الشهداء يمسكونها ومآسي أيضا ومشاكل. فلدينا نعم التوثيق الكافي لمثل هذا وهو اعتراف الخصم والاعتراف من الخصم وسيد الأدلة كما يقال. فهم النظام السعودي عبد العزيز نفسه يعترف ويقر بذلك، وبالتالي فمن حق اليمنيين أن يرفعوا والمتضررين بالتحديد ذوي الضحايا أحفاد الضحايا الذين طبعا لا يزالون الأحفاد يعني أحفاد أو أولاد الأحفاد موجودون من حقهم أن يرفعوا دعاوى قضائية باعتبار أن هذه مجزرة أو جريمة ضد الإنسانية. لا نقول جريمة حرب لأنه لم يكن هناك حرب بين اليمن والسعودية في ذلك الحين، اليمن وإمارة نيد أو سلطنة نيد كما كانت تسمى في ذلك الحين، وبالتالي فهي جريمة ضد الإنسانية، جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية وهي من الجرائم التي لا تصدق بتقادم العهد. وبالتالي من حق اليمين أمام المحاكم الدولية بحكم القانون الدولي المعترف به أن يتم رفع دعاوى قضائية. هذا كما أشرت أيضا إضافة إلى ما يمكن أن تنشئ النيابة العامة في اليمن، وهذا أمر متاح جدا وربما القانونيين هم أكثر معرفة منا، وتقدم الدعاوى في المحاكم اليمنية بالمعايير الدولية بالمعايير العادلة ويحكم القضاء فيها بحكم الله سبحانه وتعالى على هذا النظام الذي لا يزال موجود والذي لا يزال مصر على جريمته. ومن حق الجيش اليمني بصواريخه وبطائراته أن ينفذ هذا الحكم بعون الله سبحانه وتعالى.
0: بعيدا عن يجب وينبغي ويفترض، هل هناك جهود بدأت في هذا الاتجاه على الأقل على المستوى المحلي ولا ما زلنا عند يجب ويفترض؟
1: لا يوجد للأسف، رغم أن دعونا وهذا يفترض بالدولة ممثلة في النيابة العامة أن تقوم بمثل هذا، أو أيضا يعني مسار خارجي مثلا يمكن أن يكون هناك جمعية أو جماعة أو مؤسسة معينات يكون فيها يعني
0: عندنا الآن هيئة
1: يرفعون دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية ينيبون محامين لهم دوليين، وكذلك الإجراءات محكمة خاصة إنشاء محكمة خاصة يمكن أن تصدر في مثل هذا ويمكن أن تتلقف هذه الدعاوى، ويتشكل أيضا ضغطا سياسيا على هذا العدو ليعرف أنه المسألة لا تزال مفتوحة ويجب عليه أن يشدد ما ارتكبه من جريمة.
0: وهي أيضا رسالة أنه من لم يتجاهل شهداء قبل 106 أعوام لا يمكن أن يقفز على استحقاقات شهداء اليوم على سبيل المثال.
1: يا سلام، نعم هذا كلام مهم، أنه إذا فرطنا في أولئك وهذا يذكرني بقصيدة السيد يحيى بن علي الذاري رحمه الله قالها في المناسبة في هذه المجزرة عندما قال ألاما لطرف فاض بالهملان ودمع يعني على الخدين داني أو هكذا كما قال، يقول فيها في آخرها وهو يحث اليمنيين على الانتصاف والانتصار والقتال لأولئك المعتدين، قال لئن نمتموا عن هذه وغفوتم لقد حيل بين العير والنزواني، إذا ما قمتم في هذا المسألة وسكتتم عنها فخلاص انتهى الموضوع. هذا مثل يضرب به لقد حيل بين العير والنزواني، يعني معنى انتهى الأمر لن تفعلوا بعد هذه المرة شيئا.
0: نعم طيب دكتور حمود، يعني قبل أن نأتي إلى بيان علماء اليمن، ما الذي تود أن تضيفه أنت؟ أو بقي معي موضوع آخر سأسأل عنه، لكن ما الذي تريد أن تضيفه في هذا الموضوع وتوصية رسالة شيء تريد الحديث عنه؟ طبعا من ناحية الوثائق التاريخية يعني إضافة إلى ما تم يعني عمليا نحن مثلا في الإذاعة يبث أعتقد مسلسل تنومة في كثير من الإذاعات في هذه خلال هذا الشهر دائما.
1: نعم.
0: هناك الفيلم الوثائقي الخاص بمجزرة تنومة، هناك حلقات أيضا لكم دكتور حمود عندنا احنا في إذاعة وطن تبث أعتقد في كثير من الإذاعات الأخرى هذه الأيام أيضا، أشياء كثيرة من ناحية المواد الصوتية، أيضا البودكاست الأخير اللي قبل أيام لكم مع الإخوة في بودكاست عقيق إذا ما خانتني الذاكرة. طيب هذا كلها مؤشرات أو مسائل صوتية لمن يسمعنا الآن وربما لأول مرة يسمعنا ويحتاج أنه يعرف أكثر عن هذه الحادثة. هناك الكثير، هناك فيلم وثائقي تلفزيوني حول الحادثة، حلقات كثيرة، ادخلوا على اليوتيوب واكتب مجزرة تنومة واكتب أيضا حتى في الجوجل الدكتور حمود الأهنومي تنومة، ستجد أيضا كتاب الدكتور حمود بنسخه المتعددة. ما الذي تريد إضافته أيضا في هذا الاتجاه يا دكتور؟
1: لقد أحطتم ما شاء الله يعني بالمطلوب الذي كنت أريد أن أقوله، فما ذكرتموه وما تفضلتموه فهو فيه الكفاية إن شاء الله. إنما علينا كيمنيين أيضا كإعلاميين كمثقفين وكأكاديميين أيضا التذكير بهذه المسألة وأيضا تطويرها وتطوير طرحها بشكل إبداعي وبشكل جيد، هذا هو المطلوب حتى تتحقق تلك الأهداف والغايات التي يراد تحقيقها من خلال هذه الذكرى ومن خلال التذكير بها.
0: قال واحد من الأصدقاء قال دحين الدكتور حمد الأهنومي ولو عاد سابر إن الناس يصيروا يحجوا ما مخلي اللي يحج ما عاد يفايد ما عبش فايدة.
1: ولن أحج إن شاء الله إلا بعد أن يتغير هذا النظام. أنا قد حجيت بفضل الله 4 مرات في الأعوام السابقة في السنين الماضية.
0: يعني الفريضة قد أديتها.
1: قد أديت الفريضة نعم.
0: الحمد لله. طيب يا دكتور حمود خلينا نبدأ بموضوع تفويج الحجيج الذي دشنته هيئة الأوقاف والحج والعمرة أو يعني قبل أسا تقريبا يعني قرابة الأسبوع. يعني العجيب يا دكتور أنه يعني هناك حتى حديث عن أنه هناك حرص على التهدئة مع صنعاء وهناك كذا، مطار صنعاء ما يزال مغلق، نقلت السعودية في العام الماضي ما يزيد عن 80,000 حاج بالطائرات السعودية من وإلى إيران، لكن في اليمن يبدو هذا الأمر مختلف تماما ونحتاج لتفويج الحجاج برا وليعانوا وليموت بعضهم حتى في الطرقات، ولدينا شركة طيران، لدينا مطار جاهز فقط لأن السعودية اتخذت قرار ويجري محاولة إقناعها بأن تتراجع عن هذا القرار وأن يفتح المطار ليفوج الحجاج على سبيل المثال وليس الحصر. كيف تنظر أنت إلى هذه الخطوة ويعني ما الذي يمكن قوله في هذا المقام؟
1: سيدي الكريم، هذا التعامل بين من النظام السعودي تجاه الحجاج اليمنيين وغيرهم بالمقارنة مع غيرهم، حيث نجد المنع، الإعادة، الصد عن سبيل الله عز وجل، التعسير على حجاج بيت الله الحرام إذا كانوا من اليمن، بينما نجدهم يحاولون أن يكونوا لين الجانب مع حجاج آخرين، وهذا أمر مطلوب طبعا مع الكل، إلا أن هذا يوحي ويشير إلى أن هذا النظام لا يزال في سكرته وفي عمه، وأنه لا يريد أن يعترف بأنه قد أخطأ الطريق حينما اعتدى على شعب يمني عزيز وعظيم وكبير، ولا يزال يصر على منعه من فريضة الحج التي بالمناسبة النظام السعودي نفسه عندما اقتحم الحرمين الشريفين اتخذ من هذه الذريعة الصد عن بيت الله الحرام، اتخذ منها ذريعة لاحتلال والبسط والهيمنة على الحرمين الشريفين بحجة أن الشريف حسين منع حجاج نجد من الدخول إلى الحرمين الشريفين، ها هو الآن يمنع ويصد عن سبيل الله عز وجل، وهذا يشير إلى أنه لم يعد درس لاحقا، يعني رغم أن اليمن باتت لها الكفة الأرجح وباتت لها يعني لها القلم الأعلى في هذا التوقيت، والحمد لله سبحانه وتعالى قد مكن الله اليمنيين لأن جعلهم مهابين من هذا النظام وغيره، إلا أن النظام السعودي لم يحول هذه القضية إلى واقع في التعامل مع اليمن، وكأنه يعيش خارج السياق الذي نعيشه الآن. اليمن تغيرت، اليمن أصبح لديها يعني نقاط قوة كبيرة جدا في الساحة في المنطقة وفي الإقليم، وكان يفترض بالنظام السعودي لو أنه يعقل أن يراجع حساباته مثل ما راجع حساباته في الجانب العسكري و جنح إلى السلم وأدرك وأيقن بأن المعركة مع اليمن لا تحسم عسكريا وأنها لابد من الجنح إلى السلم، كذلك عليه أن يعي وأن يفهم أن أيضا التعامل مع الحجاج بهذه الطريقة لم يعد واردا في هذا السياق السياسي الذي نعيشه والسياق العسكري والسياق الاجتماعي أيضا، فيجب عليه أن يغير سلوكه، وإذا لم يغير سلوكه فيفترض وينبغي كما تفضلت أنت وقلت ينبغي ويفترض وينبغي بنا نحن اليمنيين أن نعلمه وأن نسوقه إلى الدرس الذي يجب أن يفهمه يعني بإبداء العين الحمراء كما يقال، أنه هذا أمر غير مقبول ولا يمكن القبول به لأن هذا صد عن سبيل الله، والله عز وجل قد توعد أولئك الصادين وقال عنهم بأنهم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. بل أنا أطرح وأقول إنه الأمر أكثر من ذلك. هذا يعني إسقاط الولاية الواقعية التي يتولاها آل سعود على الحرمين الشريفين، حيث حولوا بيت الله عز وجل إلى بيت لسلمان. فمن يستطيع الحج هو الذي يدين بالولاء لسلمان، أو في أقل الأحوال محايد، وسلمان هو يجري في الفلك الأمريكي. يعني خلاصة الموضوع، هناك يجري أمركة الحج، وهذا ما يجب رفضه وعدم القبول به.
0: نعم، إذن وهذه أيضا مسألة مهمة ورسالة مهمة. دكتور حمود، علماء اليمن يعني يدعون الأمة إلى وجوب الجهاد والاستمرار في الجهاد نصرة لأهلنا في فلسطين، وإسنادا أيضا لأهلنا في لبنان وإيران وفي العراق وفي كل مكان، ويدعون كل المسلمين في الأمة للجهاد في سبيل الله. مفتي عمان أيضا كان له فتوى في هذا الاتجاه. بعض العلماء في مراحل مختلفة كانوا قد أفتوا بالجهاد. ما أهمية هذا الفتوى في هذه المرحلة؟ وهل مواجهة العدو، تحديد العدو الصهيوني، ما زال يحتاج إلى فتوى؟
1: الفتوى في هذا السياق طبعا، وتعودنا من رابطة علماء اليمن ومن علماء اليمن، وكذلك أيضا من سماحة المفتي العام في سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، مثل هذه الفتاوى، وهي نوع من التعبئة والتذكير على المسلمين. والله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بالتحريض للمؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فتأتي هذه كتذكرة للمؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكر لهم بأن هناك واجبا شرعيا مقدسا فيه عزتنا وكرامتنا ومجدنا وانتصارنا أيضا. قاتلوا الذين يقاتلونكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. المصلحة للمسلمين في الدنيا وفي الآخرة هو أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يكونوا من المجاهدين في سبيل الله. أما أن نحتاج، نعم نحتاج إلى فتوى، لأن هناك من يسقط هذه الفريضة تماما، هناك من لا يفكر بها، هناك من ينتقدها ومن يعيبها ويقول لا داعي لهذه المسألة ولهذه القضية وللجهاد في سبيل. علينا أن نستكين، علينا أن نخضع وأن نخنع لهؤلاء، لأنه هؤلاء عندهم قوة ونحن ليس لدينا قوة. والله عز وجل يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإعادة التذكير بمثل هذه القضية الأساسية هي تذكير بما ذكر به القرآن الكريم. إذا كان الجهاد قد ورد في كتاب الله في أكثر من 600 آية، فإن من الأهمية بمكان أن يكون هناك تذكير مستمر بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر لهذه الفريضة المقدسة، التي هي فريضة من فرائض الله، ترضي الله عز وجل عنا وتقربنا إليه سبحانه وتعالى، وتجعل الله عز وجل ينصرنا ويؤيدنا أيضا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. ونحن نرى هذا العدو اليهودي الإسرائيلي الصهيوني يعتدي على أمتنا. ففلسطين تنال كل يوم حظها من القتل، وكذلك اعتداءاته في لبنان وفي وحربه على إيران أيضا، واستعداده للحروب في ساحات أخرى. هذا لن يردعه إلا الجهاد في سبيل الله.
0: نعم. طيب دكتور حمود، يعني إذا ما تحدثنا عن مواقف العلماء عموما في عموم الأمة، يعني وأنا أستمع لكلامك وأتابع بيان رابطة علماء اليمن، كان في قبل شهر تقريبا أو شهر وشوية بيان لعلماء الإصلاح اللي سموا أنفسهم هيئة علماء اليمن. البيان جاء على غير العادة، يعني الهيئة التي صمتت أمام العدوان على غزة، وبيانها جاء لدعوة الأمة لعدم الوقوف مع إيران في مواجهة إسرائيل. هذا التناقض العجيب أو يعني الغريب بين من ادعوا أنهم علماء ومراجع للأمة، وفي الوقت الذي كان يفترض أن يكون لهم حديث في مواجهة العدو تحدثوا بتلك الطريقة، ثم يأتي العدو اليوم ليصنفهم بالإرهاب قبل أسبوع أو أسبوعين ليتحدث عن يعني خطوات حثيثة للتصنيفهم بالإرهاب. كيف تنظر أنت إلى هذه المسارات؟
1: أنا أنظر إليها على أنها عدم توفيق، أنهم لم يتوفقوا ولم يوفقهم الله عز وجل لأن يتخذوا الموقف الحق. ذلك بأنهم يقفون على أخطاء فظيعة جدا، وهناك خطأ وخلل في البنية الثقافية والفكرية التي ينطلقون منها، فهم متناقضون، عندهم ازدواجية واضحة. للأسف الشديد حربهم دائما تشن على المسلمين، بينما على الكفار وعلى اليهود المعتدين طبعا والنصارى المعتدين علينا أمريكا وإسرائيل هم برد وسلام عليهم، وهذا مؤسف جدا. والله عز وجل يقول أشداء على الكفار رحماء بينكم، يقول أيضا أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هؤلاء لا نجد لهم صوتا صاخبا ولا حنجرة كبيرة إلا على المسلمين وفي وجه المسلمين عندما ينطقون بالنبذ وينبذون المسلمين بالألقاب التي نهى الله عز وجل عنها، يتحدثون عن الروافض، عن المجوس، عن الصوفية، عن القبوريين، عن وتبح حناجرهم بمثل هذه النداءات، بينما نجدهم ساكتين جامدين ولا ينبسون بانتشفة عندما يكون الحديث عن أمريكا وعن إسرائيل وعن هؤلاء. وهذا أمر مؤسف، لأن القضية كما قلت متعلقة ببنيتهم الثقافية، فهم دائما تربوا على هذا. ولهذا يعني الكتب التي يدرسونها في التصورات الإسلامية وفي العقيدة تجدها تركز على هذا الجانب وعلى الجرح والتعديل في المسلمين فقط، أما أولئك اليهود والنصارى فهم يعني ربما يسترون فتاوى بالتولي أو يعني بحسن التعامل معهم، وأن ولا بأس أن يستندوا إلى بعض الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله أو على بعض الفتاوى الغير التي لا تستند إلى القرآن الكريم. ومن هنا تأتي هذه الفتاوى السيئة جدا، ولأنهم تركوا القرآن خلف ظهورهم وذهبوا ليأخذوا ويدمشوا فتاوى من هنا ومن هناك وأقوالا من هنا ومن هناك بعيدا عن القرآن الذي يحذرنا من تولي اليهود والنصارى. وقد أشرت أنت إلى تراقباتهم وإلى سكوتهم دهرا كبيرا عن ما يحصل على المسلمين سواء في فلسطين أو في لبنان أو في حتى في سوريا وفي العراق وفي إيران وفي اليمن، بينما ينبرون إذا كان الحديث عن إيران مثلا وكما تفضلت، بل وكما سمعنا حتى في البيان الذي أصدره حزب الإصلاح الذي ينتمون إليه عندما قيل ولا أدري ما صحته طبعا، وجاءت الأنباء بأن ترامب تعرض لمحاولة اغتيال وهو المجرم الكبير في هذا العالم، انبروا لكي يدينوا هذه المحاولة وأنها
0: صحيح.
1: أي قوم هؤلاء؟ هذا يا سيد الكريم هو نوع من الفضح، الله عز وجل يفضحهم ويبين حقيقتهم. والله عز وجل وعد بأنه سيري آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله عز وجل بحكمته وعدله لا يترك الناس هكذا بدون أن يعطيهم الشواهد والأدلة التي تبين صوابية موقفهم والتي تبين أيضا خطأ موقف أولئك الآخرين الذين يبتعدون عن هدى الله سبحانه وتعالى. فهذا من قلة التوفيق المبني على العقائد الباطلة والثقافات الخاطئة التي ساقتهم إلى مثل هذه المواقف.
0: نعم، ولهذا طبعا سيد الكريم يعني اليوم نحن نتساءل يعني ما دور العلماء إذا كانوا يعني إما مضبطين على الوقوف في مواجهة العدو أو ساكتين عن المعركة. اليوم يعني كيف ينبغي أن نشهد يعني هل ما يقوم به العلماء على مستوى بلادنا أو في مختلف بلدان العالم الإسلامي كافي؟ هو في إطار ما يستطيعون فعله في المواجهة؟
1: بالنسبة للعلماء في بلادنا نعم، يعني يقومون بموقف محمود وجيد وهم أسوة لشعبهم، بل ومنهم الشهداء ومنهم قادة من العلماء الذين تعلموا العلم الشرعي وحملوه وحملوا مسؤولية ما ألزمهم الله عز وجل عليه بأن لا يقاروا على كذبة ظالم ولا سقم مظلوم كما قال الإمام علي عليه السلام. فنجد أن لهم مواقف رائعة جدا منذ في قضية غزة وفلسطين وفي قضايا الأمة في شرق الأرض وفي غربها، نجدهم ينبرون بإصدار البيانات وفي الخطب، وما أكثر ما أثنى عليهم السيد القائد يحفظه الله وعلى دورهم العظيم والمقدس. ونرى أيضا الاجتماعات العلمائية على مستوى اليمن كاملا وعلى مستوى المحافظات كل مرة تعد مؤتمرا أو ندوة للعلماء، ويتقدمون الصفوف ويقدمون نموذجا للعالم كله وهم يسطعون بكلمة الحق، لأن الله عز وجل أخذ عليهم أن يبينوا وألا يكتموا، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه كما أمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون كما ورد أيضا في الآية الأخرى. ولهذا نرى موقفا محمودا للعلماء. لا بأس أن يكون أيضا أن يكون لدينا الاستعداد الكامل لأن نكون في مقدمة الصفوف، أن يكون العلماء هم الذين أيضا يتقدمون الناس ويكون لهم الموقف الأكثر، ولكن بحمد الله اليوم علماء اليمن قدموا نموذجا رائعا وملهما لكل علماء الأمة، ومثلهم أيضا بعض العلماء على رأسهم فضيلة مفتي سلطنة عمان. أما بقية العلماء للأسف الشديد يعني ليس الموقف، يعني مثلا عندما نتحدث عن قواعد
0: كذلك شاهدنا مثلا لمفتي ليبيا أيضا فتاوى للأمانة،
1: مفتي ليبيا نعم أحسنت له مواقف محمودة ومواقف قوية وجريئة فعلا يعني في قضايا كثيرة جدا حتى من العدوان على اليمن يعني منذ 2015 حتى اليوم، وله بين الحين والآخر فتاوى جريئة حتى فيما يتعلق بالحج. كذلك العلماء طبعا من هنا وهناك لهم مواقف، ولكن أتحدث عن المؤسسات العلمية الشهيرة والعتيدة في هذا في هذه الأمة مثل الأزهر والقرويين وفاس وغيرهم، أين هم هؤلاء العلماء؟ لماذا هم ساكتون؟ لماذا لا يتعرقون؟ لماذا لا يكون لهم موقف؟ ما الذي أسكتهم؟ ما الذي ألجمهم؟ والقرآن يأمرهم بالحديث ويأمرهم، لا يوجد في القرآن الكريم اسكتوا، بل فيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فيه قد كان لكم في إبراهيم والذين معه قد كان لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله، لا يوجد في القرآن الكريم أن اسكتوا أو سكتوا أو نحو ذلك، ولهذا على العلماء أن يأخذوا موقفهم لأنه خلاف ذلك معناه اللعنة من الله سبحانه وتعالى والغضب والسخط، نعوذ بالله من ذلك.
0: نعم أعتقد بالنسبة مثلا اتحاد علماء المسلمين كان قبل اللي هو يعني أعتقد أنها مؤسسة إخوانية تقريبا، كان لهم فتوى يعني لا أدري حتى لم تأخذ حقها في الانتشار، مسألة وجوب الجهاد في فلسطين وترك الأمر على الإخوة الفلسطينيين في موضوع التنفيذ، أو المهم أنها فتوى ما زالت فيها يعني غنة أو ولم تدعو إلى أي شيء من الأشياء الأخرى في اتجاهات مختلفة في الوقت الذي كان يفترض من هذه المؤسسة العلمائية أن تكون حاضرة بقوة، لكن تقريبا هذه فتواها الوحيدة في غمرة الحرب في غزة ثم كأنهم عادوا للنوم من جديد. كيف تنظر إلى المؤسسات العلمائية التي تتبع حركات إسلامية وهيئات، يعني كما قال أبو عبيدة رحمه الله أن أنصار الله أصبحوا حجة على هيئات وحركات وقوى إسلامية كبرى وعلى شعاراتها الكبيرة التي كانت تحملها إلى آخره؟ تفضل.
1: أعتقد أنه كما تفضلت يعني مثلا على سبيل المثال ما أشرت إليه الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الذي طبعا يتبع الإخوان المسلمين إلى حد كبير، وكان يرأسه فيما مضى الراحل العلامة يوسف القرضاوي، وفعلا كانت هذه الفتوى جيدة ولافتة يعني للنظر، وأفتت بأن الجهاد بالسلاح ضد الاحتلال في فلسطين أنه واجب على كل مسلم مستطيع، ودعت الحكومات العربية إلى التدخل العسكري وإلى آخره، لكن لم يأخذ هذا حقه كما تفضلت في الإعلام، وأيضا لم يترجم الأهمية يعني الأهمية في الفتاوى دائما أنه يعني تدعو من يعني مثلا عندما يخاطب الاتحاد العلمي، طيب هل قطر مثلا التي تدعم هذا الاتحاد هل قامت بأي عمل جهادي تطبيقا لهذه الفتوى؟ وبالتالي الناس ينظرون هؤلاء العلماء الذين يتقاضون المرتبات والمبالغ المجزية من هذه الدولة أو تلك، هل بالفعل يعني يدلون على ما هي الطريقة مثلا ويجرؤون، أم يأتون بكلام يذكرنا بخطابات تنديد العربية من في الجمهة العربية عندما نبتدون وننتد ونشجب ونستنكر وقد يلعنون إسرائيل، ولكن لا تترجم إلى أعمال وإلى مشاريع عملية واقعية. والعدو طبعا يرقب الأمة وينظر فيها، فإذا رأى أن هناك جدية خاف، أما إذا رأى أنها مجرد حبر على ورق وأنها مجرد ظواهر صوتية تنطلق في لحظة يعني لحظة من اللحظات ثم تسكت وتخمد، فهذا أمر لا يزعجه ولا يعني ولا يجعله ينتبه حتى أو يرعوي لهذا. والموقف من الحركات الإسلامية غير يعني في العموم والأحزاب الإسلامية والحركات غير يعني كافٍ أبدا، وبل ناقص عن الواجب الشرعي، ينقص كثيرا ولا يعني ويتأخر كثيرا، واعتقد انه الذي حمل هذا الاتحاد لمثل هذا هو ما يرونه من قرب او كانهم مخرجون، يعني مخرجون من امام حركه حماس المحسوبه على الاخوان المسلمين، هم مخرجون منها فارادوا ان ياتوا بمثل هذا، حتى بينما راوا مثلا علماء اخرين من محسوبين على الشيعة مثلا في الزيديه او على انصار الله او على الشيعة الاثني عشرية مع احترامي طبعا لكل المذاهب الاخرى، عندما راوهم يتقدمون وبفتاوى قويه جدا فكانهم احرجوا وارادوا ان يكون نوع من الـ من الـ ايضا الحضور في مثل هذا الموقف، لكن المشكلة أنه لا يترجم ولا يدل على ترجمة عملية ومشروع عملي، بدليل أن من يدعم مثل هذا الاتحاد ليس لهم مواقف جريئة في مواجهة العدو الصهيوني.
0: وهذه مسألة مهمة، يعني وهنا سؤال، يعني ربما مرت أكثر من سنة أو أكثر بكثير على هذا الفتوى ولم نشهد شخصا واحدا تحرك، بينما فالجهات في سوريا على سبيل المثال تحرك على إثرها عشرات ومئات الآلاف للقتال في سوريا. طبعا الدكتور العزيز المجاهد الأستاذ حمود أو الدكتور حمود عبد الله الأهنومي، طبعا عضو رابطة علماء اليمن ونائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، شكرا جزيلا لك سيد الكريم.
1: شكرا لكم، حفظكم الله،
0: عافاكم الله، في أمان الله.
1: في أمان.
0: إذا مستمعينا ومتابعينا وإياكم مستمرون في العدوان، وحدنا مباشرة إلى حصاد الهدهد.

مرحبا بكم إلى حصاد الهدهد، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يناقش المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدا بعمليات المقاومة وداعما حق إيران في الدفاع عن نفسه. نائب وزير الخارجية يؤكد أن استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. شهداء وجرحى في الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على فلسطين ولبنان. إيران تشترط تحديد مدة زمنية لاستعادة أموالها المجمدة وترفض أي مقترح لإخراج نووي المخصب.

أفراد الأسرة وآل الدماح كفى بهذا المصاب. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح المواضيع المدرجة في جدول أعماله، إضافة إلى المستجدات المحلية والإقليمية والدولية. ونوه المجلس بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية في اليمن بضبط الخلايا الاستخباراتية، مثمنا الدور المجتمعي في التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن التحركات المشبوهة. المجلس جدد تأكيده على حق الجمهورية الإسلامية في إيران للدفاع عن نفسها، موضحا أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به أمريكا وربيبتها إسرائيل في حق شعوب الأمة، مشيدا بالعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، والصمود البطولي الكبير للمقاومة وجمهورها. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني، مؤكدا أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين، وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الأنشطة العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سوف يلحق ضررا أكبر وستكون النتائج كارثية. وشدد على أن الأمم المتحدة أن تنبه النظام السعودي الطامح إلى بناء مشاريعه على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية أن تلك الطموحات ليست إلا ضربا من الخيال، موضحا أن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، وأن مماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سوف يدفعنا إلى اللجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. اطلع نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي على سير التغطية الإعلامية المباشرة لقناة اليمن الفضائية لمنافسة الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم على ملعب الضرافي بالعاصمة صنعاء، مرحبا بالبعثات الرياضية المشاركة في منافسة الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم في العاصمة صنعاء، بما فيها بعثة فريق التلال القادمة من محافظة عدن ثغر اليمن الباسم، مؤكدا الحرص على تغطية مجريات الدوري العام وبطولة كأس الجمهورية لتعزيز الروح الرياضية وإبراز المواهب الوطنية بما يعكس الصورة الإيجابية للجماهير اليمنية المتعطشة للأجواء الرياضية التنافسية بين الأندية من مختلف محافظات الجمهورية التي تحتضنها العاصمة صنعاء. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي بحي الزيتون في مدينة غزة وقرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع، واستشهد مواطنان جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية على مجموعة من المواطنين قرب نتساريم. سياسيا أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام الصهيونية حول تطوير الحركة لقدراتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة إنما هي محاولة لتبرير تصعيد العدو الإسرائيلي من عدوانه على سكان غزة ولتشديد الحصار عليهم. في الضفة الغربية استشهد مواطن فلسطيني عقب شباك مسلح اندلع مع قوة العدو خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة في وقت يشهد فيه المخيم حالة من التوتر الشديد وإطلاق نار كثيف وإغلاق للمنطقة، كما اقتحمت قوات العدو مساء اليوم بلدتي بير زيت وكوبر شمال رام الله وبلدتي بيتا وأولاد جنوب نابلس. أشاد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة اليوم بالعمل البطولي الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشلمون حينما اشتبك مع قوات العدو الإسرائيلي خلال محاولة اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ودعا
شباب الشعب الفلسطيني الأشاوس للتصدي بكل ما يستطيعون لجنود العدو الصهيوني ولقطعان المغتصبين الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة، وألا يسمحوا لهم بفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد الفارس المجاهد أيمن الهشلمون مشددين على أن فعله المقاوم إنما يؤكد أن جذوة الكفاح المسلح في الضفة الغربية وفي القدس المحتلتين لن تنطفئ مهما بلغت غطرسة العدو الصهيوني. في لبنان استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون إثر غارات شنها العدوان الإسرائيلي، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 2869 شهيدا و 8730 جريحا. أكدت المقاومة الإسلامية ميدانيا في لبنان أنها استهدفت اليوم جرافة من نوع D9 تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على الطريق في البياضة الناقورة بمسيرة انقضاضية. المقاومة أوضحت أنها حققت إصابة مباشرة، وأشارت إلى أن قوة صهيونية تدخلت لسحب الجرافة فاستهدفها المجاهدون بصلية صاروخية. كما استهدفت المقاومة تجمعا لآلية العدو وجنوده بالقرب من الجرافتين المستهدفتين على طريق البياضة الناقورة بقذائف المدفعية، وأكدت أن مجاهديها قصفوا تجمعا لآلية العدو وجنوده وآلية هامر وآلية هندسية في بلدة طير حرفة، وتجمعا مشابها وآلية هندسية في بلدة البياضة بمسيرات انقضاضية. كما قصفت تجمعات لجنود العدو في بلدة الناقورة ومرابض ومدفعية العدو المستحدثة في بلدة العديسة وقرب مجرى نهر دير سريان بأسراب أو دير سريان بأسراب من المسيرات الانقضاضية. وفي بلدة رشاف استهدفت المقاومة دبابة مركبة صهيونية بمحلقة انقضاضية محققة إصابة مؤكدة وتجمع لجنود العدو وآليته بصلية صاروخية. المقاومة الإسلامية أيضا أعلنت أنها تصدت لطائرة مسيرة صهيونية بأجواء منطقة الصور بصاروخ أرض جو. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر كاليباف مساء اليوم أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان بأسلوب مدروس وسوف تفاجئ أعدائها. وحذر كاليباف الأعداء من أن الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة أيضا سوف تؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، وقد أدرك العالم أجمع كل ذلك. بدوره أكد مستشار قائد الثورة في إيران علي أكبر ولايتي أن الولايات المتحدة هزمت في الميدان، وأنه لا ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يظن بأنه سوف يخرج منتصرا من الدبلوماسية بعد ذلك. كما أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران تمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة على مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي، نافية وجود أي توجهات بشأن اليورانيوم المخصب. وقال مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة التسنيم بأنه لا يوجد في النص الإيراني أي قبول بخروج المواد النووية المخصبة من البلاد. وأن أضاف المصدر أن طهران حددت في مقترحها مدة زمنية معينة لاستعادة الأموال الإيرانية المجمدة. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. انتقل بكم الآن إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.

0: لخدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية، بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب لهذا الأسبوع نعرج على بعض هذه الإنجازات. استعاد مركز شرطة الثورة بمديرية صعدة عاصمة المحافظة سيارة مسروقة وألقي القبض على المتهم بسرقتها، فيما ضبط مركز شرطة العنب بمديرية صحار متهما بسرقة قطع غيار من داخل ورشة تابعة لأحد المواطنين. وفي محافظة صنعاء ضبط مركز شرطة الشهيد العباس بمديرية الحمى الداخلية متهما بسرقة 8 بنادق آلية من منزل أحد المواطنين، فيما ضبط مركز شرطة العشاش بمديرية بني مطر متهما بسرقة مستلزمات بناء من عمارة قيد الإنشاء. وفي محافظة الحديدة ضبط مركز شرطة الرعيني بمديرية الحالي متهما بسرقة مصوغات ذهبية وكذلك مبالغ مالية من منزل أحد المواطنين، كما ضبط أمن مديرية الزهرة متهما بسرقة دراجة مالية. وفي محافظة زبيد ضبطت الشرطة 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد المواطنين. وفي محافظة ذمار ضبطت المباحث الجنائية متهما بسرقة حلي ذهبية، كما ضبط مركز شرطة هران بمدينة ذمار متهما بسرقة مقتنيات شخصية ووثائق من سيارة أحد المواطنين وتم استعادة المسروقات. وفي محافظة تعز تمكن أمن مديرية دمنة خدير من استعادة دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها، كما استعاد أمن مديرية صالة دراجة نارية مسروقة أخرى وألقي القبض على المتهم بسرقتها. في محافظة الجوف استعاد أمن مديرية خراب المراشي دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وتم ضبط المتهم بسرقتها. أما في محافظة المحويت ضبطت الشرطة في مديرية الخبت 5 متهمين بسرقة بندقية من محل تجاري تابع لأحد المواطنين. ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية القناوص في محافظة الحديدة عددا من المتهمين على خلفية الاعتداء على أحد الأشخاص والتشهير به. ضبطت قوة النجدة بمحافظة صنعاء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة ومبيدات زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية في عمليتين نوعيتين بنقاط التفتيش التابعة للمحافظة. أنقذت فرق الإنقاذ بفرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة الجوف سيارة مواطن كان على متنها عدد من الأشخاص إثر احتجازها في سيل وادي مذاب بمديرية المتون. أخمد فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويت حريقا اندلع في أحد المنازل بعزلة بني المصعب بمديرية الرجم. بدورها تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الحديدة من السيطرة على حريق اندلع في محلات بمنطقة باب مشرف في مديرية الميناء. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم من نصر إلى نصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء، شكرا طبعا للزملاء في إدارة الأخبار بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وكذلك الزملاء ايضا في الاخبار في اذاعه وطن صوت وزاره الداخليه العزيز اسعد الشعبي وكذلك العزيز عبد العزيز الحبيشي ايضا المذيعين العزيزين اللي سمعنا منهم حصاد الهدود وفي خدمه الشعب. تحيه طبعا لكل الزملاء الاعزاء في العموم طبعا. ومن جديد مرحبا بكم في العدوان وحدنا. اليوم هناك الكثير من المتغيرات في لبنان. يستمر العدو الصهيوني في ممارساته الإجرامية وعدوانه على لبنان، فيما تستمر المقاومة اللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني، وتدخل المسيرات الجديدة على خط النار وتحقق معادلات عسكرية مختلفة تماما، وتبدع في استنزاف العدو وفي الفتك به بفضل الله تعالى. لبنان المقاومة تؤكد على ثباتها في الأرض وفي الميدان، وعلى أنها ليست مع أي شكل من أشكال المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني أو تقديم أي تنازلات من خلال لبنان الرسمية التي تهرول إلى حظيرة التطبيع. إيران سلمت ردا إيرانيا على الورقة الأمريكية يوم أمس. الرد الإيراني تضمن رفضا صريحا للهيمنة الأمريكية، ورفض تحقيق الكثير من المطالب الأمريكية التي كانت مطلوبة في آخر الأوراق الأمريكية. ترامب على أثر ذلك أطلق مجموعة من التصريحات في تأكيده على استمرار الحصار على إيران، وكذلك إمكانية العودة إلى الحل أو إلى المعركة العسكرية. إيران أيضا أكدت وفرضت معادلات جديدة في هرمز، وأكدت على أن الاعتراض على السفن والناقلات الإيرانية سيكون له ثمنا باهظا. التصريحات الإيرانية الأخيرة أكدت أيضا بأنها لن تسمح بخط الإمارات إسرائيل، وبأن يعني هناك الكثير من المتغيرات في هذا الاتجاه. ترامب والملف الأوكراني وملف روسيا وأوكرانيا وأيضا الصين ودورها في المشهد، قرارات مجلس الأمن التي تفشل كل مرة في تبرير العدوان على إيران بالفيتو الروسي والصيني، إلى آخر كثير من المسائل والمتغيرات. الإمارات تنسحب من أوبك بلس، و تزايد أو تصاعد الصراع السعودي الإماراتي. تصريحات تركية تؤكد سابقا بأن هناك مشروع ومخطط إسرائيلي يستهدف عموم المنطقة. تركي الفيصل بالأمس يؤكد بأن سيطرة أو بأن عدم وجود إيران يعني أن إسرائيل تتمكن من المنطقة، وبأنه كان هناك مساعي صهيونية لإقحام الخليج والسعودية خصوصا في الحرب مع إيران لاستنزافها وتمكين إسرائيل في المنطقة. هذه المؤشرات كلها وهذه الملامح كلها نسأل ونتساءل فيها مع ضيفنا الكريم. ضيفنا العزيز طبعا الأستاذ المجاهد الدكتور محمد عبد الله الحيفي، الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. حياكم الله يا دكتور محمد.
2: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة.
1: أسعد الله مساءك وحيا ذا الصوت.
2: الله يخليكم.
1: دكتور محمد، يعني أمامنا كثير من الحزمة طويلة من الأحداث ومن الموضوعات، والتي ربما خليني أبدأ بآخرها، آخر ما تحدثنا عنه في أو آخر ما تحدثت عنه في مقدمة الموضوع، تصريحات تركي الفيصل. و يعني ما الذي يعني هل هناك قناعة سعودية متأخرة بأن إيران تحمي السعودية وتحمي دول الأمة من السيطرة الإسرائيلية؟ وإذا كانت هذه القناعة فعلا حقيقية، فلماذا لا يقف أبناء الأمة مع الإخوة في إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما هو معروف أن المملكة السعودية هي جزء يتجزء من تنفيذ المشاريع الأمريكية الصهيونية على مستوى المنطقة. اليوم السعودية هي في المحك، هي أكثر تضررا، هي من الدول خاصة الدول الخليجية بما فيها السعودية، وهي أكثر تضررا ما سيحدث في حال ما إذا عادت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحرب القادمة ليست كالحرب الذي حدثت قبل 59 يوم 58 يوم. طبعا هذه تلك الحرب السابقة ستختلف تماما، أو الجديدة ستختلف تماما. لماذا؟ لأن المتضررين هم دول الخليج، وخاصة اليوم الذي تسعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى جعل هذه الدول تقوم بالنيابة عنها في هذه الحرب، وفي نفس الوقت تنفيذ المشروع الصهيوني. لأنه كما هو معروف في أثناء الحرب، من الذي في حرب ما سمي طبعا أو في طبعا طوفان الأقصى، من الذي فتح الأراضي والموانئ للسلع الأمريكية الذي تم للكيان الصهيوني؟ من هو الذي قام بالحصار؟ طبعا الحصار الذي قام به الجيش اليمني العظيم، خاصة في المواجهة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وإغلاق مضيق باب المندب، والذي تم فيه حصار الكيان الصهيوني على مستوى 100% حتى أوصل ميناء الرشراش إلى النقطة الصفرية. وهذا دليل قطعي على أن هذه الدول، ومنها السعودية التي فتحت أراضيها وفتحت مجالها الجوي للصواريخ وأيضا للسلع للولايات للكيان الصهيوني عبر البر بين اليمن من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى الكيان الصهيوني.
1: طبعا دكتور، يقول تركي الفيصل يقول بأنه نعلم قد تستطيع السعودية تدمير محطات الطاقة، قد تستطيع السعودية وأمريكا وإسرائيل تدمير محطات الطاقة وكذلك كل والنفط إلى آخره الإيرانية، لكن هذا يعني بأن كل محطات التحلية المياه ومحطات الطاقة والمنشآت النفطية السعودية ستدمر بالكامل في عموم الأراضي السعودية وكذلك في عموم دول الخليج. ماذا يعني هذا بالضبط يا سيدي؟
2: طبعا كان المشروع الأمريكي هو القضاء على النظام في إيران، وقد أبلغ كل حلفائه على مستوى المنطقة ما فيها السعودية، وكان الهدف الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو إقناع هذه الدول الخليجية على أن النظام الإيراني سينتهي بالضربة الأولى، بالضربة القاضية. فالعملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في أول بداية العملية العسكرية، وهو على أساس إنهاء النظام، ولكن هدف الخروج لم يكن موجودا، وهذا إشكالية كبيرة. والذي اعتقد على ضوءها خاصة السعودية بأن النظام الإيراني سينتهي، لأن الدول الخليجية هي أكثر الدول كرها لإيران، لأنها تخوض معركة نيابة عن الأمة العربية والإسلامية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية للأمة الإسلامية والعربية، والتي رفضت هذه الدول بأي مساعدة لإخواننا الفلسطينيين. وهنا تكمن مشكلة هذه الدول. اليوم عندما يقول طبعا تركي الفيصل بأن إيران هي الذي اليوم تقوم نيابة عن الأمة في هذه اللحظات، لماذا؟ لأن إيران في الضربة الأولى استطاعت، وهذا مهم جدا، بالصدمة والترويج للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالعمليات العسكرية التي بدأتها في الساعات الأولى من المعركة بضرب كافة القواعد الأمريكية المتواجدة في دول الخليج وأيضا الأردن وكذلك حتى على مستوى العراق. وهنا هي الصدمة الكبرى لهذه الدول التي كان يعتقد بأن إنهاء إيران هو تنفيذ المشروع الصهيوني الأمريكي بإقامة إسرائيل الكبرى والتطبيع مع من؟ مع المملكة السعودية بالذات. يعني اليوم السعودية الذي تقوم بهذا الإعلان، البروباغندا الإعلامية التي لن تفيدها، لأنها تعرف بأنها هي الخاسر الأكبر. لماذا يا سيدي؟ لأن اعتمادهم على المياه المحلة، وعندما يتم ضرب طبعا البنية التحتية لإيران سيتم ضرب كل البنى التحتية داخل الخليج، ومنها السعودية، ومن هنا هذه ستنتهي أنظمة، ومنها السعودية الذي سينتهي النظام الأول في الخليج هي السعودية. والكل يعرف بالعمليات العسكرية التي تمت من قبل القواعد في السعودية نحو إيران وكذلك البحرين والإمارات وأيضا الكويت وقطر وغيرها من الدول العربية المشاركة في هذه الحرب ضد إيران.
1: نعم، على ذكر العراق يا سيدي الكريم، تم الحديث عن قاعدة إسرائيلية تم الكشف عنها موجودة في العراق يعني بشكل سري كانت موجودة. كيف يمكن النظر إلى مثل هذا الخبر في ظل وجود 12 قاعدة أمريكية يعني موجودة في العراق حتى اليوم؟
2: طبعا المشاريع الأمريكية على مستوى المنطقة.
1: بعدين بعد إذنك يا دكتور، يعني
2: فضل.
1: ما هو السر في هذه المسألة أنه أن يكشف في هذه المرحلة، كشف في قبل أشهر عن قاعدة سرية وهذا شيء مضحك للأمريكيين في الأردن، يعني السلطات الأردنية لم تكن تعرف عنها ولا، واليوم يكشف عن قاعدة سرية في العراق لإسرائيل لا تعرف عنها لا السلطات العراقية ولا القوى العراقية ولا حتى القوى المقاومة في العراق إلى آخره. ما السر في هذا الموضوع يا دكتور محمد؟
2: طبعا السر هو معروف يا سيدي، والأنظمة سواء كانت على مستوى العراق أو على مستوى الأردن، وخاصة عندما قلت في طبعا في العراق طبعا، ومن عرفها في عمليات للجيش العراقي والذي قتل فيها جندي عراقي من مكان صحراوي نائي لم يكن أحد يعرف ذلك، ومن هنا اكتشف الجيش العراقي في الوقت الراهن هذه القاعدة الذي تم وضعها منذ متى، وهنا هو التاريخ المهم، متى أنشئت هذه القاعدة. طبعا المشروع الذي كان موجود في تسعينيات القرن الماضي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو إنهاء القوة العراقية على أساس ماذا؟ التقدم خطوة إلى الأمام، وهو طبعا بناء قواعد أمريكية صهيونية في العراق مقابل إيران، وهذا الذي حدث بالفعل. أنه حتى على مستوى طبعا القاعدة التي في الأردن، وهي قاعدة لماذا؟ لإنهاء القوة السورية، وهذا حدث بالفعل. ومن أين بدأت ومن أين انتهت؟ من الأردن بالنسبة لسوريا، كذلك العراق. الجيش العراقي عندما قتل طبعا لم يكونوا يعرف أن هذا الجندي قتل عن طريق طبعا غارات جوية صهيونية، وكان يعتقد أنها أمريكية، ولكن بالفعل عندما اكتشفوا من الذي زرعها هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي الدولة الوحيدة، وكذلك حتى على مستوى بريطانيا وأيضا حلف الناتو بما فيها فرنسا ودول أوروبية كثيرة، هم يعرفون تلك القاعدة لأن همهم الأول هو تحقيق الأمن للكيان الصهيوني. وفي نفس الوقت هذه القواعد التي أنشئت دون معرفة هي أيضا مقدمة لماذا؟ للمشروع القيام طبعا إسرائيل الكبرى على مستوى المنطقة العربية، والذي أعلن عليها نتنياهو في حرب طبعا الحرب التي خاضت إيران مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان على مستوى الأمم المتحدة في ذلك المؤتمر عندما نشر الخريطة التي سيحتل فيها طبعا دول عربية كثيرة ابتداء من سوريا ولبنان وأيضا الأردن وأيضا مصر والعراق وأجزاء كبيرة من السعودية بما فيها أيضا الكويت. وهذا الدليل القطعي أن هذه القاعدة ليست من هذه يعني فيها من هذه الحرب، ولكنها أثناء الحرب في الهجوم على العراق في تسعينيات القرن الماضي.
1: يعني القاعدة قديمة؟
2: طبعا شيء أكيد سيدي، ليست وليدة هذه العشر سنوات، ولكنها من تاريخ طبعا الهجوم الإيراني الهجوم الصهيوني على مشروع العراق في تلك الفترة في ثمانينيات القرن الماضي، كونها تمتلك معامل نووية.
1: طيب وين الجيش العراقي في التسعينات ثم الألفين؟ يعني كلهم معلوم ما كانوا عارفين بها، ولا كان في تواطؤ لإنشائها والآن يعني أنا ما أعرف كيف يمكن استيعاب أن جزء أو أن قاعدة عسكرية في جزء من البلد لا يعرف بها أحد، يعني مسألة كيف تنظر إليها؟
2: طبعا سأعيدك في التاريخ إلى ثمانينيات القرن الماضي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية والذي استطاعت أن تكسر الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة. ماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية ما عملت؟ قامت أيضا طبعا كما هو معروف بتسليط العراق على من؟ على إيران، وخاضت إيران فيما سمي والعراق فيما سمي في تلك الفترة حرب الخليج الأولى.
1: نعم.
2: وهذا هي الإشكالية والذي بدأت طبعا عندما استطاعت إيران أن تواجه، لأنه رامسفيلد وزير الدفاع في عام 1990 في حرب الخليج الثانية والذي كانت ضد العراق، رامسفيلد كان وزيرا للدفاع وكان في حرب الخليج الأولى كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وهذا هي الإشكالية. أتخيل التاريخ عندما يكشف نفسه، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاريعها، وأيضا المشروع في بعد اجتياح لبنان في ثمانينيات القرن الماضي.
1: نعم.
2: عندما أتى الأسطول السادس الأمريكي إلى بيروت وتم في عملية المقاومة في قتل أكثر من 250 جندي أمريكي من قوات المارنز في السفارة الأمريكية، عندما خرج طبعا عند الانسحاب بالنسبة للأسطول السادس الأمريكي في من ميناء بيروت إلى خارج المياه الإقليمية اللبنانية، قام بضرب بيروت بالصواريخ الأمريكية. وهذا يا سيدي هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الكيان الصهيوني. ماذا يريدون من هذه الأمة؟ وما زالت هذه الأمة تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية التي ستحقق الأمن والأمان لها، وخاصة عندما قامت بعمل الاتفاقيات مع دول عربية كثيرة خاصة دول الخليج بالنسبة للحماية. ماذا حدث بعد ضرب القواعد الأمريكية في الحرب الأخيرة مع إيران؟ ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لدول الخليج؟ دفعتها للذهاب إلى مجلس الأمن لإدانة إيران بأنها تضرب من الأراضي العربية لدول الخليج، ولم تدن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الذي بدأوا في الحرب. حتى على مستوى الجامعة العربية عندما أدانوا إيران اجتمع النظام العربي الرسمي في القاهرة وأدان من؟ وأدان إيران، وهم يعلمون بأن الولايات المتحدة الأمريكية الذي بدأت الحرب هو الكيان الصهيوني. وهذا النظام العربي الرسمي سأعيدك إلى السؤال الأول في بداية الكلام بيني وبينك يا سيدي.
1: نعم.
2: عندما تقول أن تركيا الفيصل أو السعودي بدأت تشعر بأنها مهددة، هي تعرف بأن أمريكا ولن تقدم شيء لها. وأنا في اعتقادي خطاب ترامب في 2016 عندما في عملية الانتخابات الأمريكية كان على أساس أنه يكلم الملك السعودي أنها دولة غنية وأنها لا تستطيع أن تصمت لمدة أسبوعين، والكل يعرف ذلك، أمام الجيش اليمني لولا المساعدة الأمريكية سواء كانت اللوجستية وكل شيء، وهي كانت حرب أمريكية بكل ما تعني الكلمة من معنى على هذا البلد في 26 مارس 2015، وقال بأنهم لا بد أن يدفعوا للحماية، وأيضا كونها البقرة الحلوب، وقالها ترامب بهذا اللفظ، أيضا اللفظ الأخير من مقولة ترامب بأن البقرة عندما يجف ضرعها لا بد من ذبحها. وأنا أعتقد بأن ترامب اليوم يذبح دول الخليج بما فيها السعودية صاحبة 500 مليار دولار عندما وصل.
1: نعم.
2: إلى السعودية، والكل يعرف الصاروخ اليمني على أيدي أبطال هذا البلد العظيم عندما تم إطلاقه إلى قاعدة الملك خالد.
1: نعم.
2: الذي وصل إليها ترامب قبل ساعة بعد ساعة من إطلاق الصاروخ اليمني.
1: نعم. طيب سيدي الكريم، يعني هناك كثير من الأسئلة، لكن على سبيل المثال في برنامج المقابلة أحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري سئل، كان آخر سؤال تقريبا ولعلي ألتقطه وأكتفي به في هذا الموضوع، هل ستخرج إيران من هذه الحرب أقوى أم أضعف؟ لكنه قال، وهذه الإجابة التي فاجأت كثيرين، قال ستخرج إيران من هذه الحرب أقوى من ما كانت عليه.
2: طبعا لماذا يا سيدي؟ إذا نظرت إلى الحرب الذي بدأتها أمريكا والكيان الصهيوني بإنهاء النظام في إيران على أساس أن الشعب الإيراني سيخرج في مظاهرات ضد النظام، وفي نفس الوقت ستأتي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وإعادة السفارة الفلسطينية في طهران للكيان الصهيوني، وكذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء على النفط ومصادر المواد سواء كانت المعدنية النادرة وغيرها من كل معادن التي تمتلكها إيران بجانب ما حدث في فنزويلا، وهذا كان الحلم الأمريكي الذي لم ولن يكون. لماذا يا سيدي؟ لأن استطاعت إيران أن تقوم بالصدمة والترويع ضد الولايات المتحدة الأمريكية بقواعدها طبعا الأمريكية، وهنا تبين ضعف الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، سواء كان على مستوى الجو وأيضا حتى على مستوى الناحية الأمنية والعسكرية في تحقيق الأهداف الذي كان يراد منها لإيران، حيث استطاعت إيران أن تكون في الضربة الأولى، قامت بامتصاص الضربة الأولى وهي كانت الأهم، وأنا في اعتقادي بأنها وضعت طبعا وقد استوردتها على ما أعتقد من الصين بالبالونات الذي يتم ملأها بالهواء الفارغ، وكأنها قواعد وكأنها طبعا معامل نووي وغيرها، واستطاعت أن تمتص تلك الضربة، ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن تحقق الأهداف الثلاثة الرئيسية بالنسبة لإيران: إنهاء النظام، إنهاء البرنامج النووي، إنهاء البرنامج الصاروخي، وهذا الذي لم تستطيع أن تحققه ولم. إذن أين ذهبت إيران بعد ضرب القواعد الأمريكية؟ فالانتصار العسكري ذهبت إلى الانتصار الاقتصادي، وهو ماذا؟ طبعا لا أقول الاستيلاء، ولكن الحق التاريخي لإيران في مضيق هرمز أنه إيراني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. فقامت بإغلاقه أمام الملاحة الدولية، خاصة في مصادر الطاقة، وهي تعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وضحت الصورة إيران لكل دولة عربية بأن النفط هو الأهم للولايات المتحدة الأمريكية. عندما أغلقت مضيق هرمز، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بماذا؟ بحصار إيران والسواحل الإيراني، بسبب أن إيران وضعت برنامجا خاصا بها بالنسبة لمضيق هرمز على مستوى الرسوم الذي سيتم دفعها، وكذلك حتى على مستوى السفن الذي تأتي لتحميل النفط الخليجي وستأخذ منه رسوم وغير ذلك، وقد وضعت معها سلطنة عمان. هذا مهم جدا. اليوم إيران في هذه الحرب، إذا رجعت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هناك أيضا لابد الجميع أن يعرف بأن إيران لديها حلفاء في المنطقة، وخاصة إذا قلنا طبعا صنعاء، ستقوم بإغلاق مضيق باب المندب، وهنا
1: يعني إذا ما اشتدت المعركة
2: طبعا. لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية،
1: لأن المؤشرات ما زالت يا دكتور، المؤشرات ما زالت في صالح إيران يعني اليوم.
2: طبعا شيء أكيد. هي لماذا يا سيدي؟ لأن أمريكا بعد الضربة الأولى التي كانت فيها الصدمة والترويع للولايات المتحدة الأمريكية، هي لم تستفيق إلى هذه اللحظة. ولكن كما هو معروف، الكل يعرف بأن السيسي قام بزيارة الإمارات، واتضح بأن هناك قوات مصرية موجودة في الكويت وفي الإمارات وفي البحرين وفي قطر وفي حتى على مستوى السعودي، وهناك أيضا لابد على الجميع أن يعرف بأن القوات الباكستانية وضلائع القوات الباكستانية قد وصلت إلى السعودية. وطبعا
1: لكن هذه القوات هل ستشارك؟ يعني ما قيمة وجود هذه القوات طالما نحن نشهد مثلا حرب صاروخية، حرب مسيرة، وحرب تعتمد على الأداء الجوي تقريبا، لا تحتاج إلى طلائع قوات أو إلى حضور عسكري بشكل أو بآخر من قبيل الحضور المصري أو الباكستاني في دول الخليج. تفضلوا.
2: طبعا نحن نقول ذلك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بالضغوطات على هذه الدول الخليجية لاستقبال جيوش عربية وجيوش إسلامية، هو ماذا؟ هو المراد من هذا العمليات التي تقوم بها هذه الدول، هو على أساس أنها تؤجج ماذا؟ تؤجج الصراع ضد إيران من قبل الدول الإسلامية والعربية. كون مصر قد وصلت طلائعها وأيضا طائرات حربية الرافال المصرية، وفي زيارة السيسي وضح كل شيء. أي بمعنى اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع بدول الخليج لمحاربة إيران بدلا عنها، لأنها لم تستطيع أن تحقق شيء. ولكن كما هو معروف بأن القوة العسكرية الإيرانية لم تستخدم بكل طاقاتها.
1: لكن بموضوعية يا دكتور، ألا ترى أن الإمارات والبحرين هما الدولتان الخليجيتان الوحيدتان اللي يبدو أنها أكثر اندفاعا نحو الحرب؟
2: من ناحية، وأيضا حتى على مستوى السعودية هي تريد إنهاء إيران، لأنها هي الدولة الوحيدة التي تعتقد السعودية بأنها تنافسها في قيادة العالم العربي والإسلامي. يا سيدي، هذه الدولة التي قامت بأبشع الجرائم داخل هذا البلد من أجل ماذا؟ لكي تقول بأنها هي الدولة التي تستطيع أن تقوم بكل شيء لأنها تقود الأمة العربية والإسلامية. وهذا هذه هي مشكلة السعودية، ليس من اليوم ولكن أيضا من قبل. فكل الأحداث التي حدثت في لبنان، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في الصومال، في السودان، في كل في اليمن، هي سببها من السعودية تريد أن تتحكم بماذا؟ بتوجيهات أمريكية على هذه الأمة. والمشروع السعودي معروف، كان المشروع الوهابي الذي أطلقت عنان تلك طبعا داعش وغيرها، والقاعدة الذي قتلت، من كانت تقتل؟ كانت تقتل الصهيوني أو الأمريكي المحتل؟ لا، كانت تقتل من؟ الأمة، كل مواطن عربي. ما حدث في سوريا وما حدث في العراق من قبل هذه القوات التي مولتها من؟ دول الخليج وخاصة السعودية، وأسقطوا النظام في سوريا، وأسقطوا النظام أيضا في ليبيا، وأيضا حتى على مستوى السودان. اليوم الحرب في السودان لها حرب منسية يا سيدي، آلاف من القتلى في السودان بين من ومن؟ بين من يناصر السعودية ومن يناصر الإمارات. أي بمعنى أن الدول الخليجية هي كلها هي أسباب أو سبب تدمير الأمة العربية والإسلامية لصالح المشروع الأمريكي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل من؟ بتمويل الدول العربية وخاصة السعودية وقطر والإمارات، الذي دفعت التريليونات لحرب إيران وإنهاء النظام في إيران، الذي يقوم نيابة عن الأمة العربية والإسلامية بحماية من؟ بحماية واستمرارية المقاومة الفلسطينية. لماذا؟ لتحرير أرض فلسطين الذي هي القضية المركزية للأمة الإسلامية. تخيل الجيش المصري عندما ينتقل إلى الإمارات وأخوانها الفلسطينيين كانوا يبادوا بجانبه أكثر من 70,000 قتيل، طفل ومرأة وشيوخ لا يحملون السلاح، والجيش المصري كان في حدود غزة، معبر رفح لم يتم فتحه. ولكن عندما استدعت أمريكا الدول الخليجية لكي تقوم نيابة عنها بحرب إيران لأنها لم تستطع أن تحقق الانتصار، ولم تستطع أن تستولي على مضيق هرمز، ولم تستطع أن تسيطر على مصادر الطاقة في إيران، ماذا تريد اليوم أمريكا؟ تريد إنهاء هذه، ذبح البقرة الحلوب أولا عن طريق إيران. وأنا في اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حربا، ولكن إيران هي مستعدة للحرب والسلام. لماذا؟ لأنها تمتلك القوة الرادعة، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني أو هذه الدول الخليجية التي قامت بتدمير العالم العربي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
1: نعم طبعا دكتور، يعني نحن شهدنا تقريبا مقترحات أمريكية وردود إيرانية، مقترحات إيرانية، ردود أمريكية، كان آخرها ما حدث بالأمس. يعني لماذا تصر أمريكا باستمرار على إرسال المقترحات والأوراق وهي تضمنها نفس المطالب التي ترفضها إيران، وتجد إصرارا إيرانيا على الرفض في مقابل عملية اختبار ميداني إنجاز التعبير أن نسميها بحوادث الناقلات في الأيام الماضية، والتي كانت تواجه بصد إيراني قوي وصلب؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، إن أمكن، روسيا والصين إلى أي مدى يمكن القول بأن عودة الحرب تتطلب حضورا مختلفا لروسيا والصين في هذه المعركة، وهل يمكن أن نشهد هذا الحضور أم لا؟
2: طبعا بالنسبة اليوم أو بعد مضيق هرمز، والذي استطاعت أن تحقق انتصارا اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، سواء كان على مستوى المنطقة أو حتى على مستوى حلف الناتو في أوروبا، وهذا مهم جدا من الناحية الاقتصادية، استطاعت إيران أولا أن تكون عملية الحصار الاقتصادي أو الحصار الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أن يرتد عليها داخليا، وهو ما يحدث اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في السياسة أيضا استطاعت إيران أن تحقق انتصارا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنها وضعت الشروط أو النقاط العشر في قبل عندما طلبت أمريكا للوسيط سواء كان الباكستاني أو الروسي أو البريطاني أو الألماني أو من كان يكون في نهاية قبل نهاية الحرب والدخول في وقف إطلاق النار، عندما وضعت إيران 10 نقاط رئيسية جدا، وأيضا تم طبعا إعطاء الباكستاني والذي عرضها على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة ترامب عندما قال وبالحرف الواحد وعلى لساني عندما قال هذه النقاط العشر الذي قدمتها إيران هي الأساس لمائدة المفاوضات الذي سيتم على أساس الجلوس معها. أيضا هنا مهم جدا هو بداية الانتصار عندما وافق ترامب على النقاط، لأنه هو من طلب وقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات. طبعا الأمريكي يريد من إيران ماذا؟ الاستسلام المطلق، يريد أن يحقق انتصارا ولو صوريا على مستوى ماذا؟ على مستوى البرنامج النووي، على مستوى السياسي، وهو على أساس أن إيران ستستسلم، وأيضا على مستوى أنها لن تأخذ طبعا محور المقاومة معها في طبعا المفاوضات، وكان الشرط هو الشرط الرابع وخاصة لبنان، والذي على أثر أمريكا تستخدم الورقة حكومة لبنان على أساس تكون ورقة رابحة لها في التفاوض مع إيران، وطبعا أشياء كثيرة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم وهي في شان لا تعرف ماذا تريد، لماذا؟ لأنها لن تستطيع أن تحقق أي انتصار في أي مجال من المجالات، سواء كان العسكري والاقتصادي والسياسي أو حتى على مستوى المفاهيم، وهذا مهم جدا. المفاهيم والمصطلحات التي وضعتها إيران اليوم على مستوى الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجاري إيران في هذه العمليات. فيما إذا عادت الحرب، الكل يعرف بأن محور المقاومة هو أصبح محورا بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ومؤثر على مستوى ليس فقط النظام الإقليمي، ولكن اليوم على مستوى النظام الإقليمي. لهذا تخاف السعودية اليوم من أن إيران ومحور المقاومة سوف يقوم بعمليات عسكرية كبيرة جدا وشديدة، ليست كما كانت في 39 اليوم السابقة، ستكون أخطر. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بضرب البنية التحتية لإيران، وخاصة الكهرباء وأيضا المياه وغيرها. هنا تعرف اليوم السعودية بأن إيران ومحور المقاومة يمتلك السلاح الكامل الذي يستطيع أن يجعل من كما قال الأمريكي ماذا؟ سيخرج إيران من التاريخ، أليس كذلك؟ سيعيدها إلى العصر الحجري.
1: نعم.
2: إيران اليوم لديها القدرة أن تأخذ مع ومحور المقاومة، أن تأخذ كل الدول التي ستشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيذهب الجميع إلى العصر الحجري جميعا، بما فيهم الدول الخليجية والعربية التي اليوم تأتي بجيوشها إلى المنطقة وتركت إخواننا الفلسطينيين يتم إبادتهم.
1: نعم.
2: وتدمير غزة يعني بكل ما تعنيها الكلمة معنى.
1: نعم.
2: بدون روسيا والصين. بدون روسيا والصين. ولكن أنا في اعتقادي عندما عرفت الصين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستولي على مصادر النفط الذي تعتمد عليها الصين، ومنها إيران أيضا، منها إيران لأنها تعتمد على 80% من فنزويلا ومن إيران،
1: صحيح،
2: بالنسبة لصادرة أو استيرادها لمصادر الطاقة.
1: نعم.
2: طبعا عندما عرفت استخدمت الفيتو، وكذلك حتى روسيا استخدمت الفيتو، الدولتان استخدمتا الفيتو في وقت واحد ضد طبعا ضد المشروع الأمريكي أو الذي يريد إدانة إيران. وعلى أساس تخيل الدول الخليجية عندما تذهب إلى الأمم إلى مجلس الأمن وتطلب من مجلس الأمن بأن يصدر قرار يجعل إيران تحت البند السابع، بمشورة من؟ بمشورة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم.
2: هنا حتى على مستوى الصين أيضا وعلى مستوى روسيا هم يلعبون دور، ولكن كما هو معروف بأن الدور الأكبر قامت به إيران ومحورها الذين استطاعوا أن يقفوا أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى، والذي اليوم هو متعثر بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم حتى على مستوى مقابلات المجرم نتنياهو، الكل يعرف عندما يتكلم يقول بأنه طبعا نحن حققنا الانتصار، ولكن ليس كل الانتصار، ويريد جعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تخوض حربا جديدا مع إيران. إيران تمتلك القوة العسكرية الرادعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى مع حلفاء في المنطقة، لأنه اليوم البرنامج النووي الإيراني هو مضيق هرمز الذي جعل من العالم كله يجب على رجل واحدة، والكل يعرف ذلك. ما بالك عندما يقف على أصبعه الكبيرة عندما يتم إغلاق باب المندب إذا قامت الدول الأوروبية خاصة فرنسا وبريطانيا اليوم الذين يريدون طبعا اجتمعوا مع 40 دولة لتشكيل طبعا كحلف لفتح مضيق هرمز. من سيفتحوا؟ هل سيضربون الأمريكي لأنه يحاصر إيران ويحاصر مضيق هرمز؟ طبعا الدخول والخروج كما هو معروف مسموح لكل الدول ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهم يعرفون ذلك. وأنا في اعتقادي بأن هناك بروباغندا إعلامية تريد أوروبا أن يكون لها دور في
1: دكتور القادمة. نعم يبدو يا دكتور أن هذا التحالف الأوروبي الجديد لا يتجاوز تحالف سبيدس الذي شهدناه في البحر الأحمر والذي لم يفعل شيئا نعم
2: طيب فقط.
1: نعم سؤال الأخير يا دكتور والأمانة هناك الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى النقاش لكن الوقت أخذنا وسلام الله عليك. يعني يعني تثري الموضوعات بشكل متميز، أسأل الله أن يوفقك ويوفقنا جميعا. الصراع الخليجي الذي تجلى في الخروج فيما حدث طبعا من صراع إماراتي سعودي في اليمن إلى آخره، لكن أعظم شواهده خروج السعودية أو الإمارات من أوبك بلس وإيحاءات بخروج الإمارات من مجلس التعاون الخليجي وجامعات الدول العربية. كيف تنظر إلى هذه النقطة وما هو مستقبل هذا الصراع، وهل سيؤثر على ما يجري حاليا أم أن ما يجري حاليا سيعيد ترتيب البيت الخليجي للمصلحة الأمريكية؟
2: طبعا يا سيدي أمريكا والكيان الصهيوني، طبعا تحالف الإمارات مع الصهيوني والأمريكي أولا ارتباطها بالملف الإيدستيني وهذا معروف جدا، هي لا تستطيع أن ترفض أي ضرب للولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني. الإمارات تعرف بأنها ستدمر أولا في حالة عودة الحرب وخاصة مع إيران لأنها قريبة من أو تحت سامان يقول بالصنعاني في تحت الطاقة الإيرانية حتى على مستوى البحرين وعلى مستوى الكويت وعلى مستوى قطر أيضا الكل يعرف ذلك. أنا أعتقد الدولة الوحيدة هي قطر الذي استطاعت أن تقوم يعني بلعب دور خفي إلى هذه اللحظة خاصة بعد ضرب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لمصفات الغاز الذي تشارك طبعا قطر إيران في هذا المشروع. بعد تلك الضربة أنا أعتقد أن قطر غيرت وجهة نظرها نحو إيران وحتى على مستوى الصراع، ولكن استمرار السعودي وقطر والبحرين والإمارات والكويت هو مشروعا إيدستينيا خاصة في الإعلان الأخير طبعا عند الإعلان بأن في 2500 وثيقة لإيدستين وبالحرف الواحد يوجد مشائخ وملوك وأمراء من الدول العربية ورؤساء أيضا. الجيش المصري لم ينتقل إلى هناك إلا لنوعا ما، الجيش المصري لم ينتقل إلى الخليج إلا لأنه يعاني من مشكلة اقتصادية، وفي نفس الوقت الضغوط الأمريكية الصهيونية اليوم تريد الولايات المتحدة الأمريكية نقل الأمة العربية كاملة لحرب إيران وترد الصراع السابق الذي حاول هذا طبعا محور المقاومة أن ينهي هذا الموضوع سني شيعي. لماذا؟ لأن غزة اليوم هي تباد بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، وهم يريدون خوض معركة جديدة أين؟ في إيران. هل يعتقدوا بأن تحقيق انتصار على إيران أنهم سيحققوا انتصار لهم لأنفسهم؟ لا، ولكنهم يحققون انتصار لا قدر الله لاحتلالهم، لأن الإعلان قد وضح من نتنياهو بأنه سيحتل هذه الدول.
1: نعم.
2: والكل يعرف ذلك، أي بمعنى أن هذه الدول عندما تدخل في حرب مع إيران على أساس أنها ستحقق انتصار مع أمريكا، أمريكا هي لا تعرف أحد. اليوم ترامب هو تاجر بكل ما تعني الكلمة من معنى، يتاجر بالدماء، يتاجر بكل شيء من أجل تحقيق مصلحته ومصلحة الكيان الصهيوني. في انتخاباته كانت أمريكا أولا، اليوم لا،
1: إسرائيل
2: أولا.
1: نعم، وسيفشل هذا بإذن الله، وسينتصر أحرار الأمة مهما كانت نتائج هذه الجولات من الصراع. الشكر الجزيل والكبير مقدم لك أستاذنا العزيز والغالي والرائع سيد الكريم دكتور محمد عبد الله الحيفي الخبير الاستراتيجي وأيضا المحلل السياسي. شكرا لك سيد الكريم.
2: ولكم الشكر على
1: الله. ديلك العافية. في أمان الله.
2: في أمان الله وحفظه.
1: شكرا جزيلا. مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في آخر جولاتنا وآخر محطاتنا قارح بشلي للزملاء الأعزاء في إذاعة سام اف ام. قارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. قال الله في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. ما يخاف من الله حق خوفه من عباده من العباد إلا العلماء. داري بكل صغيره وكبيره، داري ما يمحق وما يضر، ما يسبر ولا ما يسبرش. وأكثر ما عصي الله به وهو الجهل، وأعوذ بالله من الجهل. هذا الرياء والناس في جهل، في ضلاء، في ضياع، بيبصروا الجرائم بتقع، بيبصروا الظلم بيقع، بيبصروا المصايب البلاوي، ولا واحد بيفتح له لقف ولا يدي كلمة ولا يقول هذا باطل ولا هذا منكر ولا هذا ما يسبرش. هذا الرياء كم يا ظل، كم يا جرائم، كم يا مآسي بتقع. وعلماء المسلمين ولا

0: واحد تفتح لفه ولا يصدر بيع ولا فتوى ولا يستنكر للمه. ما أنا ما استرى حالي وهم علماء علماء أنجوا هذا لك العلماء الذي كان يخلوا هانو في الأرض ومنوري علماء الأسهر كان قدوم القدوة كان قدوم النموذج علماء الأسهر. أينهم هذا الأيام ما يسطروا بيان على ما بيقع في غزة ولا على ما بيقع من اعتداء على الشعب الإيراني؟ هل هم ما يفعلوا فتوى ولا حد؟ أينهم باقي علماء المسلمين يا خلق الله إنهم علماء مسلمين أو علماء زلط أو علماء سلطة أو ما هم من علماء هذولا؟ هذا الجرائم كدو يفتي فيها الجاهل. فتوى التحية والشكر والتقدير للعلماء حق عماء. بيان اصطروا بيان استنكروا ما بيقع في غزة واستنكروا ما بيقع في إيران من اعتداء عليهم من أمريكا وإسرائيل. وباقي العلماء بيفتوا غرفية الترفيه والملاهي والطبور والذنوب والمحرمة. فتواهم غير للملاهي والترفيه. ما هم هذولا من علماء أمانة؟ ما هم من أوادم كيف عاد واحد يتبعهمها؟ ياي كفاية كفاية ما قد خضع على الناس من ضلال ومن ضياع وهو بسبب العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عقل هذولا لو في قلوبهم خوف من الرحمن الرحيم والله ما يسكت واحد على هذه الجرائم. لا يقوم يوم ثاني مجرد ما تقع الجريمة وذلك الساعة يخطأ يدي الفتوى ويدي البيان إن هذا منكر وإن هذا ما يصبر والله قال كذا كذا ويبين الآيات القرآنية والأحاديث يبينها ويتحاكى ولهما يشلوا راسه. يوم ثاني يشلوا رحم الله السيد كشك ولا كان يهجع كان يطلع يختطب بفراشه قدوا داري إنه عي وكرها الحبس. أوادم دارين ما قال الله بعضهم ظاهر صد لا يخاف من سلطة ولا من رئيس ولا من زعيم. هذا كلمة حق كلمة حق فما بالك الذي بيغوى الأم كاملة ودنحرف بعدهم أمام على ما هي من تحترق السم هذا لا نا الذي في غزة أمانة عليكم يا ناس وحق والله باطل. أنتوا أتحاكوا لا عد نقولش أنتوا علماء أنتوا ناس بسطة. الجرائم الذي بتقع في غزة الاعتداء على الشعب الإيراني وحق والله باطل. يهودي ونصراني الذي بيقاتلها واللي بيقوم بالجرائم ويفعل المحرمات يهودي ونصراني ما لا حين يكفيت ونقول كفيت وانتو عن رتها لا ذمتكم. فما بالك من عالم ناو يطلعوا المنابر يخطبوا وفي تهي الفترة ولا سمعنا لهم زجمة ولا احتى بيان ولا حاجة. هذا لا علماء زلط علماء سلطة. إنا لله وإنا إليه راجعوا. لكن المكر السيء ما يحيد الله بهله وحسبي الله ونعم الوكيل. ادلي بأكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
1: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة.

0: دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: الحج في الإسلام، الحج في الإسلام مع الدكتور حمود الأهنومي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله في هذه السلسلة من فلسفة الحج. نحن تحدثنا عن محظورات الإحرام في الحلقة الماضية، الآن في هذه الحلقة سنتحدث عن دور الحج ولماذا الحج، لماذا يعني الحج، ما هي الغايات التي يمكن أن تحصل للإنسان الحاج. نحن نقول بأن الحج له دور عظيم في التزام خط السلام وإشاعة جو الأمان، ولهذا حرم قتل كل صيد، قطع كل شجر، حتى الحيوانات المتوحشة لا يجوز قتلها إلا إذا كانت من الفواسق التي أحل قتلها. حتى ولهذا الله منع حتى قضية الجدال، الجدال بغير حق منع، فلا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حتى مع الأشخاص. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يكون هناك جو آمن جدا، فمن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن دخله كان آمنا، جعله الله مثابة للناس وأمنا. أراد الله أن تكون هذه البيئة الآمنة حتى تكون هناك آثار عظيمة لكل من يحج ولكل من يلامس هذه أنساك الحج. ولهذا يجب أن يكون الإنسان مسالما حتى مع الأشخاص الذين يختلف معهم، قد يختلف معهم في الاتجاه السياسي، في السلوك الاجتماعي، في أي سبب آخر. الله عز وجل عندما التزم بها بقضية أنه يجب أن يكون هناك يعني أمان حتى مع الحيوان البري، بل وحتى مع الحيوان المضايق له مما يتعلق ببدنه أو بثوبه كالقمل وغيرها، ومع نبات الحرم، مع شجره، رغم عدم شعوره وإحساسه بالألم لو قطع أو قلع. إن التزام الحاج بالموقف السلمي حتى مع هذه المضايقات له نفسيا أو جسميا، واستمراره على ذلك مدة أيام إحرامه، كل هذا يزرع في نفسه صفة الحلم والالتزام بخط السلم ومع إخوانه المؤمنين، وعدم مد يد الإيذاء لأي كائن حتى ولو كان مضايقا له. وعندما يكون ذلك عندما يكون ملتفتا لهذه الحكمة البالغة والغايات النبيلة، ويحرص على انطلاقها معه في إطار حياته الاجتماعية، فلا يصدر منه إلا ما يكون منسجما مع هذه الروح السلمية في إطار الأسرة، المجتمع الصغير، وفي إطار المجتمع الكبير، وبذلك يكون مصداقا للمؤمن الرسالة الذي قيل في وصفه بأن خيره مضمون وشره مأمون. من الدروس التي أيضا تقدمها مدرسة الحج هو درس في الالتزام بآداب الإسلام وأخلاق القرآن قولا وعملا وسلوكا مع الآخرين. فالقول يكون منسجما مع روح الأدب الإسلامي، فلا يكون مشتملا على الكذب، السخرية، السباب، والتنابز بالألقاب ونحو ذلك من المحرمات الإسلامية اللسانية التي يتأكد تحريمها في وقت الحج، باعتبار أنه شرع من أجل أن يبعد المكلف عما يضره من قول

مثير وعمل منحرف عن منهج التقوى والفضيلة، وليقربه بذلك من ساحة الرحمة الإلهية والأخلاق السماوية التي تنفعه وترفعه في كلتا الدارين في هذه الدنيا وفي الأخرى. ولهذا الله عز وجل حرم الجدال في الحج. الله قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك المؤمنون يستشعرون هذه القضية، يستشعرون أن الحج أبعاد كثيرة جدا، الحج له أبعاد وله قضايا يجب أن تتوفر فيه، فله بعد ديني، البعد الديني والروحي والتربوي في الحج هو هذا الحج المصقر الذي يشكل قضية رمزية في حياة الإنسان المسلم، هو بمثابة حج صغير أو حج أصغر يتوصل به الحاج إلى الحج الأكبر الذي هو الحج العام إلى الله، والطواف العام حول مرضاته، والسعي العام حول في سبيله، والوقوف الدائم في عرفات المعرفة له ولرسله ولأنبيائه ولأوليائه ولإعلام الهدى في عرفات التقوى والخوف والمعرفة، ورمي الأعداء عن قوس واحدة حول شعائر الله ومرضاته والقصد إليه دائما. هذا ترويض للإنسان لأن يكون منشدا إلى الله سبحانه وتعالى دائما. فالحج الخاص بهذه الرمزية، بهذه الكيفية، بهذه المشاعر، إنما هو وصلة إلى الحج العام، مثلما كان الصيام الخاص طريقا إلى اكتساب الصيام العام عن كل المفطرات. هذا هو البعد الديني. ثم نأتي إلى البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي الحج العام جميعا، هناك أمة من شتى أصقاع الأرض تأتي إلى ذلك المكان، جميع أجناسهم واختلاف مكوناتهم ولغاتهم وألوانهم، لكنهم أصبحوا الآن يشكلون كتلة واحدة، أمة واحدة تتواضع لبعضها وتتوحد فيما بينها وترمي عدوها، عدوها واحد، عدوها يعني عدو كل منهم يعتبر عدو لهم جميعا، وتتوحد فيما بينها على اختلاف أجناسها وألوانها، ويوالي بعضها البعض الآخر، وتعادي جميعها أعدائها وترميهم عن قوس واحدة. هذه بعض من أبعاد الحج، بالإضافة إلى البعد الاجتماعي، لأن إحدى فلسفات الحج لهذا التجمع العظيم هو توثيق عرى الوحدة بين أتباع نبي الإسلام، وهذا يبين أن المؤمنين جميعا إخوة متحب، إنما المؤمنون إخوة، يجب أن لا يكون بينهم أي خلاف. ثم هناك البعد السياسي، وهو البعد الأهم الذي إن شاء الله سنتحدث عنه في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أنا شفيع لكل أخوين تحابا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق إف إم.
3: الكون في القرآن.
4: النطفة، قال تعالى في كتابه الكريم:

0: بصيرا.
1: النطفة هي الخلية الحية المتكونة من ماء الرجل وبويضة المرأة. قص الله تعالى في القرآن الكريم الإعجاز الإلهي في كيفية نمو الجنين، بداية من النطفة التي هي المرحلة الأولى في النمو. قال تعالى:
0: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.
1: وقد توصل العلم الحديث إلى أنه بعد ساعات من بداية مرحلة تخلق إنسان جديد تبدأ مرحلة التقدير التي تتحدد فيها صفات الجنين نفسه، وتتحدد فيها الذكورة والأنوثة، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروسوم Y كانت النتيجة ذكراً، وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروسوم X كانت النتيجة أنثى. كما أثبت العلماء أن هذه الخلية تحتوي على المادة الوراثية الكاملة، كما يعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة. وقد ذكر الله تعالى الإنسان واعظا بقوله:

0: فهذه الآية تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده.
1: من الدروس المهمة هو أن الروابط الأسرية لا تجدي نفعا بدون الإيمان والتقوى. هذا درس مهم من قصة ابن نوح، ابن نبي الله نوح، الذي لم يؤمن إيمانا صادقا ويتجه مع نبي الله الاتجاه الصادق، واعتزل عنه ليحايد، كما أشرنا في محاضرة سابقة أنه لا حياد بين الحق والباطل وبين الخير والشر، لا حياد. انحراف عن الحق هو ميل إلى الباطل بشكل تلقائي، بشكل تلقائي. وعندما خضع لتأثير قرناء السوء، وما أخطر قرناء السوء ما أخطرهم على الإنسان، وتأثر بذلك الجو الضاغط من قوم والده فيما هم عليه من تكذيب واستهزاء وسخرية وضجيج وحملات دعائية وإرجاف وتهويل، فتأثر بذلك. في الأخير لم ينفعه ارتباطه بالنسب، عندما أتى الهلاك هلك مع قومه وخسر، ولم يمكن لوالده أن يفعل له شيئا، لأن الله قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال له وأهلك إلا من سبق عليه القول، وعده الله بنجاة أهله مع هذا الاستثناء إلا من سبق عليه القول. ثم قال له بشأن ابنه إنه عمل غير صالح. فالروابط الأسرية لا تجد الإنسان نفعا. ثم كذلك الدرس الآخر من نفس قصة ابن نوح، عندما يتهيأ للإنسان ظروف مناسبة في حياته للصلاح والاستقامة، هو في أسرة مؤمنة صالحة، أو في مجتمع الغالب على اتجاهه والاتجاه في الحق وطريق الحق والإيمان والتقوى، هذه نعمة عظيمة، نعمة كبيرة جدا، لأنه يتهيأ للإنسان أن يتجه في اتجاه الصلاح والاستقامة والتقوى بسهولة أكثر من بيئة مختلفة تحاربه على إيمانه، تحاربه على تقوى، تحاربه على استقامة. البعض من الناس قد يعاني في داخل أسرته، أسرته لها اتجاه آخر، فهي تؤذيه، تزعجه، تضغط عليه باستمرار، ويعتبر الثبات في ظل وضع كذلك أمرا عظيما وتوفيقا إلهيا كبيرا. لكن عندما تتهيأ للإنسان الظروف فالمسؤولية عليه أكبر، هي نعمة كبيرة، والحجة عليه أكبر، والمسؤولية عليه أكبر. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على اغتنام الفرص، إذا كان في مجتمع يتجه في طريق الحق، يتجه في طريق الإيمان والتقوى، فليدرك أنها نعمة، نعمة كبيرة، ليقدرها وليسعى إلى الاستفادة من فرص.
2: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه، وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لهم التلائم،
2: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
3: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اغتيال عظمائنا وشهدائنا. إننا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اغتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
4: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
3: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
2: ألا تفرحيني وتقري عيني يا ابنتي؟
7: أن أفرحك؟ إنها غاية المنى يا والدي.
2: كم كنت أنتظر هذه اللحظة وقد دنت.
7: عما تتكلم يا أبي؟
2: يا ابنتي، جاء من ينقلك من دارك هذه إلى داره، ما رأيك؟ ما بك سكتت يا خنساء؟
7: الرأي رأيك يا والدي.
2: أنا أعود إلى الجاهلية يا ابنتي، إذ يزوج الأب ابنته دون مشورتها.
7: الاحترام واجب
2: والدين فرض، ولهذا أريد رأيك.
7: بمن؟
2: بسعد بن معاذ.
7: رسول الله يقول: ما رضيتم دينه وخلقه فزوجوه.
2: وأنا يا ابنتي رضيت دينه وخلقه.
7: إذن رضيت بما ترضاه.
2: على بركة الله، إنها أسعد لحظة في حياتي على مرارتها.
11: تفضل يا أبا ذر، وضعت لك السمن والدقيق والسكر والتمر.
12: أكثري من التمور يا ربيعة، إنها غذاء الغفاري في تجواله وترحاله، وطعامه حين تشح عليه الصحراء بخيرها.
11: لا تقلق، دسست في الحوصة كل ما لدينا.
12: سلمت يداك. اشتقت إلى أخي أحادثه ويحادثني. أتعلمين يا ربيعة أنه أكبر مني سنا، ومع ذلك يستمع إلي كما يستمع الصغير إلى والده؟ ما تأفف يوما لقول تفوهت به، ولا تذمر لعمل قمت به تجاهه.
11: ولكنني لاحظت على وجهه مسحة كآبة وأثار حزن.
12: قدره السيء وحظه العاثر.
11: كان باستطاعته الزواج من امرأة تمسح عن وجهه تلك الكآبة وتعيد إليه بسمته الضائعة.
12: كان باستطاعته ذلك متى شاء، لكنه عزف واعتكف فحصد مرارة وألما. تصوري يا ربيعة، تصوري أن يفتقد زوجة وولدا في لحظة واحدة.
11: ألم يجد ما افتقد حتى الآن؟
12: لا، لقد ضاعا في جزيرة العرب كما تضيع حصاة الملح في قعر ماء.

0: يا أبي؟
1: لا شيء يا ابنتي لا شيء، اختفت آثارهما كما يختفي السراب في الصحراء.
0: لكنهما حتما في جزيرة العرب.
1: جزيرة العرب كبيرة يا ابنتي، إنها قبائل وصحارى ودور لا تنتهي، وبشر مثل حبات الرمل. أكاد أستسلم لقدري لولا تلك الجذوة في داخلي، والتي تنطفئ يوما إثر يوم. لا تيأسي يا ابنتي لا تيأسي، لقد عاد النبي يوسف إلى أبيه بعد عقدين من الزمن.
0: أتراني أتنقل في الحزن حائرة بين كتارة وبين والدتي وأخي طورا آخر؟ أعيش في عذاب لا نهاية له.
1: لا تستسلمي لحزنك يا خنساء، مهلا، السعادة تنتظرك فلا تقوضيها بيديك.
0: أية سعادة تبشرني بها وأنا أحمل بين حناياي ماضيا حزينا يبرز أمامي في كل لحظة وأمام كل منعطف؟
1: أنت تصنعين السعادة بيديك والمستقبل أمامك.
0: ولما لم تصنع السعادة أنت؟
1: لأنني ضعيف الإرادة وأسير قلب لا يرحم. يؤسفني يا ابنتي أن أعترف بهذه الحقيقة أمامك، والأجدى أن أخفيها عنك، لأنك الابنة التي تجمع في حناياها الأم الراحلة والزوجة الضائعة والابن المفقود.
0: ما لمست ضعفك ووهنك إلا هذه اللحظة.
1: لأنني كنت أحاول إخفاءها جاهدا فلم أستطع.
0: ما أحوجنا إلى عمي أبي ذر في هذه اللحظة.
1: لقد وضعت يدك على الجرح الذي يؤلمني. ما أحوجنا إلى أبي ذر. صدقت يا ابنتي صدقت، إنه الموئل الذي كنت أستند عليه دائما، فما شعرت ضعفا ولا وهنا، لأنه كان على الدوام يحول ضعفي إلى قوة ووهني إرادة وعزيمة. خذي يا ربيعة.
2: ما هذه يا أبا ذر؟
1: قصعة الحليب.
2: أي عقل أن تعطي 3 نعاج هذا القدر البسيط من الحليب؟
3: يكفينا ما تعطيه النعجة الواحدة، أما ما درته النعجتان الباقيتان فقد وزعته على من هو أحوج منا إليه.
2: أتوزع ما نحن بحاجة إليه؟
3: ويحك يا ربيعة، لا تكن الدنيا أمامك أكبر من عفطة عنز، وإلا هويت إلى النار.
2: لكنك ستنطلق إلى غفار ولم تبقي في الدار إلا قليلا من الدقيق والتمر.
3: وثلاث نعاج تدر عليك في كل يوم قصعة مليئة من حليب، لا تكوني مبطانة يا ربيعة، فوالله ما كان رسول الله ليزيد عن قرص الشعير وقصعة اللبن شيئا.
2: أوصني يا أبا ذر.
3: أوصيك بما أوصاني به حبيبي رسول الله إذ قال: عليك بالصمت إلا خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. قلت: يا رسول الله زدني. فقال: صل قرابتك وإن قطعوك. قلت: يا رسول الله زدني. فقال: يا أبا ذر، لا تخش في الله لومة لائم.
2: يا أبا ذر، حلفتك قبل انطلاقتك أن تزيدني بما زادك رسول الله.
3: اسمعي يا ربيعة، ينصحني رسول الله قائلا: انظر من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. ثم ضرب على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن المحارم ولا حسنك حسن الخلق.
2: أحسن الله إليك. أبا ذر، ألا تود رؤية ولدك محمد قبل سفرك؟
3: والله لقد نسيته. أين هو؟
2: إنه يلهو مع غنمك في فناء الدار.
0: كيف حالك يا أبي؟
1: بخير والحمد لله. كيف وجدت دارك الجديد؟
0: حياة جدية ومستقبل مشهول.
1: اعلمي يا خنساء أن دارك هذا هو الدار الذي يؤويك بقية حياتك ويأخذ منك جهدك وعرقك، واعلمي أن زوجك هو ملاذك الأخير وعنوان كرامتك إن أحسنت معاملته، ومصدر شقائك إن أسأت التصرف معه.
0: ألا تدخل يا والدي ستستضيف عندي؟
1: يا ابنتي جئتك مودعا.
0: ها؟ إلى أين؟
1: إلى مكة.
0: وما شأنك فيها؟
1: إن شاء الله تعالى يا ابنتي أزورها حاجا.
0: عساك أن تلتقي بمن تحب.
1: نعم، إنها غاية المنى والحظ الذي لا يفوقه حظ.
2: ما الأمر يا أبا ذر؟
3: لا شيء،
2: أكاد أجزم أنك لم تصل إلى غفار.
3: التقيت بأخي في الطريق.
2: حقا؟ أين هو؟
3: في أسواق يثرب.
2: أتتركه في السوق وتأتي وحيدا من دونه؟
3: دعيه، فله أحلامه وشجونه.
2: وهل جاء يبحث عن ضالته؟
3: إنما جاء حاجا إلى مكة.
2: إذن باستطاعتك أن تحج أيضا.
3: يا سبحان الله، كنت في حيرة من أمري، أتردد بين الحج هذا العام وزيارة أخي، وإذ بالله يقيض لي الاثنين معا.

0: هذه الجموع الغفيرة؟ كأنها الرمل الذي لا يحصى. أبذر، ما اسم هذا المكان؟
1: يدعى غدير خم.
0: ولما يجمع رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه الجموع؟
1: لا أدري يا أخي، إنما يقلقه شيء ما. كنت برفقته منذ بعض الوقت، وإذ بالملاك جبريل يهبط عليه مبلغا إياه رسالة ربه التي يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: وإذ بالرسول ينتفض كأنما يتلقى أمرا خطيرا، ثم أخذ ينادي الجموع فاجتمعت كما ترى.
0: من ذا الذي صعد إلى جانبه؟
1: ألا تعرفه؟ إنه ابن عمه وأخوه وزوج ابنته علي بن أبي طالب. لا شك أنه سيخطب في هذه الجموع الآن ويفصح عن الأمر الخطير الذي يحمله.
2: أين أخوك؟
1: ينام في فناء الدار.
2: أراك على غير عادتك، غابت بشاشة اللقاء عن وجهك.
1: أقلقني حال رسول الله.
2: ما به؟
1: خطب في جموع الحجيج وكأني به ينعى نفسه إليهم.
2: هل يموت الرسول؟
1: إنك ميت وإنهم ميتون.
2: هذا أمر يدعو إلى التشاؤم والاضطراب.
1: ما يثلج القلب تلك اللحظة التي رفع فيها يد ابن عمه علي وقال: أيها الناس، هذا علي يدور مع الحق كيفما دار، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
3: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
4: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل حسني بدر الدين، سوسن عواد في دور رملة، نور الدين ميرزادة، مرفت وهبي، إخراج عاطف الحاج حسن.
5: نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ فإن هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب، ويمتهن كرامتهم، ويستغلهم، ويعبث بهم، ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.

عبادة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: العواقد بارق النصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00
1: على غزة. ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره. على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهم تراب الدار وحجاره. على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمعها زراره. على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة وأمهم بالخوفة من هاره. على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها ماتوا أخوها واختها ساره. على دكتور جابوا له جثامين أسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمروا داره. مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره. إلى السيسي إلى عبد الله الثاني إلى بشار عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جاره. معاكم جيش معكم حد يا للعار من الأعذار وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة. كفاكم ذل يكفيكم مهانة يكفي استنكار. إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحراره. ولا يا أمة الإسلام شوفوا نشرة الأخبار ولا الصهيون ضيضرب ولا الغارة ميت غارة. ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار. خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهود يجار ولكن لا حياة لمن تنادي ضاعت أخباره. ولكن عهد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره. ومن تي واحد شحنالش ومن فك عليه العار وما هو مننا ذي ما يخذ من قاتل اشتاره. وهذا عادلش بالدم صادق من اليمن الأنصار وعهد السيد القائد ولقصى يعرف أنصاره ويعرفنا نتلياه وتعرفنا دول واقدار. إذا قلنا فعلنا مانها بالحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار ومعنا شعبه ما ينصر بفضل الله وصراره. وقايد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة من زاره. بداية الصاريخ استفزت ومسير طار وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره وطوفان يبن بايش على إسرائيل من ناره. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الموت لإسلام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: نحن لكم بالمرصاد والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان. أدنى الصبر قد نفد وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية. فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه. نحن قادمون نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
3: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: الغازي المعتدي بغزيه لا داره. جيش السعودي عليه الحكم تعزيره. جاءت رجال اليمن بالسيوف بالكاره وزمختي عليه ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس. يا عبد أمريكا ويا عبد المجوس واحنا عبيد الله في الميدان النطوف سلاحنا الإيمان والعالم تشوف. أن شعب اليمن نفذ صبره صبر اليمني نفذ لا رجعه

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.
1: نصر ولا شهادة، وش ذا الأرض تسوى؟ خلوها

0: العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: الزادة تدركك النجاة، وخف خطاك جاوزك الصراط.
1: أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

掉，受不了。

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي الكريم.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم الثابت، عبر الرقم 01-33-08-01 أو 02، وأيضا عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. وللرسائل فضيلة العلامة تقول: كنت مجاهدة في الهيئة النسائية، وبعد أن تزوجت وأنجبت تركت العمل معهم، هل أنا آثمة على ذلك؟
1: لا، كانت إنما تركت العمل لإنشغالها وعدم قدرتها على القيام بواجباتها الزوجية والعائلية، مع عدم القدرة على القيام يعني لا تقدر على الجمع بينهم، فلا إثم عليها.
0: نعم. ورسالة تقول: إيش نقرأ في صلاة الوتر؟
1: صلاة الوتر يقرأ الإنسان في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى أو ألهاكم التكاثر، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين.
0: نعم. ورسالة تقول: رجل يسكن في مدرسة تحفيظ في جامعة الدور الثاني، وعند صلاة الجمعة يجلس لحاله، هل يصح صلاة الجمعة لحاله كونه مؤتمن على المدرسة وهو يسمع الخطيب؟
1: لا تصح الصلاة يعني بمشاركة الجمعة إلا من داخل المسجد، حتى الذي بيجي يصلى بعض المرات فوق الرصيف وما يده عذر، ليس المسجد ممتلئا ولا الصرح ممتلئا، لا تصح صلاته.
0: والمدرسة يغلق يعني ما يجي عليها شيء، وبيقول على أساس أنه مؤتمن عليها.
1: نعم، شو صحيح.
0: نعم. اتصال، مرحبا. حياكم الله.
2: يا أخي أنا جاني حالة عند جاء جنب البنبه، يعني أكتبت على الدرس يحزنوا أفضل داخل الجامعة أو يجي جامعة.
1: عيد السؤال لو سمحت.
2: معانا جامع في وادي عند بنبه تكتب عنده.
1: وادي البومبا عنده، ما دخل البومبا في المسجد.
0: يعني بيقول لك على أساس إنه الجامعة قريب وهم بيخزنوا عند البومبا، يعني
1: خزنوا عند المسجد. ما نعلم أنه يعني لا يجوه وقت صلاة، الناس بيصلوا في المسجد وهم بيخزنوا، هذا الذي هو شوه.
0: نعم. اتصال، مرحبا.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كنا نشتي نسألكم سؤال.
0: تفضلوا.
3: معانا عمي قدو كبير السن. أيه. هن جين قومي يصلي زارتني ما يزبناده ويعرف، من زارتني ما عاد يعرفش. قومي يصلين بالزو وبيصيح وقل خلني أرقد ماشي. دالحين هو حرم علينا أولك بنفعل به، ناكل ما أدنى ناكل بما لقيت.
1: ولا حرام عليكم ولا عليكم شيء.
3: لا ما أرضيش يصلي زارة حين ما بيرضى.
1: هو قدو بغير عقل، قدو بغير عقل ما على شيء.
3: أيوة، هو قدر ذاك زارة حين أقول لك كم معك بنت، وقول 3 بنت زارة حين يدي لي أساميهن الثلاث.
1: أيوة، يعني قدو حتى لو ذكر أساميهن قدو في حالة ضعف شديد في العقل، كان بيصلي قبل.
3: أيوة، وكان مصلي، ما المصلي ما كان يفلت ويفعل كل حاجة، وقدر حين من حين رزي وقدو رازق.
1: ما بالله ما بالله قدو زوال عقل، وهي تسكت عن العليل بزوال عقل.
3: ايه، واحنا غير البنات بيقول ما بلا نتصل قال نطمن، وهو ثم علينا احنا ما بيصليش، عهدو غير قطعها من زي اهل اسبوع.
1: ولا عليكم ولا عليه.
3: ايه، احسن الله اليكم
1: واليكم.
0: إذن رسالة تقول: إذا أقمت صلاة الليل وفي حال القراءة أقرأ من المصحف.
1: حمل المصحف أثناء الصلاة يجعل الصلاة فاسدة، سواء كان الإنسان في صلاة نافلة ولا في صلاة فريضة. الإنسان يقرأ في صلاة الليل ما تيسر له من المحفوظات ويكفي.
0: نعم. سؤال مرحبا. حياكم الله. ارفع صوتك تفضل. نعم نسمعك. تفضل. لو تجاو في جاو في تغطية لو سمحتوا. ألو.
2: أيوه.
0: ها.
1: تفضلوا. تفضلوا.
0: تفضلوا. بالمعذرة. نذكر مستمعينا من جديد بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7288 20 88 و7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا.
4: مساء الخير وجمعة مباركة
0: على الجميع. حياكم الله.
4: كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
1: الله يعافيك.
4: هو يجوز أن يصلي يعني صلاة بعد العشاء
1: صلاة الجيا. صلاة الليل.
4: الوتر وما بعد العشاء هي صلاة
1: الوتر. أيوة الوتر هو وقتها من بعد صلاة العشاء، من حين يؤدي الإنسان صلاة العشاء إلى وقت الفجر. أي حين ما يشتي صلاها.
4: لا بعض الناس يقولوا ما يجوز يعني إذا تأخذ نص ساعة ربع ساعة ولا نص ما عجيبهم.
1: مش شوصك.
4: يعني تصلي ولو تجاه الفجر.
1: ولو تجاه الفجر نعم.
4: جزاكم الله خير. أحسن الله إليك.
1: وإليكم.
0: سارة تقول هل يجب التبول عند الطهارة بعد خروج الميانة؟ حاولت أتبول مجاني وأنا مضطر عند وقت الصلاة.
1: هذا واجب على الرجل الذي خرج منه المني وأوجب عليه الغسل، يجب عليه أن يتبول قبل الغسل. فإذا تعذر عليه البول اغتسل وصلى، ومتى بال أعاد الغسل دون الصلاة.
0: سارة مرحبا. السلام ورحمة الله. تفضلوا.
5: يا شيخ لا أذن الفجر.
0: نعم نسمعك. تفضل. أيوة. عيد.
5: إذا أذن الفجر. سحرت وما تدخرت لا بعد على إصلاح صيامها أو لا.
1: تسحرت بعد أذان الفجر.
5: ما تدحرت من الحيل
1: أو
5: لا بعد الفجر.
1: هاي صح. لا معنى.
5: نعم الصلاة وهو واحد جالس وهو تاعب مريض أو ما هو لاحظت أنه مكسور أو لا نتيجة مرض فترة معين يعني جائز أو لا.
1: بالنسبة للفرائض مهما قدر الإنسان على القيام فلا يجوز أن يصليها من قعود، والنوافل إذا شاء يجوز لها أن يصليها من قيام أو من قعود، ما بلا أن القاعد صلاته نصف صلاة القائم.
5: هل إذا ما الشخص إذا جلست الكفار
1: وكبير
5: عليه مثلا؟
1: نعم هو قادر على إخراجها وما أخرجها يأذن.
5: ما هوش قادر على إخراجها نكدا، وإنما عاجز إنه يصوم، لكن أكثر الأيام تمر وهو مريض أو كذا وما قدر يصوم.
1: إذا هو مريض صدق مرض يمنعه من الصوم فلا مانع، وإن كان ما بالله تعذر فلا.
5: المبلغ الكافي للكفارة اليمين كم هو يا شيخ؟
1: ربع كيس بر يتوزع على 10 مساكين أو قيمته؟
5: نقدا كم؟
1: قيمته.
5: وكم عندما ينوم الواحد عن صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس ماذا عليه؟
1: عليها أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا تعمد أن النوم أو تعمد سبب البقاء بغير قيام، يعني إما يتعمد النوم ولا يتعمد سببه فسيأثم، وإن لم يتعمد لا هذا ولا ذاك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
5: لكن إذا
1: دي
5: يصليها أو لا
1: يقضيها لا يصلي
5: ما أقدر أعمل ما هو يعني
1: أول ما يقوم يصلي
5: ولو قد طلعت الشمس
1: ولو قد طلعت الشمس.
5: الله أجدكم. معنى الكلب يا شيخ إذا شرب من الوعاء من الكسل الماء ما ينتقل للأوعية الثانية يتنجس ولا لا؟
1: حسب يعني الماء يصبح متنجس وإذا انتقل للأوعية الثانية ينجس أيضا.
5: مثلا البعض بيجي يغسلهن مر هو سبع مرات سبع قطرات يدحرهن.
1: لا ما يحتاج.
5: يكتفي بالماء فقط ست مرات بالماء هو جائز؟
1: يعني يكفي الماء.
5: يكفي ست مرات بالماء؟
1: لا ما يحتاج ست مرات.
5: ها؟
1: ما يحتاج ست مرات ثلاث مرات.
5: ولو من نجاسة الكلب؟
1: ولو من نجاسة الكلب.
5: بارك الله فيكم. إذا واحد مثلا ما بأسرة ما بيتحرى على الطهارة ولا شيء وبيحاول أنه ينصحهم ما عبش عليه شيء؟
1: إذا هو ما بيتحرى على الطهارة المعتادة بين الناس فلا يستمر في نصيحتهم وتعليمهم إلى أن يفهموا، وإن كان هو في شك زايد على خلق الله مش هو مثل خلق الله فلا ينصح حد، يتعامل مع نفسه فقط.
5: يا شيخ الجريح بواحد جريح وهنا يديها سنتين مكسورة وبعدها في الجبس بطول يدي ما بيقدر يقضف سنتها بيستري يتوضى يعني بيتوضى بعض أعضاءه وبعضهم ماشي، هل هو جائز صلاته؟
1: نعم صلاته صحيحة إلى أن يمكنه الله من أن يتم الوضوء.
5: التحدث في خلف واحد ما في من سلبية غرض أنه يحل ذيك الإشكالية أو كذا ما هو إنه يذم أو ما بشلو ولا عيدة عليك المجبر، هل هو يؤثم الإنسان أو لا؟
1: نعم نعم هذه هي الغيبة التي لا تجوز،
5: لكن هو في بيحل ذيك الإشكالية أو بجابر حل لجد يحل ذيك الإشكالية
1: سهل إذا هم في طريق حل الإشكالية فلا مانع.
5: والركعتين السنة في حال صلاة القصر هل هي واجبة؟
1: لا مش هي واجبة، لا وقت القصر ولا في الحضر مش هي واجبة، هي
5: يعني
1: السنة
5: ضروري يصليها في القصر ولا غير يصليها في القصر
1: لا مناسب يصليها
5: إذا صلىها عادي إذا ما صلىهاش عادي،
1: يعني إذا صلىها قع لها أجر وإذا ما صلىها لم يقع عليه أجر.
5: كتب الله أجركم بارك الله فيكم.
1: فيكم
0: سؤال. مرحبا. نعم
6: ألو.
0: نعم
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: يا أخي ممكن تعرض لنا إذا واحد يعني نذر بنذر وما قدر يسدده
1: لماذا؟
6: ها؟
1: لماذا لم يسدده؟
6: ما قدر يعني جارت على الزمان وما قدر يعني ظروفه ما تقدر تسدده.
1: ينوي أنه أول ما يتمكن يسدده.
6: أيوه.
1: ينوي أنه أول ما يتمكن يسدده.
6: يعني بدوب لازم عليه يعني يتفيد فيه
1: أكيد.
6: بارك الله فيك.
1: في أمان
6: الله.
0: السلام. مرحبا.
7: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
7: كيف أنتم؟
1: الله يعافيك.
7: شيخ عبد الله احنا قرينا فيما سبق يعني ان واحد يشبري يصلي مثلا على دباب على سيارة وماشي، هل هو صح يسبر ولا ما يسبر؟
1: النافلة.
7: أي أكيد أكيد النافلة.
1: أيوه لا زالت كلام صحيح.
7: ولو لم يقم استقبال يعني القبلة؟
1: يعفى عن استقبال القبلة إذا كان الإنسان بيتنفل، لكن إذا هو في يعني سيارة يمكنها التحول إلى القبلة فلا يعفى عن استقبال القبلة.
7: شكرا. الله يبارك فيك يا شيخ.
1: إليكم.
0: سؤال. مرحبا. نعم.
8: يا عمي يا بابا يجوز ولا ما يجوز؟
1: لا يجوز ما بش إذا ما بالله المسألة مسألة تقدير واحترام فلا مانع.
0: سؤال. مرحبا. هلو.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
9: معي يا شيخ عبد الله ثلاثة سؤال.
1: تمام.
9: ثلاثة سؤال معه.
1: تمام.
9: السؤال الأول أنا كان معي سنتين غرف. كان معي سنتين غرف وزوجت ثانية في هنا وبعد رجعت طبعا معي واحدة غرفة ورجعت فينا أنا وبنيتي كان أربط ورجعت زوجي ما بعد ما جديد بعد أنا تمنعت على نفسي.
1: أيوة حرام ما يجوز لك.
9: هو أشيز قل لي ما هو أكثر لأنه
1: ما هو
9: ما هو يلزم عليك
1: يلزم على شطاعة.
9: أيوة ما هو
1: حتى منعي نفسك منه.
9: ها إذا قد مات
1: قد مات يلزمش التوبة إلى الله عز وجل.
9: الله مات
1: قد يلزمش التوبة.
9: ما هو أكثر
1: توبي توبي إلى الله.
9: لا تمام شكرا. وام سؤال الثاني جدل بغانا ما والبطن من محيد ومات
1: يا حقكم.
9: أيوة جدل بغانا والبطن من محيد ومات وصمت ثلاثية عليها طعم.
1: ما يحتاج صيام ما دام أنت منش متعمدة لقيت لها فلا مانع فلا إذن عليك.
9: وقدم سؤال الثالث كان بو معي بجرة مريضة وقالوا لي أدفلها ما أخذها زكا جدرة والدكتور فوق راسها وما أخذها وقوم كذية جلد من راسها.
1: بعدين
9: لا ما مات إلا قالوا لي أرسل من أبوك وقدرة وقالوا لي كنت بخير.
1: أيوة هو المفروض أن ما يجوز هذا العمل لكن إذا هو علاج صدق والناس بيعتادوا يعالجوا به فما بها إثم.
9: لا لا ما ماتت والله ما ماتت ما غير إثاني مريضة كان بو داخل بطن حبل وماتت.
1: سواء
0: في أمان الله.
9: أيوة مع السلامة. وما هو يلزمني في ضغطة يقول ثلاث حتى
1: ولا شيء
9: حتى
1: التوبة التوبة.
9: لا تمام شكرا مع السلامة.
0: في أمان الله. السلام مرحبا.
10: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
10: يا شيخ معي سؤالات.
0: تفضل.
10: يعني يا شيخ ما حكم المرأة التي ما تصليش يوم العيد؟
1: هذا تركت واجب تأثم.
10: يعني يا شيخ ضروري ما تصلي.
1: حرام عليها ضروري تصلي.
10: أيوة يا شيخ. وهل يجوز إن أنا أقضي الصيام الذي فوقي في العشر؟
1: نعم يجوز. هذا أفضل.
11: سلمت
1: يعني
11: سلمت جاء ما يسلم الإمام
1: الثنتين ولا واحدة؟
6: أفندي أنت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والإمام ما تسلم، شو رجعت ورجع كم يسلم يا جماعة؟ تسلم جمعة، هاي الصلاة فيها؟
1: لا صلاتك باطلة، عيد الصلاة.
6: بارك الله فيك، عدنا أنا جوع.
1: توكل.
6: ما في حد. ما معنا ما هنا ما في أي حاجة، ولكن شي شوي مطر، قالوا يلا نجمع يا مغرب يا عشاء يا ظهر يا عصر.
1: تمام، إذا أنتم بتجمعوا القلة الماء فلا مانع.
6: ولو احنا في فين؟
1: أنتم في ما؟
6: احنا في فين؟
1: إذا أنتم قادرين على التوقيت فوقتوا، وإن كنتم بتجمعوا لأجل نقص الماء ما أنتم قادرين على أنكم تأقتوا.
6: لا لا يا فرد عباد ما بهمش قصدي، أنا بدي أقول لك مطر بيقع يعني قليل مطر، وقالوا ما بلا نقوم نجمع.
1: لا المطر مش عذر للذي داخل السجن بالمرة.
6: وإحنا بيش ما بخير هنا، ويقول لك يلا نقوم نجمع.
1: ما بش الجمع الذي بيغرقوا خارج ما أنتم داخل.
6: كلام بارك الله فيك يا جاري عبد الله.
1: وإياكم.
6: يلا يا مالح.
0: السلام مرحبا.
11: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
11: كيف أنتم؟
0: الحمد لله.
11: الجمعة مباركة، وقع يا شيخ.
1: حياكم الله.
11: الله يديم لكم العافية.
1: ولكم.
11: المرأة إذا ما مسحت شراسها كامل مسحها صراحتها.
1: المرأة إذا ما
11: مسحت شراسها يعني لباسها.
1: لا ضروري تمسح.
11: تمسح شراسها كامل.
1: كامل.
11: جزاكم الله الخير.
1: وإياكم.
11: ولا
1: صلاة باطلة. ها؟ وإلا صلاة الوضوء باطل، وإذا بطل الوضوء بطل الصلاة.
11: السلام والله معكم.
1: معنا ومعكم.
0: سهل مرحبا.
12: سهل يا غازي عبد الله.
1: سهل نور.
12: نعم بارنا.
1: على الجميع إن شاء الله.
12: المرأة لا إقامة الصلاة أذان ولا لا؟
1: المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة.
12: ما شاء الله لا أذان ولا إقامة.
1: ولا حاجة.
12: يعني زكاة الإبل على كم؟
1: الإبل على الخمس شاه. الخمسة الإبل عليها شاه.
12: الخمسة الإبل على من شاه؟
1: أيه.
12: كتب أجرك يا الله.
1: أجر الجميع.
0: سلام مرحبا. نعم. طفي الراديو اسمعنا من التلفون. تفضل. اقطب. نعم.
13: يا شيخ ما على سؤالات.
1: تفضلوا.
0: عطفي الراديو او لا.
13: امي عجت عمي مع اخي الخليل.

0: oder einen Ski nach Hinstiebinger.
1: Fiamalla.
0: Oh?
2: Maijuz, Maijuz.
0: Hat mein Sual?
2: Tamam, lakin galgo radi.
0: جيت السلام وهنا صلي واخواني يضحكوني جيت تيجت
2: لا ما يجوز الضحك في الصلاة حرام
1: في امان الله سال مرحبا
3: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
3: كيف الحال
1: الحمد لله
3: سيدي عبد الله
2: الله يعافيك
3: يا سيدي ما رأيك بدير يقول لي فتح الميت وبده ميت
2: ما يفعل ما يفعل
3: يفتح دولته
2: ايوه
3: يقول له وقد ميت بعد ما يفتح يجاهدوه يا فلان اذا جاءك الملكين يسالونك من ربك تقول كذا كذا واذا ما زعلت من نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله
2: اللهم صل على محمد وعلى اله بعدين
3: واذا زعلت من كتابه يقول كتابه القران الكريم واذا زعلت ما دينك بدين مثل الحنيف هذا هو صحيح
2: اولا انا لا اعرف هذا يعني في الشريعه الاسلاميه ولا ارى ان ده مانع منه لكن مخاطبه الميت بلا فائده ثانيا الاختبار للناس ليس بعد الموت والاسئله للناس الاختبار في الدنيا ان يؤمن الانسان بالله في الدنيا ويؤمن برسول الله في الدنيا ويفعل الطاعات ويجتنب المعاصي اذا فعلها ما هو في حاجه احد يلقنه
3: يعني يدعي له الله ما ان هذا عبدك ابن عبدك ابن عبدك
2: هذا في الصلاه في الصلاه في الصلاه
3: كلامه
2: في الصلاه
3: هذا كلام الله اجرك يا سيدي عبد الله
2: اجر الجميع
3: يا مرحبا
1: سال نعم مرحبا
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
4: ولد تحياتي لك أخي محمد تحياتي للشيخ عبد الله وجمعتكم مباركة ولو ما خرب
2: حياكم الله
4: هل يجوز واحد يفعل مسكن من وسط المجنة
2: يفعل ماذا
4: مسكن للماء يسكي بها في موضع ثاني
2: لا ما يجوز
4: هل يجوز الرعي فوق المقبرة
2: لا ما يجوز
4: هل يجوز يعني المشي من طرف المقبرة
2: طرفها نعم إذا ما هو مخل بالمقبرة
4: من جهة قبلي تقريبا هي إلى جنب الجنوبي طريق سيارة منها ومن الشقة الغربي
2: لا يجوز لا يجوز إذا قدي موضوع أن تكون مقبرة فيجب أن يبقى هذا المكان الذي بيمروا منه يبقى للقبر وليس للمرور
4: بارك الله فيكم أحسن الله عليكم كتب الله أجركم يا شيخ عبد الله تحياتي لكم
1: يا مال
4: مع السلامة
1: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة

0: مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228 20 88 و7239 100. اتصال. نعم مرحبا، حياكم الله.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: يا زوجة أو مثل كنت بقدر تحاء مثل حق شو هذا الشرير بعشر زي مثل قدرتين من 14.
0: لا ولا درينا بكلمة.
2: ما
0: هو ايش جدتك ايش بتسوي؟
2: تقبر الجحال الصغير يعني عمره 14 15 في ورا البيت صلحة فيه
1: ساعة.
2: وبعد كده مثل كبر السن كان ظهر 14 في يوم ثاني ما عرف ايش كذي معقوله ايش حلب مدينه ناكلها.
1: يعني بس على تطبنها بين الطين.
2: يو كنت قبل يوم بالحاشة في بين ثلاثة نحجر.
1: ايش المشكلة؟
0: انه قد جات وما بحد واخذها قد اكل لهم كلام
1: اكل ما بتطبن ما
0: اولاد يعني بيموتوا وتقبرهم.
1: ليش ما بتقبروهم انتو؟
2: يعني نقدر نعدي شوي من مني.
1: انتو ليش ما تحفروا وتقبروا مثل خلق الله؟
2: لا لا في بغات يعني عمرنا 14
1: ها سقط سقط سهل
2: سهل. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
2: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
2: الله يسلمك.
3: الله يسلمك. الله
0: يسلمك. الله
4: يسلمك. الله
0: يسلمك. الله يسلمك. الله
4: يسلمك.
0: الله يسلمك.
4: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: عمد
4: واحد قتل مرة أخوه.
1: عمد
4: مدري في قلو عمد وفي قلو يعني بالغلط.
1: وش السؤال؟
4: ويعني ذا الحين أخوه محبوس ويعني لا حوله ما رضي جده يعني بنات قد تحت موله. يعني هل يجوز إنه زوجها يتدخل في الموضوع لو ما يقبروها؟
1: لا هو يتدخل ما يفعل.
4: يعني في المقبرة أخواتها قالوا يجروا يقبروها في دمار يعني في بلادهم وهولك قالوا زوجها ما بلا يقبرها هنا عندي.
1: يسده وأخواتها على مكان ويقبروها وش المشكلة؟
4: يعني أخواتها بيقولوا ما بلا بعد حقهم المشايخ مشايخ دمار.
1: تمام وش دخل المشايخ في المكان القبر؟ في امان الله.
0: سؤال مرحبا.
2: الو
0: نعم
2: معي الشيخ.
1: ايوه معك.
2: مساء الخير وجمعتك مباركة.
1: مساء النور وعلى الجميع.
2: شوالك
1: الله يعافيك.
2: كم على الجرام الزاد الزكاة؟
1: ما بيش على الجرام، على 85 جرام.
2: أيوة مدري على 85 جرام مدري فيه
1: 2.5% ربع العشر.
2: والمصابعة بنات العم وبنات الخال ونصوان الأخ
1: حرام لا يجوز.
2: وين يجي نصوان واحد سلم علي ولا كي
1: يقول ما يجوز بطلي لا تسلمين علي.
2: ما يرضى
1: ما لا ما بش هكذا معي ما

0: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
1: صلى على محمد وعلى آله.
0: اللهم صل وسلم.
2: واحد
0: لا ما تدري
2: واحد من عمومي كان في صنعاء يشتغل، وعمومين ثلاثة بيشتغلوا في مزرعة، وبعد اشتروا وعمي دي اشترى بيت، وبعد قال ابي اتجوز منه من المزرعة، وهو قاعد اشترى البيت.
1: يعني ما عادهم شراكة، إذا ما هم شراكة فما لم يدوا للشيء.
2: هم اتعلهم شبن بيت وهم بعد اتعلهم للمزرعة.
1: إذا قدوا كل الحالة، إذا قد كل الحالة فما يلزم للشيء.
2: ما يلزم لاش.
1: إذا قد كل الحالة ما عادهم شراكة فما يلزم للشيء.
2: هم عادهم جمعة.
1: ما دام عادهم جمعة يلزم في البيت ويلزم في المزرعة.
2: ما عرض يشتغلهم من البيت،
1: يصير وصل القضاء يفصل بينهم.
2: وجدتي عجزت ابن عمي، وذاهن ابن عمي مثالي مشوا لي عجزت معه، تزوج ببنت عمي.
1: ما بش معنى،
2: ما بش خلاء.
1: لا
2: يلا شكرا.
1: العفو.
0: سهل مرحبا. نعم
1: والسن، تخرجوا عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
3: كم يعني؟
1: نصف ساعة، نصف الساعة حفنتين بالثنتين اليدين.
3: طيب كافر
1: يا مالا.
0: سؤال مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: ما رأيكم في مثلا يصلي بالناس ولد دون البلوغ، أقل يمكن عمره 12 سنة؟
1: لا يصح، لا يصح، لا يصح، لا تصح الصلاة بعده. ما يصح انه يجي في الصف عاد ما يصلي بخلق الله.
4: والله يصلي بخلق الله ويا نحسر، تصلي بعده ولا تصلي فرادة؟
1: صلي فرادة، صلي فرادة.
4: والله اني اتحسر، وانه يعني يقدمه في بعض الفروض يصلي هذا طفل مثلا عمره 12 سنة او 13، اللي ما يحسن شيء الغراء يغلط عدة مرات.
0: سؤال آخر.
4: الله يحفظكم.
0: تأمل.
4: السلام في أمان الله. أسأل الشرف بكم.
0: الله يحفظكم. اتصال مرحبا. نعم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: خطرنا يا ولدي قبل سنتين.
0: ايش؟
5: خطرنا يا ولدي بنت خالة بس قبل سنتين. رجع وعقدنا ودفعنا 500,000.
1: عقدتوا ودفعتوا 500,000، بعدين؟
5: رجع طلق ولدي وعادي بيت أبوه.
0: طلق وعادي في بيت أبوه.
1: لا نصف المهر.
5: ايوه شرح ولدي بعد خالة في جايزي يا من على خال حمدي محمد خالة فقدها نصف المهر.
1: قال ايش؟
5: دفع الخاله 50,000 وصلنا حط على قلبه. تمام.
1: انت قلت انت دفعته 500 قبل.
5: ايوه.
1: ما هيش المهر؟
5: المهر 100,000. دفع لسه 50,000.
1: المهر كم هو؟
5: 100.
1: ها
5: 100,000 ريال.
0: وال 500 حق ايش؟
5: وال 500 شرط.
1: شرط. ايوه. بعدين بعدين ماذا؟ ايش السؤال؟
5: ما قيل الحين ولا جيت ولا الحمد لله.
0: ما رضاش ايش؟
5: لا جيش.
1: بيقطع. المفروض الشرط ما له حق فيه. سواء لكن هو بايش له بالعرف. والله ما ندري ما بتقول. بيقطع يا حجي في تغطية.
5: وما الحين؟
1: الحين سابر ما هو.
5: ما رضي زوجي ولدي ولا رضي الدنا 500,000.
1: ما رضي زوجه وقد طلقها. ما يطلقها.
5: غلط حامد.
1: خلاص يجلس بغير مرة.
5: دوب
1: يطلقها عادها ما قد روحت. ما لا قد روحت مدري كيف حيفعل.
5: ما يقدر على 500,000 ودفع لها وصلنا لله.
1: تمام طلقها.
5: للحين ما رضي الدنا 500,000 الذي عنده.
1: تشاجروا عند القاضي.
5: حيلك الله معكم.
1: معنا ومعكم.
0: سأل مرحبا. نعم.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا عبد الله؟
1: الله يعافيك.
6: معنا سؤال سؤال.
1: تفضل.
6: معنا كان في الجامع ثلاث قد الشطة الصليح لقد واحدة ولا كذا.
1: إذا ما عاد من فائدة وما بلا أحرقنا الإنسان لأجل احفاظ عليهن لا يهانين فلا مانع. ما دريت ما بتقول. الأفضل إن واحد يخرج فترته.
6: يلا
0: يا مالا. استقبل آخر اتصال. مرحبا.
1: زنور.
7: حضرة معنا سلام.
1: تفضل.
7: واحد جاي كانوا بسبب
1: ما هو؟
7: لا واحد كانوا في شر.
1: ايوه
7: نحن وقرريت وبواعد قبل توقيت.
1: اكيد
0: يا مالا. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات. نعتذر عما لم نستقبل اتصالات. بقي قليل من الدقائق نقرا ولو بعضا من الرسائل. رساله تقول ما حكم الاعتقاد بالتنجيم؟
1: اولا خضاعه لانها بيجعله التاثير للنجوم والنجوم جمادات والجماد ما بيستر ياثر في شيء. هذا اولا. ثانيا انهم بيجوا يقولوا لك ان المفروض ان الذي نجمه مثلا الثريا او الذي نجمه السرطان او الذي نجمه الجدي بيكون لك كذا وبيتزوج كذا وبيقع له يكون مرزوق ويكون. ورجع يجوا يقولوا لك انت وانت حالتك حاله. يجوا يقولوا لك من مشاهير النجم واحد رئيس وواحده غنيه وواحد رجل اعمال. يعني يدل على ان ما بالتاثير ولا كانوا يجوهم طقم واحد.
0: نعم. اذا رسالة تقول اهلي حين يعرسوا بنحضر مكرهين لانهم بيغنوا هل يجوز لنا الحضور؟
1: لا ما يجوز.
0: انا قمت بارض مباحه في غابه فصلحتها فهل علي شيء؟
1: اذا هي في ارض بيضاء ما قد حد يملكها فلا في له.
0: نعم. هل قربة الوقف تتقسم؟
1: المفروض قربة الوقف انها حسب متولي الوقف يدري من يديها له. يشتروا فطارة الجامع ويفطروا الصيام فيه.
0: يعني التوزعات كلهم غرسوها قال.
1: أي.
0: إذا رسالة تقول إذا كنا بنشتغل بالأرض وأذن العصر وإحنا بنستمر بالعمل حتى المغرب أذن، هل عاد إحنا نصلي العصر أو المغرب؟
1: لا، يوقفوا العمل ويصلوا العصر.
0: آخر سنة قرأت تقول هل يجوز الواحد يدعي عمه يابه؟
1: نعم، قد اتصال وسأله يجوز إذا كان المراد أن التشريف ما هو ملبس، يعني بحيث أنه يصبح بدون مثل النسب.
0: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم وايضا من لم نقرا رسائلهم، لا يسعنا الا ان نشكر فضيله العلامه القاضي عبد الله محمد الشاذلي، صلى الله عليكم سيدي الكريم.
1: وإليكم.
0: كما شكر لكم ايضا مستمعينا على حسن الاصغاء، تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصومري من الاخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو

وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال جل من قائل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني لا غيره، هو الذي يعني لا غير الله يفعل ذلك، ولا غير الله يقدر على ذلك، ولا غير الله جل جلاله يملك ذلك، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلم الإعراب؟ فلم الإعراب؟ تماما كما قال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل هناك من يرزقنا غير الله سبحانه وتعالى؟ من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور، استمر الناس في عتو ونفور، فلم يحمدوا الله ولم يشكروا الله ولم يسبحوا الله ولم يذكروا الله. والله تعالى يشير في هذه الآية إلى آية من آياته العظيمة، وهي أنه يرينا البرق، البرق الذي نراه في السماء ونشاهده. من الذي يحدثه؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقه؟ من الذي جعله على هذا النحو؟ نحن نرى البرق، وكيف يكون عندما السماء تضيء بالبرق، بالبرق، ونتوحى بعد البرق صوتا منه الرعد، سواء يقولوا الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر، يقولوا في المثل هكذا منه. الوعد كالرعد والإيفاء، ما معنى ذلك؟ قالوا أنه إذا ظهر البرق معناه بهما بالرعد، قد يكون مطر، لكن فهو يشير إلى شيء بعده مباشرة وهو الرعد. كذلك الحال مع الوعد مثل الرعد، مثل ما إذا وعد الإنسان لابد منه، ما يتخلفش الوفاء بالوعد. كذلك الحال إذا جاء البرق معناه به، يعني لا بد أيها. الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر، نسأل الله التوفيق. الوعد كالرعد، الرعد الصوت الذي يحدث، وهذا في الدلالة على سرعة الضوء، سرعة الضوء أكثر من سرعة الصوت، سرعة الضوء أكثر من سرعة الضوء، سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، 300,000 كيلومتر في اللحظة الواحدة، في الثانية الواحدة. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، الله الذي أرانا البرق، وهذا آية من آيات الله، دليل واضح على وجود الله. فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قوله خوفا، قوله خوفا، يعني بعض الناس عندما يرى البرق يخاف من البرق، ما وبعض الناس يرى البرق ويستبشر به، بعض الناس عندما يجي صورة البرق تلك اللمعة الشديدة يخاف، مراعي متوحيد المن للصفعة فوق رأسه، يعني أنه الصاعقة تأتيه، ما والذي يرسل الصاعقة فيصيب بها من يشاء، هم راعي بعد البرق كاره شاهدنا. وهذا من آيات الله، والكل قد شاهد عندما تظلم الدنيا، تظلم الدنيا تماما، كما قال تعالى في سورة البقرة ما ظلمات ما في سورة البقرة أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. شاهدنا عندما تظلم الدنيا بالسحب السوداء وتغطي السحب السوداء ويرجع النهار ليل من شدة سواد السحب، ثم يأتي البرق، ثم تأتي الرعود والصواعق، إذا جاء رعد فرحمة، الرعد معناه أنه الشحنة حق الكهرباء هذا قد فتتت ما عادش، أما إذا ما بشرع معناه بالصاعقة، صاعق وصواعق، والصواعق الإلهية عندما تنزل
والله تعالى يصيب بها من يشاء ويصرفها عمن يشاء. ولذلك ينبغي للناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ليروا جزءا من بأس الله سبحانه وتعالى الذي يرسله بين الحين والآخر من باب التذكير، وما نرسل بالآيات إلا تقويما. وإلا لو شاء الله مثلا مع أمريكا صواريخ، مع الدول العظمى صواريخ، هذه الصواريخ تزن كذا ظن يعني 1000 كيلو 2000 كيلو من المتفجرة، أما صواعق الله لو أرسلها صاعقة واحدة تكفينا بإزالة المدينة بأكملها إذا أراد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يرسلها، وكل شيء عند الله تعالى بمقدار، مقدار سبحانه وتعالى، كما تقدمنا في الآيات السابقة إنا كل شيء خلقناه من، إذا أراد أن يجعلها ضخمة وقوية أرى يتحقق مراده، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهو الذي يريكم البرد خوفا، خوفا هذا حال من يعني وأنتم خائفون، حال كونكم خائفين، وطمعا قالوا ما يجب تكون هذا خوفا مفعول لأجله، لأنه لو قال هو الذي أرسل هو الذي يريكم البرد إخافة، إخافة بالألف سيكون مفعول لأجله، لكن عندما أتى المصدر خوفا ما صح، فالأنسب له أن يكون حالا من المرسل إليهم، من المرسل إليهم، أي حال كونكم خائفين وحال كونكم طامعين. فالذي يخاف مثلا الذي في السفن في البحر، عندما تأتي الأمطار وتأتي البروق والرعود والصواعق لا شك أنهم في حالة من، لأنه لا ملجأ لهم، لا يابسة، البحر من حواليهم، البحر يحيط بهم، ليس لهم ما يلجؤون إليه، ليس لهم ما يستكنون إليه أو به، ليس لهم أشجار يلجؤون إليها أو كهوف أو ملاجئ أو بيوت، هم في البحر، ليس لهم إلا ما رحمة الله سبحانه وتعالى. قال خوفا وطمعا، وطمعا كذا، أو في حالة الإنسان هو في حالة السفر في الصحراء ولا حال ما به ملجأ يلجأ إليه، أيضا هذا يأتيه البرق فيخاف الإنسان من البرق، لأنه ربما تكون عاقبة هذا البرق صاعقة تأخذه. وضمعا الناس يطمعون عندما يخيلون البرق، يرون ملامح البرق، يقولون اليوم إن شاء الله خير، اليوم خير مطر ونعمة وإن شاء الله يكون خير. قال خوفا وطمعا، لا شك أن الناس عندما يشاهدون هذه الأشياء يعني تستروح أنفسهم وتطمئن قلوبهم وترجع يرجع الأمل إلى نفوسهم. قال سبحانه وتعالى هو الذي يريكم قال هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج، الله الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت في موضع في موضع آخر، هذه في سورة الروم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبصده في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، في حالة إبلاس وحالة حيرة وحالة شك وحالة يأس وحالة قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والله الذي يحدث ذلك، الناس يلحظون عندما يصابون بالجذب والقحط والسنين يصلون إلى حالة ومرحلة من اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا مجال، من سيسقينا، من سينزل الأمطار، من سينشئ سحاب الثقال، من
هل بأيدينا؟ يصل الناس إلى مرحلة ثم يأتي المطر فجأة. على الناس أن يفهموا أن المطر الذي جاء إليهم ونزل عليهم لم يأتي هكذا من نفسه، وإنما هناك من جاء به وهو الله سبحانه وتعالى. فلماذا ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يجادلون في الله سبحانه وتعالى بالباطل؟ لماذا يكفرون بالله؟ اليوم هناك الكثير من ما يسمون بالحداثيين والتقدميين والتقافيين، على هذه الأشياء كلها من الطبيعة وليست من الله، ليس هناك رب، يقولون هكذا. الطبيعة هي التي أوجدت كل شيء. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتنصلوا من المسؤوليات والواجبات والتكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على كل مسلم وعلى العباد جميعا. الله تعالى كلف الناس من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله، ولأن الدين على هذا نحن قالوا ننكر الله ابتداء مثل ما شغله سواء من هذا التكاليف كلها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمضى أولادك فأولاد ثم أولادك فأولاد. والعجيب أن هؤلاء يلقون رواجا بين أوساط الناس، ولا سيما الشباب والنساء، ولا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإنترنت وفي غيرها، يلقون من يسمعهم. قال يعني عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. عندما يسمع الشباب هذا الكلام يتأثرون به ويدخل إلى قلوبهم، وإذا حل في قلوبهم لم يحل الإيمان في قلوبهم إلا بصعوبة. هذا إذا كانوا يبحثون عن الحقيقة، أما إذا لم يبحثوا عن الحقيقة ترى كثيرا من الشباب قد أنكروا وجود الله وصاروا ملحدين حتى في بلاد الإسلام والمسلمين، لا سبيل الشديد. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. من ينشئها إلا الله سبحانه وتعالى؟ وسماها ثقالا لأنها مثقلة بالماء بالأمطار، لأن السحاب إذا لم يكن فيها مطر تبدا بيضاء وخفيفة، أما السحاب المثقلة بالماء سوداء وثقيلة، والناس يعرفون ذلك ويميزون بين السحاب الخفيفة وبين السحاب الثقيلة. السؤال الذي يطرح نفسه، من أوجد السحاب؟ هل أوجدت نفسها؟ قطعا لا، الذي أوجدها منه والله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه؟ ألم ترى وتشاهد وتعلم أن الله يزجي يدفع سحابا ثم يؤلف بينه، يؤلف بين السحاب، السحاب داخلها في سحابة تكون من السحاب الثقيلة القوية، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يراكم السحاب فوق السحاب حتى تصبح ثقيلة كبيرة الحجم، فترى الودق وهو المطر، الودق هو المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، من خلال هذا السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. احنا بنشاهد السحاب عندما تنزل برد صغار، ولأمر ما من رحمة الله جعله قطعا صغيرة حتى لا تضر بني آدم، ولو شاء أن يجعل حجمها أكبر لفعل، وقد فعل ذلك في بعض البلدان، وشاهدنا حين أرسلها الحق سبحانه وتعالى كيف أتت على بيوتهم وعلى سياراتهم، ولا سيما البيوت الذي بنيت من الزجاج كسرها دمرها، يعني على شكل كتل كبيرة أكبر حجما. كيف لو أراد الله تعالى أن يجعلها مثل السيارة بحجم السيارة وأكثر من ذلك؟ معناه هلاك، والله على كل شيء قدير، وما نرسل بالآيات إلا تقويما. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، جبال سماها جبال وهي جبال برد. من الذي أمسك هذه الجبال في الهواء؟ لماذا لم تصدر من نفسها؟ الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يمسك هذه الجبال أن تزول. أقرب الأدلة وكل الشواهد في هذه الدنيا تدل على الله وتشهد على الله سبحانه وتعالى وتشهد لله تعالى بالوحدانية. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، بشدة لمعان البرق يكاد هذا اللمعان أن يذهب بالأبصار، يبلغ الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله تعالى
يلفت أنظارنا ويثير دفائر العقول ما في العقول من دفائر، لأن هذه الأشياء كلها لم تحدث من نفسها، وإنما وراءها محدث هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا تكفرون؟ ولماذا تنكرون؟ ولماذا تجحدون نعمة الله سبحانه وتعالى؟ فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما ينبغي فعل ذلك؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وبالتالي بما أن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى علينا أن نحمد الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين. قال في موضع آخر: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما كان لكم أن تنبتوا، قال إذا ما به مضر ما به ماء ما به أشجار ولا به ثمر ولا به زروع والناس في قحط جدا. انظروا إلى نعمة الله، لا ينبغي إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى، لا يجوز إنكار الله فيما أنعم الله تعالى به على عباده. على الناس أن يحمدوا الله، على الناس أن يشكروا الله. عندما زرعت الزرع حقا قال تعالى: أأنتم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمغوين وسبح باسم ربك العظيم. المغوين هم المسافرين المحتاجين إلى الوقود سواء وكل من احتاج إلى الوقود. لا إله إلا الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. تلك الصورة الجميلة التي تبهج النفوس والقلوب وتفرح عندما ترون الخضرة والجمال القلوب ترتاح كأن اليوم الشمس الدورة. سواء كانت صنعاء مليئة بالمنتزهات بالبسناك صنعاء القديمة عندكم ما من مسجد إلا وجواره مكشامة ما هذه البستان بستان الفلان بستان وفيها من أنواع الأشجار والثمار والخيرات وكان اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي. يفتح واحد غرض طالوت ويتفرج على خلق الله سبحانه وتعالى. اليوم المقاشم أصبحت ما يابسة. معظم مقاشم صنعاء كلها أصبحت ما إضافة إلى المقاشم بواحي صنعاء صنع حد ضراع حمل هذا بلاد سلحان هانا في الروضة. كانت الدنيا نعمة والأشجار كثيرة والجوز واللوز والبرغوم والفرسك وكان الناس يختلفوا من ما يشيل لها الماء السيل ولا الساقي يختلفوا يأكلوا يأكلوا يأكلوا برغوم ما تساقط من الأشجار. كانت النعمة موجودة كانت النعمة لكن كثير من الناس بدلوا نعمة الله ما كفرا بدلوا نعمة الله كفرا. خرج لتحت شجره قال يطلع له حق العائله ولا خبرته وبدل ما يحمد الله ويشكره يغنوا ويرقصوا ويخزنوا ويجي وقت الصلاه هم ما صلوا قالوا ارتاحوا ويقتلوا
وهم في تلك الحال في حالة عداء مع الله، عداء ظاهر. النعمة نعمة الله، والخلق خلق الله، ما فيهم من نعمة من الله، ولكنهم بدلوا نعمة الله ما كفرا كفرا. وقال لي أمجد عندنا يسيروا طالع وصنع ويعسلوا ويشربوا المعسل قولتهم هذا ما يشربوا أشياء هانا هانا هانا هانا، ويجي وقت المغرب هم مخزنون ويشيشوا ولا صلى ولا شيء. كيف نرجو أن تعود نعمة الله علينا؟ كيف نأمل أن يرحمنا الله تعالى ويرحم على هذا النحس؟ لا نحمده ولا نشكره ولا نذكره ولا نصلي ولا نصوم ولا نستغفر ولا نصلي على رسول الله ولا نتواضع. كيف نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب؟ والذي يغني يغني وحلقات مسلسلات أفلام، شباب طول الليل فوق الإنترنت فوق التك التي فوق الحجر التي، والكل يشاهد هذه الأشياء. إذا كان الناس على هذا النحو كيف يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى وهم على هذا النحو؟ لاحظوا، سواء فأنبتنا به من حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض درارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، العذب والأجاج، وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، هذا خطاب الله لبني آدم، استفهام تقريري وفي معنى التوبيخ لهم، يعني النعمة التي بين أيديكم هل تعرفونها أم لا؟ من أين جاءت إليكم؟ من أعطاكم إياها؟ من منحكم إياها إلا الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنا تصرفون أو تؤفكون؟ ما الذي يصرفكم عن حمد هذه النعمة وشكر هذه النعمة؟ والله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا حمدتم الله وشكرتم الله بالقول وبالفعل، بالقول تقول الحمد لله اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا أبدا ما أحييتنا، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين. وأما بالفعل فحيث أمرك الله أن تصلي عليك أن تتبع الصلاة وأن تصلي، وأمرك أن تخرج زكاة مالك، هذا من باب حمد الله وشكر الله، عليك أن تخرج زكاة مالك ونفسك طيبة، نفسك راضية وليست كارهة، سواء أمرك الله بأن تجاهد في سبيل الله اذهب، أمرك الله أن تنفق مالك في سبيل الله أنفق، أمرك الله أن تحج حج، عليك أن تفعل ما أمرك الله تعالى، هذا من باب الحمد والشكر والطاعة لله سبحانه وتعالى. وعندما يمتثل العبد أمر الله سبحانه وتعالى يكون بذلك تعرض نفسه للمزيد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة ومن توفيق الله وتثبيت الله تعالى له. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، أي لا أحد غيره يفعل ذلك، وينشئ السحاب الثقال، نسأل الله أن يسقينا الغيث. اليوم نسمع الناس يستغفروا، نعم الاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب قبل الفجر بعد الفجر كنت عند كل وقت الاستغفار مطلوب، لكن الاستغفار ليس مجرد قول، بعض الناس حتى الاستغفار يستثقلونه يستكبرونه، لا يريدون أن يستغفروا،
عنده أن يردد القصيدة الفلانية والزامن الفلاني والأغناء الفلاني عشرات المرات، ولا أن يقول أستغفر الله العظيم أتوب إليه. عنده طابع للأشياء أخرى، لكن الاستغفار ثقيل على لسانه، ضيق على صدره، والعياذ بالله. نسأل الله اللطف والسلام. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والاستغفار ليس مجرد قولك أستغفر الله العظيم. نعم، قال تعالى: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الاستغفار قبل أن يكون باللسان والندم بالقلب والعزيمة في القلب على عدم العودة إلى الذنب والشعور بالندم على ما أساء الإنسان وعلى ما أخطأ وعلى ما فرط في حق الله سبحانه وتعالى، انكسار النفس، ذلة النفس، خشوع النفس بين يدي الله، اعترافها بما أجرمت: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا قبل أن نقول أستغفر الله. الكلام إنما هو تعبير عما في النفس، فلا بد أن يكون الكلام مصادقا لما في نفس الإنسان، مصادقا لما في قلب الإنسان، سواء يصدق ما في قلب الإنسان. وكذلك التوبة مطلوبة، ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها، هذا هو الاستغفار. أما أن يستغفر الإنسان وهو مصر على الذنب، يقول أستغفر الله والزكاة لا زالت عنده لم يخرجها، أو أستغفر الله والأوقاف حقوق الأوقاف، المساجد وغير المساجد الأوقاف حقوق الأوقاف لا زالت عنده ولم يخرجها، ويقول أستغفر الله وحقوق الناس عنده، مثلا التركة ما زالت بيدي كبير الأسرة من الأولاد، أخواته لم يصلن إلى حقهن، وهو يقول أستغفر الله. هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أو عنده حقوق الناس الآخرين، أو أنه يستغل يعني حاجة الناس، أو أنه يأكل أموال الناس بالباطل، ثم يقول أستغفر الله، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. هذا استغفار كاذب، هذا استغفار المنافقين، وليس استغفار المؤمنين الصادقين المصدقين بوعد الله سبحانه وتعالى. فالاستغفار مطلوب، والله عند وعده لا يخلف الله تعالى الميعاد. وإذا رأينا أن وعد أن رحمة الله قد تأخرت علينا، فعلينا أن نتهم أنفسنا، لا أن نتهم الله سبحانه وتعالى، ولا أن نشك في الله. علينا أن نعرف أن الخطأ من أنفسنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندنا أنفسكم. عندما تتغير النعمة كما تقدم لنا بالأمس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ما نزل بلاء إلا بذنب، هكذا قال الإمام علي عليه السلام، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع هذا البلاء عن الناس إلا بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بالاستغفار، بالإنابة إلى الله. نسأل الله أن يغفرنا جميعا. قال: وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نكتفي بهذا الدرس. اللهم اغفر لنا ما بدلنا وما أخرنا.